قليل الالتهابات لدى الأشخاص من جميع الأعمار، ويميل الحرمان المزمن من النوم إلى زيادة الالتهابات مما قد يؤثر على الدماغ. وعلى المدى الطويل قد يزيد الالتهاب من خطر الإصابة بأمراض تنكسية عصبية مثل مرض الزهايمر، وبدرجة أقل قد يزيد الالتهاب المزمن أيضا من خطر التدهور المعرفي الطفيف مع التقدم في السن. وقد يساعد الحصول على قسط كاف من النوم الجيد على خفض هذه الالتهابات وتقليل هذه المخاطر.

مستمعينا الكرام، يقف الجامع العمري في مدينة درعا جنوب سوريا يقف شاهدا على أكثر من 13 قرنا من التاريخ، بعدما ظل واحدا من أقدم المساجد في بلاد الشام، وارتبط اسمه بالخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يتحول خلال العقود الأخيرة إلى رمز ديني ووطني حمل آثار الحرب. ويعود اليوم هذا المسجد إلى واجهة الاهتمام بعد إدراجه على قوائم التراث التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة. ويعود تاريخ إنشاء الجامع إلى النصف الأول من القرن السابع الميلادي، حيث شيد في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي حمل المسجد اسمه تخليدا لتلك الحقبة، وظل عبر القرون معلما دينيا وتاريخيا بارزا في منطقة حوران السورية ومقصدا لأهالي درعا وزوارها. ويأتي إدراج الجامع على قوائم التراث الإسلامي في إطار جهود تهدف إلى صون التراث الثقافي السوري لتعزيز حضوره ضمن المعالم الإسلامية التاريخية، إلى جانب فتح المجال أمام برامج الترميم والتوثيق والتأهيل للحفاظ على هذا الصرح التاريخي العظيم. ويقول إمام الجامع العمر الشيخ بسام المصري: إن للمسجد هذا مكانة خاصة في وجدان السوريين عموما ووجدان أهالي درعا على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنه لم يكن مجرد مكان للعبادة، بل لعب دورا محوريا خلال الأيام الأولى من الثورة السورية، حيث تحول هذا المسجد إلى نقطة تجمع للمتظاهرين، كما احتضنت ساحته أول مستشفى ميداني خصص لعلاج الجرحى والمصابين. وأضاف المصري قائلا: إن الجامع العمري تعرض خلال سنوات الحرب السورية لدمار واسع طالت مئذنته وأجزاء كبيرة من مبناه قبل أن تبدأ لاحقا أعمال ترميمه، مؤكدا أن المسجد لا يزال بحاجة إلى مزيد من الرعاية لاستكمال عمليات التأهيل والحفاظ على قيمته التاريخية والمعمارية. وأكد الباحث في التاريخ الإسلامي موسى المسالمي: إن الجامع العمري يتمتع بخصوصية استثنائية باعتباره من أوائل المساجد التي شيدت في بلاد الشام، ما يمنحه مكانة بارزة في تاريخ العمارة الإسلامية. وأضاف المسالمي: إن إدراج الجامع على قوائم التراث يعكس اهتمام العالم الإسلامي بالحفاظ على هذا المعلم التاريخي، ويرسخ مكانته بوصفه أحد أبرز الآثار الإسلامية الموجودة في العالم، مشيرا إلى أن المسجد يمثل بالنسبة لأهالي حوران جزءا أصيلا من تاريخهم وهويتهم، كما يشكل معلما وطنيا يحتفظ بمكانة خاصة في الذاكرة الجماعية للسكان. وبين جدرانه العتيقة التي صمدت أمام تقلبات الزمن وآثار الدمار التي خلفتها سنوات الحرب، يواصل الجامع العمري في درعا سرد قصة مدينة اختزلت صفحات من التاريخ الإسلامي والحديث، في انتظار أن تعيده جهود الترميم إلى مكانته بوصفه أحد أبرز الشواهد الحضارية في بلاد الشام. الانتصار الكبير لهذه الثورة حقق معجزة في إعادة ترميم المساجد التي هدمها الطاغية المجرم الهارب بشار الأسد، والذي ضرب معظم المساجد بالبراميل المتفجرة وهدم معظمها تهديما كاملا. أنتم مع إذاعة الصوت الإسلامي.

يوم أمس الاثنين نزل ملايين الإيرانيين إلى شوارع طهران مع انطلاق الموكب الجنائزي للمرشد الراحل علي خامنئي في اليوم الثالث من مراسم التشييع التي تريدها السلطات استعراضا للقوة والوحدة. وجاب الموكب الشوارع وسط هتافات ولافتات تطالب بالثأر لمقتله، مستهدفة الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بنيامين نتنياهو. وبينما غاب نجله مجتبى خامنئي عن الصلاة، شارك الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد في موكب التشييع في أول ظهور علني له منذ الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وبعد أسابيع من تقارير وشائعات متضاربة بشأن وضعه ومكان وجوده. وأصدرت الأجهزة الأمنية الإيرانية أوامر تطالب وسائل الإعلام وإدارات العلاقات العامة في المؤسسات بالتزام إطار موحد في تغطية الأخبار والتحليلات المرتبطة بتشييع المرشد في محاولة لضبط الرواية العامة خلال واحدة من أكثر اللحظات السياسية حساسية في إيران منذ انتقال القيادة. وتطلب التعليمات التي حصلت عليها وكالات الأنباء تعزيز رسائل محددة في التغطية وحذف

بالروايات التي لا تنسجم مع الخط العام وتقديم مراسم التشييع باعتبارها دليلا على استمرار مركز القيادة وتماسك النظام الإيراني في مواجهة ما تصفه الوثيقة بالحرب الإدراكية للعدو. وما زال التشييع مستمرا في معظم الدول والدساكر.

0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406-788-748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم مستمعينا في صباح جديد ومباشر على الهواء.

أسعد الله صباحكم بكل خير أحبائنا في الله. نعود ونجدد هذا اللقاء مباشرة على الهواء ضمن برنامج متفرقات في الدين والحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.

إخوتنا في الله، نود أن ننوه بأننا بإذن الله تعالى في برنامجنا لهذا النهار سوف نستقبل معنا سماحة المفتي فضيلة الشيخ بإذن الله تعالى رياض الرفاعي ليجيب على أسئلتكم الفقهية والدينية. كذلك في هذا البرنامج نأخذ اتصالاتكم مباشرة على الهواء، وأيضا نأخذها عبر الواتساب على الرقم 0416727983. فإن شاء الله تعالى اللي بحب يشاركنا بالأسئلة وأي سؤال بتحبوا تطرحوه تواصلوا معنا. ونصيحة يعني أتمنى عليكم أنه من بداية البرنامج تبدأوا تبعتوا لنا الأسئلة. الأسبوع الماضي ما شاء الله كان في مجموعة كبيرة من الأسئلة، لم يكن هناك متسع من الوقت للإجابة عليها جميعا، فقلنا أنه من نبدأ إن شاء الله ننوه أنه اللي بحب يسأل دايما الأسئلة بتجي بالأخير، فنحن بدنا الأسئلة تجي من بداية اللقاء بإذن رب العالمين.

حب بها الصباح اتشكر المستمعين والمستمعات يلي عم يتفاعلوا معنا ان شاء الله تعالى لبناء وحفر البئر في اليمن. احبائنا الحمد لله رب العالمين، اليوم بها الصباح في اخت الله يبارك فيها اتت الى الاذاعه وتبرعت بمبلغ $500، وكذلك امبارح في اخت كمان حولت لنا $500، فهيدا مبلغ يعني $1,000 إضافي للمبلغ اللي وصلنا إليه اللي هو 8460، منزيد عليهم اليوم $1,000، فإذا معنا لحد الآن $9460. بإذن رب العالمين بدنا نكمل نحن وياكم، همتنا عالية إن شاء الله تعالى لنوصل ل26,000. كل يوم اللي بيحب يطلع صدقة عن نفسه عن أولاده وعن كل اللي بيحبهم واللي حواليه وعن أموات المسلمين وأيضا عن المرضى إن شاء الله تعالى بيكون له أجر وثواب. هذا عدا عن أنه نحن بحاجة ماسية لكل صدقة منقوم فيها تعود علينا بالخير إن شاء الله وترفع عنا البلاء والابتلاء، فإن شاء الله نحن وينكم منكمل هذا المشروع بإذن رب العالمين ومنوصل لمبلغ 26,000 في القريب العاجل. اللي بيحبوا يشاركونا وينضموا إلنا في هذه الحملة الإنسانية للتبرع لحفر بئر في اليمن للحاجة الماسة لأهالينا في المخيمات في اليمن لما يعانون من مشقة العيش وعدم وجود المياه، وتصوروا هلأ الحر الشديد يلي عم بيكون في الدول العربية والشرق أوسطية، فما بالكم كمان حتى بالدول الأوروبية. اليوم عم نسمع عن آلاف اللي توفوا بسبب موجة الحر الشديدة، وما بالكم بالناس يلي عايشي بالخيام وهي بحاجة لقطرة ونقطة ماء، فعايشين بخيام أشبه ما تكون عبارة عن أكياس بلاستيكية، يعني بتزيد الحرارة ما دبل ولا تريبل، عشرات الأضعاف عن الحرارة الطبيعية للناس العاديين الموجودين في بيوتهم، فما بالكم الناس اللي عايشة بالخيام. فالله سبحانه وتعالى يسر أمورهم ويفرج كربهم، ويا رب يعيدهم لبيوتهم لضيعهم لأماكن عيشهم لحتى يرجعوا ويبعدوا عن هذه الغربة المحلية اللي عم بيعيشوها نتيجة النزوح ونتيجة الخلافات ونتيجة الحروب الداخلية اللي عم بتصير، إن كان حروب داخلية أو حتى حروب خارجية أيضا. الله سبحانه وتعالى يرفع البلاء، وكذلك نحن يعني أبسط ما يكون بإمكاننا أنه نشارك، وهيك تصوروا إن شاء الله تعالى لما يعمر هذا البئر والناس تجي تتحمم بها المي تغتسل فيها تشرب تنتعش، إن شاء الله يا رب يكون إلنا الأجر والثواب حتى إن شاء الله تعالى كي لا نظمى أبدا بإذن الله تعالى، ويكون لنا ظل عند ظل الرحمن يوم الحساب. فهيك الواحد يتصور ويتخيل دايما وقت يكون عم يعمل عمل خير كيف إنه حيرد له حتى لو ما كان في الدنيا في الآخرة. أنت اليوم تعطي نقطة مي لإنسان عطشان محتاج، الله سبحانه وتعالى سوف يسقيك إياها بإذن الله تعالى، طالما هذه يعني خالصة لله ولوجه الله سبحانه وتعالى، النية خالصة وصادقة. الله يبارك بكل اللي عم يتعاونوا معنا، ونحن وياكم إن شاء الله منكمل هذا المبلغ. المبلغ هو $26,000 إن شاء الله منكمله نحن وياكم. اللي بيحبوا يتواصلوا معي لحتى ياخدوا اللينك بسهل عليهم. يوم سبحان الله اجت الأخت من منطقة بعيدة وأنا قلت لها يعني إن شاء الله مأجورة إلى أجر وثواب لأن قطعت هذه المسافة، ولكن كان من السهل علينا أنه نبعث لها اللينك حتى لو هي ما بتعرف أنه يعني تستخدمه، ممكن أنها تسأل حدا من أولادها، أسهل ما يكون بضغطة زر يعبي المعلومات ويدفع المبلغ، وهيك بنكون وفرنا عليها وقت ومشقة، لكن إن شاء الله مأجورة وبإذن رب العالمين بميزان حسناتها. الرقم هو نفس رقم الواتساب يلي عم بعطيه، الموبايل 0416727983.

وإليكم هذه التذكرة. الابتلاء بالمرض رحمة لا عذاب. المرض قدر من أقدار الله، يصيب الصالح والطالح كما يصيب السرطان المؤمن والكافر سواء، والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده لحكمة. والبلاء نوعين: ابتلاء التنقية للعاصي، يكفر الله سبحانه وتعالى به ذنوب العاصي ويطهره، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. ونوع آخر هو ابتلاء الترقية للمطيع، يرفع الله سبحانه وتعالى به درجات المبتلى ويزيده أجرا، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، رواه الترمذي. فالمرض النفسي ليس دليلا على بعد العبد عن ربه، بل قد يكون في أحوال دليل على قربه منه جل جلاله.

من أخطر الأوهام التي يحرص الظالمون على تثبيتها في عقول العامة المستضعفين أن قوة الباطل ستنتصر وأن الظلم لن يزول. هكذا فعل فرعون وجنوده، وهكذا يفعل فراعنة كل عصر وفراعنة اليوم الذين يستعلون على الأمم بقوتهم العسكرية واستبدادهم السياسي والمالي. ومن أخطر الأمراض التي تصيب الشعوب المستضعفة أن يتغلغل اليأس في قلوبهم ويرضخوا للأمر الواقع ويتعايشوا مع الظلم بحجة عدم القدرة على التغيير، ويثقلوا عن الدفاع عن الحق ضد الباطل. وهذا حال كثير من شعوب الأمة في هذا الزمان. اللهم إلا قلة مجاهدة ضحت بكل ما لديها لتدافع عن الحق. ما أحوجنا لفهم ما حصل في أيام مضت من التاريخ، وخاصة عندما خرج سيدنا موسى عليه السلام وقومه إلى البحر وتبعهم فرعون وجنوده، يوم ظهر الحق وزهق الباطل، يوم أنجى الله أهل الحق وأغرق فراعنة الباطل. لنجدد اليقين بأن هذا الكون له رب يحميه ولا يرضى الظلم، وسينصر الحق ولو بعد حين. ونسأل أنفسنا، هل نصرنا الحق لينصرنا الله؟

0: من أقوال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه:
1: فإني ذليل.
0: عجبت للمتكبر الذي كان بالأمس نطفة ويكون غدا جيفة، وعجبت لمن شك في الله وهو يرى خلق الله، وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى الموتى، وعجبت لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى، وعجبت لعامر دار الفناء وتارك دار الب...

وهذه تذكرة كتبتها الدكتورة جميلة خليف، تقول: إذا قصرت بك همتك عن اتباع الرضوان، وغرتك دنياك بلهوها، ولوح لك طول الأمل حتى أصبت بالنسيان، ثم قلبت صفحات مصحفك فلم تجد للآي أثرا، ولا حركت ساكنا سور القرآن، فاعلم بأنك قد حرمت الهدى، وإنه لمن أشد العقاب هذا الحرمان. اللهم لا تجعلنا من المحروم.

طبعا العالم كله يتابع كرة القدم وكأس العالم لهذا العام، وفي تعليق كتب الدكتور جمال عبد الستار: ليست المشكلة في كرة القدم، وإنما في أن تتحول إلى قضية أمة، بينما قضايا الأمة الحقيقية تغيب. إن الأمة التي تفرح بانتصار في ملعب وهي تهزم في ميادين العلم والاقتصاد والسياسة والسيادة والأخلاق والوعي تحتاج إلى مراجعة مفهوم النصر قبل البحث عن النصر. إذا تبدلت معاني النصر في الوعي أصبحت الانتصارات الوهمية ستارا للهزائم الحقيقية، ومهمتنا أن نحرس بوصلة الأمة لا أن نصفق لما يصرفها عن رسالتها.

مستمعينا الأكارم، بنعتذر منكم عن عدم حضور سماحة المفتي اليوم، تعذر عليه القدوم في هذا الصباح واتصل فينا الآن واعتذر منا يعني عذر طارئ، وأكيد نحن منتقبل هالشي، وإن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى إذا كان بالعمر في بقية بنرجع بنلتقي فيه ومنجيب على الأسئلة اللي وصلتنا. أنا عم بحتفظ بكل أسئلتكم وبإذن رب العالمين بنطرحها الأسبوع القادم.

معكم إذاعة الصوت الإسلامي وبرنامج متفرقات في الدين والحياة. رح نتعرف على مجموعة من الأخبار المتفرقة لهذا النهار، ولكن بهاللحظة هيدي استوقفني سبحان الله مقطع امبارح شاهدته ببرنامج على اليوتيوب. أنا صراحة من محبي البرامج اللي هي بتحكي عن المدن والسياحة بشكل عام، وبتاخدك إلى المدن وبتفرجينا صور مختلفة عن الفهم أو الواقع اللي نحن ممكن نكون مفكرينه بتلك الدول. على سبيل المثال، والحمد لله رب العالمين، وحتى اليوم بهالصباح كنت عم بحكي مع الحاج إبراهيم، كان خبرني أنه هو عندما ذهب بالرحلة الأخيرة إلى لبنان كمان ذهب إلى سوريا وأمضى فترة كتير حلوة هناك، وكنت

اللي عم بتصير بالفترة الأخيرة بسوريا، المطاعم، أيضا المنشآت، الأشياء اللي عم بتصير، ففي حركة سريعة ومتقدمة فيها، وإن شاء الله إلى الأمام هذا ما نتمناه حقيقة. امبارح كنت أنا عم شوف حلقة عن درعا، يعني هو اليوتيوبر راح على درعا كانت رحلته، وأن احنا يعني أكيد بعد التحرير شهدنا المأساة اللي شفنا، الصور اللي كانت بشوارع دمشق والمناطق الريفية منها والدمار اللي كان موجود. وبهذه الرحلة كمان يعني مقدم البرنامج ذهب إلى درعا، فتقريبا هني كان عم بقوله أنه في شي 125 كيلومتر بين دمشق ودرعا، تقريبا هيك أنا بتذكر، المهم يعني فوق 100 كيلو، مسافات طويلة. وعندما وصل إلى تلك المنطقة، يعني عدا عن المناطق السياحية اللي هي من أجمل ما يكون، طبيعة، جمال، أنهار، شيء جميل جدا جدا، بس بحاجة لأموال تقدر إنها تستخدم وتستثمر يعني للإعمار وبناء مشاريع سياحية، وإلا يعني بلد من أجمل بلدان العالم. فسبحان الله استوقفني مقاطع الدمار، لم يبقوا شيء، بنايات مدمرة، كله على نحن بنقول بالعمية على العظم، يعني فقط بس هيك عواميد باقية، المدن بأكملها على الطريق، ما في يعني شوارع، مدن، أماكن، كله دمار دمار، وكأنك أنت يمكن بغزة وأكثر من غزة. شيء لا حول ولا قوة إلا بالله. استوقفني هيك فكرة أنه قديش نحن الشعوب العربية عم بتعاني، قديش عانت ولا زالت تعاني. يعني ما حصل في غزة، ما حصل في سوريا، صورة من أبشع الصور كما حصل في غزة، ما يحصل في لبنان كان وما زال، مأساة، بيوت، دمار، شهداء، أموال تصرف. واليوم شو عم نسمع شو عم بيصير بالعراق؟ والله بلاد جميلة، بلاد الرافدين من أجمل البلاد، يؤسف أنه تسرق أمواله، تسرق كل الشيء ثمين في تلك البلاد اللي ممكن أنها هي إذا وقفت على إجريها تسكر على الدول الثانية بالمنافع وبالأموال. كل بلدان عن جد إذا بتقعد هيك كل بلد من البلدان العربية بتصنفها كبلد لوحده، بتلاقي أنه نحن فعلاً الحسد والغيرة والنقمة والجشع وصل بلداننا العربية لما وصلت إليه، لأن فعلا بلدان جميلة، ما في بقعة من بلاد العربية إن كان بإفريقيا أو إن كان بآسيا إلا دول جميلة، جميلة جدا، فيها طبيعة، يعني في مناطق بتقول أنت نحن وين من شدة الجمال. بتروح بالجزائر، في مناطق بالجزائر جميلة جميلة، يعني أبدع الخالق في صنعته فيها، وإن كان في ليبيا وأيضا دول أخرى. نقول يعني ليش نحن هيك، ليش نحن بلادنا هيك يصير فيها؟ ما في بلد إلا بلد جميلة، ما في بلد إلا بتتمتع فيها شيء بيميزها عن الآخرين. اليمن، السعودية، في مناطق بالسعودية، يمكن نحن طبعا هي أرض الحرم، أغلب الحجاج بيروحوا طبعا للأماكن المقدسة بالمدينة ومكة، لكن ما بيذهبوا أبعد من ذلك، لأنه أحيانا بتكون الفترة الزمنية اللي رايحين فيها هي فقط يعني فترة العمرة أو فترة الحج. ولكن كمان بالسعودية في أماكن جميلة جدا، الأماكن الجبلية اللي فيها، سلطنة عمان، قطر، في جمال رباني، في صفة الله سبحانه وتعالى وضعها في هذه الأماكن، فيها سحر خاص. ولكن للأسف نحن ما استشعرنا هذه النعمة اللي الله أنعم علينا. كل الشعوب يعني أخطأت بحق أراضيها وبلدانها، وأيضا كان للشيطان الأكبر أنه قدر يتحكم فيها وأيضا بخيراتها ويوصلنا لما وصلنا إليه، وإلا لكان العالم العربي والإسلامي قدر أنه يكون ويرجع كما كان عندما كانت الخلافة الإسلامية بكل فتراتها، إن كانت الفترة العباسية أو الأموية أو حتى بالنسبة للفترة العثمانية، كلها كانت فترات من التاريخ المشرق والمشرف.

نسأل الله سبحانه وتعالى أنه ترجع هذه الأيام، وإن شاء الله بوعي ومحبة بإذن الله بترجع هالأيام هايدي. هيك سبحان الله بيخطر الواحد بباله خواطر من وقت إلى آخر، وممكن بيصير في عنده مشاعر ما بين الحزن وال يعني بين الحزن والفرح. الفرح بأنه والله في عنا شيء جميل نحن بنقدر نتباهى فيه أمام الآخرين. يعني بتشوف مثلا مثل مبارح شفنا هالشلالات بسوريا، هالمناطق الله سبحانه وتعالى منعم عليهم بأنهار بشلالات بمناطق سياحية جميلة، جبال وديان. وبنفس الوقت تيجي هيك لمحة الحزن الفترة اللي مروا فيها، إن شاء الله يا ربي ما بترجع بإذن رب العالمين، وبإذن الله بترجع بتوقف سوريا على أقدامها مرة أخرى. وأكيد سوريا ولبنان بالنسبة لإلنا أرض الشام واحدة، إن كان سوريا ولا لبنان ولا فلسطين ولا الأردن. الأردن يمكن نحن يعني اللي ما بيكون هلا، طبعا أنا يمكن عم شوف العالم من خلال اليوتيوب، ومثل ما قلت أنا من خلال البرامج اللي بحضرها، لأنه في بلدان نحن أصلا مش زايرينها، بس بشوف الواحد قديش هي جميلة ولم يكن يتوقع أن يكون فيها هذا الجمال. يعني حتى في الأردن في أماكن الواحد ممكن يفكر أنه الأردن مثلا منطقة حارة ما فيها جبال ما فيها مثلا، فبيطلع أنه الأردن جميلة. يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى لم يترك أرض من هذه الأراضي إلا منحها جمال وخاصية معينة. إن شاء الله يا ربي يكون إلنا عمر ويكون إلنا نصيب نقدر نزور هذه البلاد ونشوفها على بالعين المجردة وعلى طبيعتها، وحتى لو ما شفناها لكن نأمل بإذن الله تعالى أن ترجع وتوقف على إجريها مرة أخرى، وبإذن رب العالمين نقدر أن نكون أمة واحدة. ما يكون في باسبور، ما يكون في فياز، الواحد بيقدر يتحرك مثل ما بده بأريحية، ليس مقيد بقوانين صارمة وقوانين مقرفة ووسخة بتقيد الإنسان، بتعطيه أسماء أنت منين وأنت شو لونك وأنت شو دينك، وأنت يعني بتختصرنا بمميزات ليست ميزة وإنما هي عيوب بيعطوا إياها للواحد لحتى يبقى محصور ضمن مكان معين. إن شاء الله يكون في فرصة لأنه يكون يعني كما الاتحاد الأوروبي بتلاقي الناس اللي عايشين بأوروبا بيتنقلوا من يعني من بلد إلى بلد بدون ما يكون عندهم فيزا. إن شاء الله يصير هيك بوطن العربي. من جمال الباسبور الأسترالي حقيقة هذه كمان نحن نعمة ما فينا ننكرها، يعني بنحمد رب العالمين على هيدا الباسبور يلي كمان هو مفتاح لإلنا، لكل اللي بيعيشوا بأستراليا ولكل اللي عندهم الباسبور الأسترالي هو مفتاح لإلهم، لأنهم يقدروا يتنقلوا لأماكن عديدة مئات من البلدان دون الحاجة إلى فيزا، وهيدي كمان نعمة كتير كبيرة بالنسبة لإلنا اللي نحن احنا متواجدين في أستراليا. الحمد لله رب العالمين. منتابع لنتعرف على أخبار نحن وياكم، خليكم معنا.

في أخبارنا لهذا اليوم 850 ألف هدف وسبع دقائق للهجوم، تقرير يكشف آلية الاستهداف الإسرائيلي في غزة. نشرت صحيفة الجارديان تقرير أعده محرر شؤون الأمن دان صباغ، قال فيه إن شركة ألبت سيستمز الإسرائيلية التي تنتج نظام تزايد الرقم العسكري أعطت الجيش الإسرائيلي قدرة على تحديد الأشخاص والمركبات وغيرها من الأهداف في الوقت الحقيقي، وإن وحدة القيادة العسكرية حددت 850 ألف هدف في غزة ولبنان. وجاء في التقرير أن تل أبيب رصدت نحو 1000 هدف محتمل يوميا خلال العامين الأولين من حربي غزة ولبنان، وذلك باستخدام نظام القيادة والسيطرة التابع لها وفقا لعرض قدمته شركة ألبت سيستمز أكبر مورد للأسلحة في الاحتلال الإسرائيلي. وأعلنت الشركة خلال مؤتمر عسكري في لندن أن برنامج تزايد أو الصياد الإسرائيلي للجيش الرقمي رصد 850 ألف هدف في الوقت الفعلي عبر جميع مسارح العمليات العسكرية، وذلك بين 7 تشرين الأول أكتوبر 2023 ونهاية عام 2025. وكشف التقرير عدد الأفراد والمركبات والأجسام الأخرى التي رصدت أو رصدت في الوقت الفعلي تمهيدا لشن هجمات لاحقة محتملة من البر أو البحر أو الجو. وتضيف الصحيفة أن حصيلة الأهداف هذه عرضت في مؤتمر حول الحرب البرية نظمه المعهد الملكي للخدمات المتحدة للأسبوع الماضي، وقدمها ميكي إدلشتاين وهو جنرال احتياطي في جيش الاحتلال الإسرائيلي ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ألبت سيستمز. وكان يجلس بجانبه في إحدى حلقات النقاش في المؤتمر قائد القوات الجوية البريطانية المارشال السير جوني سترينجرز الذي يحمل ثاني أعلى رتبة عسكرية في حلف الناتو، فيما كان المتحدث الثالث في الجلسة عميدا من الجيش البريطاني. ورغم الإعلان المسبق عن حضور الضابطين البريطانيين رفيعي المستوى في جدول الأعمال، فقد تم تقديم إدلشتاين ببساطة على أنه متحدث سيتم الإعلان عنه لاحقا حتى بدء جلسة دمج القدرات الجديدة والأساسية. وتضمنت شريحة عرضها إدلشتاين أمام الحضور الذي كان معظمه من العسكريين واصفا لعمليات عالية السرعة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، واستشهد بأكثر من 20,000 خطة معركة للجيش الإسرائيلي و 850,000 هدف استخباراتي فوري. كما وصف إدلشتاين الأهداف بأنها عدو لم نكن على علم به من قبل، يظهر فجأة من تحت الأرض أو من خلال مناورة ونريد استهدافه بدقة، لكن ليس لدينا ذخيرة كافية للقيام بذلك فورا. وقال ويس براينت كبير مستشاري الاستهداف السابق ومحلل السياسات في البنتاغون الأمريكي والمتخصص في تقييم الأضرار التي تلحق بالمدنيين، إنه يعتقد أن رقم 850 ألف يعتبر مثيرا للقلق الشديد. وأضاف براينت في أن عدد سكان غزة قبل تشرين الأول أكتوبر 2023 والتي كانت مسرح الحرب الرئيسي في العامين التاليين بلغ 2.2 مليون نسمة و300 ألف مبنى، مما يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف في مرحلة ما يصل إلى نصف سكان القطاع وبنيته التحتية أو أكثر. وتزود شركة ألبت سيستمز الجيش الإسرائيلي ببرنامج تزايد، وهو نظام قيادة رقمي يرسم خرائط مواقع الوحدات الصديقة وتلك المصنفة كعدو. وفي وقت سابق من هذا العام فازت الشركة بعقد لتطوير تزايد بشكل أكبر باستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم عملية صنع القرار التكتيكي.
وعندما تواصلت صحيفة الجارديان مع متحدث باسم شركة إلبت، نفى أن يكون الرقم 850 ألف الذي ذكره إدلشتاين يشير إلى أهداف محددة، على الرغم من أن الشريحة توضح ذلك، قائلا إنه يعكس بيانات النشاط النظامي والبيانات التشغيلية المجمعة التي تم إنشاؤها من خلال برنامج الجيش الرقمي التابع للجيش الإسرائيلي في جميع مسارح العمليات منذ 20 تشرين الأول أكتوبر. وأضاف المتحدث أن هذا الرقم يظهر حجم المعلومات التي يعالجها الجيش الإسرائيلي. الأرقام تمثل بيانات النشاط النظامي والبيانات التشغيلية وليست عدد أهداف العدو أو الضربات الفعلية. إلا أن براينت علق قائلا إنه من المستحيل على أي جندي في أي جيش تقييم كل معلومة بشكل كاف للتوصل إلى استنتاج حول ما إذا كان التهديد حقيقي والهدف قانوني بالحجم المذكور. وتابع: أؤكد بشكل قاطع أنه لا توجد طريقة لتوصيف كل هدف من الأهداف الألف التي يتم رصدها يوميا، ناهيك عن 850 ألف هدف إجمالي بشكل كامل وفعال من حيث تحليل الأضرار الجانبية وتقييم المخاطر على السكان المدنيين. حتى الحديث عن 50 هدفا في اليوم أمر صعب وإن كان ممكنا، حسب المسؤول العسكري السابق. ويعتقد القادة العسكريون في معظم دول الناتو أن الحروب بين الدول أو ضد الخصوم شبه الدول تشن بوتيرة أسرع من حملات مكافحة التمرد السابقة في أفغانستان والعراق وأماكن أخرى، حيث كان هناك وقت أطول بكثير للنظر في شرعية قرارات الاستهداف. وخلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية في غزة، وهو ادعاء تنفيه تل أبيب أمام المحاكم الدولية. وتشير أرقام منظمة الصحة العالمية إلى استشهاد 71,269 فلسطينيا في غزة حتى نهاية العام الماضي، وهي مسرح العمليات الرئيسي للجيش الإسرائيلي خلال الفترة التي أشار إليها إدلشتاين، وكان أكثر من نصفهم بقليل من الأطفال والنساء وكبار السن. هذا وبلغ إجمالي عدد القتلى في لبنان خلال حرب خريف عام 2024 3,961 شخصا وفقا لوزارة الصحة العامة في لبنان، ربعهم تقريبا من النساء والأطفال. وتجدر الإشارة إلى أن حرب 2026 الأخيرة تقع خارج هذه الفترة. وفي الوقت الذي يرصد فيه نظام تزايد أي نشاط محتمل للعدو في ساحة المعركة، يستخدم الجيش الإسرائيلي أيضا قاعدتي بيانات أخريين تعملان بالذكاء الاصطناعي، هما لافندر وهسبرا أو الإنجيل، لزيادة وتيرة هجماته على الأفراد والمباني بعد أن نفدت أهدافه في حربي 2014 و2021. وقد حدد نظام لافندر في مرحلة ما 37 ألف شخص كأهداف محتملة بناء على تقييمه لعلاقاتهم الظاهرة بحماس، أو نظام هسبرا فقد أوصى باستهداف مبان وكان قادرا على تحديد 100 هدف يومي وفقا لتقارير عام 2023. وقال ضابط مخابرات إسرائيلي إن الأهداف التي رصدها نظام لافندر كانت تخضع لتقييم بشري لمدة 20 ثانية في كل مرة، نظرا لكثرة الأهداف التي حددها النظام. وأفاد ضابطا مخابرات آخران بأنه سمح بقتل ما بين 15 و20 مدني خلال غارات جوية استهدفت مسلحين في الرتب الدنيا في المراحل الأولى من حرب غزة. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وبإجرامهم. نتابع مع مزيد من أخبارنا.

سبحان الله، بهالدقائق القليلة اللي غبناها بسبب حضور إحدى الأخوات المستمعات الله يبارك فيها، وصلت لحتى تعطينا تبرع للبئر المي، وحبت تتعرف علي ودخلناها على الاستديو، تعرفنا عليها كمان وكان شرف لإلنا أنه نتعرف عليها اليوم. سبحان الله، في عنا ثلاث لقاءات مع ثلاثة إجوا يتبرعوا للبئر، والحمد لله يعني كمان حبوا يتعرفوا علينا ويشوفوا في الإذاعة، ونحن منرحب بأيا كان بحب يجي، أهلا وسهلا فيكم. وكان عنده عتب أنه لازم نخلص المبلغ بالقريب، فأنا قلت له أنه يعني كان الهدف أنه نحن فينا نعمل مثلا فترة معينة لحتى نلم فيها تبرعات أو حتى يوم كامل أو شيء من هالنوع، بس أنا كان هدفي أنه كصدقة يومية الواحد يطلعها، ويعني من باب أنه نجتهد سويا إن شاء الله تعالى. فالحمد لله اللي بحب أنه يشاركنا ويتبرع معنا ونعجل إن شاء الله تعالى بهالمشروع، لأنه بدنا نبدأ بمشروع آخر بإذن الله. عمل الخير لا ينتهي، ونحن كلنا بحاجة لأعمال مثل هالأعمال إن شاء الله بتكون لنا صدقة جارية بإذن الله تبقى وتدوم لنا. فاللي بيحب يتواصل معي يتواصل على رقم التليفون 0416727983، والله يبارك بكل تبرعاتكم وبكل همتكم معنا، وبشرفنا انه نتعرف عليكم، وبشرفنا انكم يعني دائما تكونوا مستمعين ومتابعين لإذاعة الصوت الإسلامي. إذا بدي أشكر بإذاعة الصوت الإسلامي وأحكي عنها بدها تكون طبعا شهادتي مجروحة، لأنه طبعا أنا فرد من أفراد هذه الإذاعة، ولكن صدقوني والله يشهد على كلامي، ما بتعرفوا المشاعر يلي نحن بنستشعرها ويعني بننبسط فيها لما بيتابعونا أخوات وحتى إخوة وبيشكروا بالإذاعة وبيقولوا أنه نحن ما فينا نبقى نهار بدون ما تكون الإذاعة شغالة اللي ببيتنا. حتى للأسف يعني أحيانا بيضطروا أن يروحوا مثلا للمستشفى، يروحوا لأماكن، بيقولوا الإذاعة معنا دايما، يعني بتخلينا ما نستوحش، بتخلينا دايما نسمع أصواتكم. ونحن وغيرنا الحمد لله أنه رجع الحاج إبراهيم مسرورين، لأنه كمان نحن تعودنا على صوته في الصباح، فبتحس إله هيك سبحان الله إله حضور خاص، فهيدي نعمة للأسف يمكن مش كتير الناس بتكون عندهم إياها، فهيدي من نعم الله علينا أنه يكون عنا إذاعة الصوت الإسلامي وتكون دائما إن شاء الله فعالة ودائما نشطة لأن تقدم كل ما فيه خير للجميع. أحبائنا الوقت مرق معنا، وهلأ رح نتوقف مع إن شاء الله تعالى تلاوة من القرآن الكريم حتى يحين موعد أذان الظهر، بحيث أنه إن شاء الله يرفع على مسامعكم أذان الظهر عند الساعة 12:04. أترككم في رعاية الله وحفظه، وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

حي على الفلاح.

0: الله أكبر.
1: لا إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب، صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله يا أرحم الراحمين يا رب.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن لله وإن إليه راجعون. آل عبد القادر زلفة وآل القرحاني في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. وفاة فقيدتهم المرحومة بإذن الله تعالى خديجة أحمد عبد القادر آل زلفة، والدها المرحوم أحمد عبد القادر، زوجها المرحوم الحاج خالد القرحاني، أشقاؤها الحاج محمد والحاج خالد والحاج عبد اللطيف ومحمود، وأيضا المربي الأستاذ عبد الكريم والحاج عبد الرحمن والحاج مصطفى ويحيى زلفة، أصهرتها علي درويش والمرحوم محمد المصري. تقبل التعزية بإذن الله تعالى 3 أيام حسب السنة الشريفة ابتداء من اليوم الثلاثاء من الساعة 6 ولغاية 9 مساء للرجال والنساء في منزل شقيقها الحاج خالد أبو أحمد على العنوان 41 هيل رود لورنيا. وستتلى آية من الذكر الحكيم عن روحها الطاهرة بإذن الله عقب صلاة العشاء من يوم الخميس للرجال والنساء في مركز البيت الإسلامي ليفربول على العنوان 2094 كيمدن فيلوي. وإن لله وإن إليه راجعون.

0: يكثر من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثر من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة.

0: سباب ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة جريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة جريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لاكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لاكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي يغونا، 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 7 يوليو لعام 2026. قطاع غزة. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان له استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وحل اللجنة رسميا، وذلك تمهيدا لنقل المهام الإدارية وإدارة الحكم في القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. وأوضح البيان تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد جواد الفرة استقالته الرسمية من منصبه في خطوة تهدف إلى إثبات الجدية وتسهيل عملية الانتقال الإداري وإنفاذ الاتفاقيات الوطنية. وأكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي خلال مؤتمر صحفي من أمام مستشفى شهداء الأقصى إتمام كافة الترتيبات الإدارية والقانونية لعملية التسليم، مشيرا إلى أن هذه الخطوات عرضت بشفافية أمام الفصائل والقوى الفلسطينية واللجنة العليا للعشائر ومؤسسات المجتمع المدني وبحضور مراقب ممثل على الأمم المتحدة. وأوضح البيان أن الموظفين المتبقين على رأس عملهم في المؤسسات الحكومية هم من الكوادر الفنية والمهنية فقط، وسيبقون في مواقعهم لمنع حدوث أي فراغ إداري قد يضر بتقديم الخدمات للمواطنين، مشددا على أنهم وظفوا دولة ومستعدون للعمل تحت مظلة وتوجيهات اللجنة الوطنية الجديدة، وذلك التزاما بخريطة الطريق المتفق عليها في العاصمة المصرية القاهرة. ودعا المكتب الإعلامي كافة الأطراف المعنية للإسراع في إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة لممارسة مهامها فورا، وذلك سعيا لتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة نتيجة تداعيات حرب الإبادة وتأخر الإعمار واستمرار الحصار وإغلاق المعابر. وأكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة أن الظروف باتت مهيئة تماما وبشكل رسمي لدخول لجنة التكنوقراط لقطاع غزة، موضحا أن جميع موظفي وزارة الداخلية والأجهزة الشرطية سيواصلون عملهم كالمعتاد لضمان فرض النظام واستتباب الأمن ومنع حدوث أي فراغ أمني خلال المرحلة الانتقالية. وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن استقالة لجنة العمل الحكومي جاءت استجابة للمصلحة الوطنية ونزعا لذرائع الاحتلال، مؤكدة اتخاذ خطوة إيجابية جديدة لتنفيذ ما أعلناه دوما من أننا لن نكون في ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة. وأوضحت حماس في بيان أنها طرحت منذ اندلاع الحرب أكثر من صيغة توافقية لإدارة القطاع أفضت إلى تشكيل اللجنة الوطنية التي لم يسمح الاحتلال بدخولها إلى غزة حتى اللحظة. دمشق. وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة رسمية لزعيم أوروبي إلى سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني استقبل الرئيس ماكرون والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي، وأشارت إلى أن هذه الزيارة تجسد انتقال العلاقات السورية الفرنسية إلى مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة. وفور وصوله دمشق نشر الرئيس الفرنسي عبر حسابه في منصة إكس: أتيت لأؤكد التزام فرنسا بالوقوف إلى جانب الشعب السوري من أجل سوريا ذات سيادة موحدة بتعدديتها وتنعم بالسلام مع جيرانها.
وبعد وصول الرئيس الفرنسي إلى دمشق، نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن الرئيس أحمد الشرع قوله في مقابلة تلفزيونية على قناة BFMTV الفرنسية إن فرنسا من أصدقاء الشعب السوري منذ أيام الثورة التي قمعها النظام البائد. ومنذ التحرير تواصل معنا الرئيس الفرنسي ماكرون، وكان لفرنسا دور بناء في إلغاء العقوبات عن سوريا. واعتبر الشرع أن زيارة الرئيس الفرنسي لسوريا تشكل تطورا مهما في العلاقة بين البلدين، متحدثا عن اتفاقيات خلال الزيارة، وأن فرنسا ستقوم بالعمل في البنية التحتية والقطاع المالي، وهناك الكثير من القطاعات التي تستطيع العمل بها. وكانت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية قالت في بيان مساء الأحد الماضي إن الشرع ومكرون سيجريان جلسة حوار مستديرة مع الوفدين بعد وصول الرئيس الفرنسي إلى دمشق، مشيرة إلى أن المباحثات ستتناول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأن الوفد المرافق لمكرون يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية. باكو. كشفت صحيفة يديعو تحرنوت الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين عن توتر متفاقم بين تل أبيب وباكو عقب إعلان الحكومة الإسرائيلية قرارها الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في خطوة عدتها أذربيجان تجاوزا للخط الأحمر. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على العلاقات بين البلدين أن قرار الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بالإبادة الجماعية في أرمينيا قد أدى إلى أزمة أعمق في العلاقات الإسرائيلية الأذربيجانية مما كان ظاهرا للعيان. وذكر المسؤولون أن باكو تعد هذه الخطوة منزلة تجاوز إسرائيل للخط الأحمر، وتعتقد أن إسرائيل فشلت في رد الجميل للدعم الذي قدمته أذربيجان لها منذ اندلاع الحرب في غزة. ووفق الصحيفة فإن مآخذ أذربيجان على قرار الحكومة الإسرائيلية تتركز أساسا على القضيتين الأساسيتين، طريقة اتخاذ القرار والرسالة التي يحملها، إذ لم يتحدث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مع نظيره الأذربيجاني إلا بعد نشر القرار. وعدم مراعاة إسرائيل حساسية القضية لأذربيجان، خاصة في دعمها للرواية الأرمنية للتاريخ بين البلدين، مع الاتهامات التي تواجهها إسرائيل بشأن التطهير العرقي وارتكاب الإبادة الجماعية في غزة. مدينة درعا السورية. يقف الجامع العمري في مدينة درعا جنوب سوريا شاهدا على أكثر من 13 قرنا من التاريخ، بعدما ظل واحدا من أقدم المساجد في بلاد الشام، وارتبط اسمه بالخليفة الراشد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قبل أن يتحول خلال العقود الأخيرة إلى رمز ديني ووطني حمل آثار الحرب، ويعود اليوم إلى واجهة الاهتمام بعد إدراجه على قوائم التراث التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو. ويعود تاريخ إنشاء الجامع إلى النصف الأول من القرن السابع الميلادي، حين شهد في عهد الخليفة عمر بن الخطاب الذي حمل المسجد اسمه تخليدا لتلك الحقبة، وظل عبر القرون معلما دينيا وتاريخيا بارزا في منطقة حوران ومقصدا لأهالي درعا وزوارها. ويأتي إدراج الجامع على قوائم التراث الإسلامي في إطار جهود تهدف إلى صون التراث الثقافي السوري وتعزيز حضوره ضمن المعالم الإسلامية التاريخية، إلى جانب فتح المجال أمام برامج الترميم والتوثيق والتأهيل للحفاظ على هذا الصرح التاريخي. ويقول إمام الجامع العمري الشيخ بسام المصري إن للمسجد مكانة خاصة في وجدان المسلمين عموما وأهالي درعا على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنه لم يكن مجرد مكان للعبادة،
بل لعب دورا محوريا خلال الأيام الأولى من الثورة السورية، إذ تحول إلى نقطة تجمع للمتظاهرين، كما احتضنت ساحته أول مستشفى ميداني خصص لعلاج الجرحى والمصابين. الجزائر. كشفت النتائج المعلنة للانتخابات التشريعية في الجزائر التي أجريت الخميس الماضي عن تحقيق تيار الموالاة للأغلبية المطلقة داخل المجلس الشعبي الوطني، مع بقاء حزب جبهة التحرير الوطني رغم التراجع الواضح مقارنة بسنة 2021 في صدارة النتائج بحصوله على 90 مقعدا من أصل 407 مقاعد. ووفق الأرقام التي أعلنها رئيس السلطة الوطنية للانتخابات بالنيابية كريم خلفان خلال ندوة صحفية خصصت للإعلان عن النتائج الرسمية المؤقتة للاقتراع، فقد احتفظ حزب جبهة التحرير الوطني بالمركز الأول، وبعدما فاز بخمسة وثمانين مقعدا داخل الوطن وخمسة مقاعد عن الجالية، متقدما على التجمع الوطني الديمقراطي الذي حصد 73 مقعدا، منها 71 مقعد داخل الوطن ومقعدان بالخارج، فيما جاءت جبهة المستقبل في المرتبة الثالثة ب 59 مقعدا، تلتها حركة مجتمع السلم ب 43، ثم حركة البناء الوطني ب 38 مقعدا، والأحرار ب 32 مقعدا، بينما حصل حزب صوت الشعب على 17 مقعدا. تل أبيب. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن موعد زيارته إلى واشنطن لم يحدد بعد، وأقر بوجود خلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومتحدثا عن ترامب، قال نتنياهو في مقابلة مع شبكة فوكس الأمريكية: نتفق في كل شيء تقريبا، وهذا الخلاف يحدث أحيانا بين أفضل الحلفاء. وأضاف: قد توجد اختلافات في الرأي، لكننا عادة ما نناقشها في حوار مفتوح. وفي إشارة إلى الانتقادات العلنية الحادة التي وجهها ترامب إليه، قال نتنياهو: للرئيس طريقته في التعبير عن الأمور، ولي طريقتي أيضا. واستدرك: لكننا كما تعلمون حلفاء، نحن حليف مثالي ونحترم الولايات المتحدة. وتابع لذلك: فإن علاقتي بالرئيس جيدة، ولدينا آلية لتسوية خلافاتنا. الضفة الغربية المحتلة. اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدات وقرى في الضفة الغربية المحتلة، تخللها مواجهات وانتشار عسكري في مقتل عشرات الأشجار المثمرة في بلدة مادما جنوب نابلس. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة مادما جنوب نابلس شمال الضفة في مقتلعة جرافة تابعة

0: للجيش عشرات الأشجار المثمرة في منطقة محاذية لشارع استيطان التفافي مقام على أراضي البلدة بذريعة قرب الأشجار من الطريق. وفي محافظة رام الله والبير اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدتي بيت ريما وكفر عين شمال غرب المحافظة وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وفق المصادر ذاتها. وفي مدينة البير اقتحمت قوات الجيش حي سطح مرحبة وانتشرت في المنطقة فيما اعتلى جنود إسرائيليون سطح بناية في الجهة الشرقية من الحي المطل على مستوطنة بسجود والمقام على أراضي الفلسطينيين وسيطروا على الموقع دون تسجيل إصابات أو اعتقالات. يأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تنفيذ 11,074 اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري. القدس المحتلة. قالت هيئة البث العبرية مساء أمس إن إسرائيل ترفض تجديد اتفاقية المياه مع الأردن، وأضافت الهيئة الرسمية أنه حتى الآن لم تجدد الاتفاقية التي تستند بنودها الأساسية إلى معاهدة السلام والتي يحصل الأردن بموجبها على كميات إضافية من المياه بأسعار مخفضة. ونقلت عن مصادر إسرائيلية لم تسمها قولها لا توجد حاليا أي توقعات لتوقيع الاتفاقية، الأمر الذي يثير غضبا في الأردن وقد يدفعه إلى اتخاذ رد. ولم توضح الهيئة سبب عدم رغبة إسرائيل في تجديد الاتفاقية، بينما لم يصدر عن المملكة تعليق رسمي بشأن ذلك حتى الساعة. لكن قناة المملكة الأردنية قالت في فبراير شباط الماضي إن الحكومة أعدت خطة بديلة عن اتفاقية شراء المياه الإضافية من إسرائيل بهدف ضمان استدامة الأمن المائي للمملكة بعيدا عن أي ضغوط أو متغيرات خارجية. وفي السياق ادعت الهيئة أن مسؤولا أردنيا لم تسمه قال لها إن قضية المياه مهمة للغاية بالنسبة لنا وهي أيضا جزء من اتفاقية السلام. بيروت. يقود رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليفربيل بتكليف من قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم جهودا لدى إسرائيل لتسهيل انتشار الجيش اللبناني في المنطقتين التجريبيتين في بلدات فرون والغندورية قضاء بنت جبيل وزوطر بشقيها الغربي والشرقي قضاء النبطية تطبيقا لما نص عليه اتفاق الإطار بين البلدين. وبينما يترقب لبنان على المستويين الرئاسي والحكومي نتائج هذه الاتصالات، لم يستبعد مصدر وزاري لبناني احتمال توسعة الرقعة الجغرافية للمنطقتين التجريبيتين لإلحاق بلدات جنوبية أخرى بهما. ولفت المصدر الوزاري إلى أن الولايات المتحدة تصر على نشر الجيش في هاتين المنطقتين وربما قبل 11 من يوليو تموز الحالي الذي يشكل محط لاستئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد قريبا. وقال المصدر إن نشره يهدف إلى تمرير رسالة لإيران وعبرها الثنائي الشيعي بأن الفصل بين المسارين الإيراني واللبناني بدأ يأخذ طريقه للتنفيذ بخلاف رهانه على الربط بينهما. الرباط. أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب توقيف 10 أشخاص بينهم قاصر يشتبه في ارتباطهم بتنظيم داعش في منطقة الساحل وتورطهم في مخطط إرهابي وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ونفذت وحدات تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عمليات بشكل متزامن في مدن عدة منها أجادير في جنوب البلاد والدار البيضاء وتطوان عقب تحقيقات استهدفت خلية إرهابية وفق بيان صادر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية. وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي، بينهم قاصر وسجين سابق في قضية تتعلق بمكافحة الإرهاب. بغداد. ما زالت فصول قضية وكيل وزارة النفط المتهم بالفساد عدنان الجميلي تتوالى وسط مخاوف من أن تختصر صولة القضاء والحكومة ضد الفساد على صغار الفاسدين، وتتغاضى عن الشخصيات والأحزاب النافذة التي تقف خلفهم ووفرت لهم الغطاء السياسي لسرقة المال العام، رغم أن أوساطا حكومية تؤكد استمرارها. وأعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر عن ضبط 25 مليار دينار عراقي ومبلغ 1 مليون دولار، إلى جانب ضبط مصوغات ذهبية تقدر بنحو 5 كيلوغرامات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. وقال جعفر في بيان إن المبالغ المالية الإجمالية المضبوطة ارتفعت لتصل إلى 127 مليار دينار و24 مليون دولار، بالإضافة إلى العقارات والعجلات التي تم حجزها والمخشلات الذهبية المضبوطة. وأوضح أن التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين مستمرة حتى استكمال الإجراءات القانونية كافة. وأفادت مصادر من هيئة النزاهة بأن ما ضبط حتى الآن من أموال لدى الجميلي نقدية وعينية 70 عقارا يقدر بأكثر من 250 مليار دينار، أي نحو 191 مليون دولار. وألقت السلطات العراقية الأسبوع الماضي القبض على 15 شخصا بينهم نواب ورؤساء كتل سياسية ومحافظون سابقون متهمون بالفساد، بناء على الاعترافات التي أدلى بها عدنان الجميلي. وفي صلة بملف الأخير قالت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على أحد المطلوبين بقضية الجميلي في محافظة صلاح الدين التي يقع فيها مصفى بيجي. لكن مصادر أمنية أخرى ذكرت أن المتهم يشغل منصب مدير العقود في المصفى، وقد ضبط بداخل منزله مبلغ 3 ملايين دولار، إضافة إلى 700 مليون دينار عراقي. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 7 من شهر تموز/يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. يشكل ضباط الحدود خط الدفاع الأول عن أمن أستراليا، وبالتالي لديهم الحق بإلغاء التأشيرة المؤقتة وليس الدائمة وفق معايير محددة. وغالبا ما تكون عمليات إلغاء التأشيرة في المطار مفاجئة وتحدث عندما يصل الأفراد إلى أستراليا، ولكن يتم اعتبارهم غير ممتثلين لشروط التأشيرة الخاصة بهم، وقد لا تتاح لحامل التأشيرة فرصة دخول البلاد، وسيتم إعادته على متن الرحلة التالية المتاحة. وتعرض مسافر وصل إلى مطار بيرث إلى إلغاء تأشيرته وغرامة باهظة قدرها 3300 دولار أسترالي بسبب خرقه قواعد الحجر الزراعي في أستراليا، حيث قام المسافر بإحضار لحوم نيئة وبعض الأجبان معه بدون تصريح عن تلك المواد، مما استوجب ترحيله وإلغاء تأشيرته. هذا وتختلف عملية إلغاء التأشيرة في المطار عن الإلغاءات العادية، حيث لا يمتلك الوافد على تأشيرة مؤقتة إمكانية للاستئناف الفوري ويرحل فورا أو على أول رحلة متاحة. كامبرا. تواصل اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي جلساتها التي تواصل اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي جلساتها التي تبحث في مدى خطورة خطاب الكراهية الذي نراه على الإنترنت والعوائق التي تحول دون تنظيم ومراقبة المنصات الإلكترونية. وقد استمعت لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بعد الهجوم الذي وصفته السلطات بالإرهابي والذي وقع في شاطئ بونداي في ديسمبر 2025 إلى أن المنصات الإلكترونية أصبحت ساحات للكراهية. واليوم مثلت منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة لإيلون ماسك أمام جلسة استماع اللجنة الملكية، حيث تعرضت لانتقادات حادة من قبل خبراء وشهود أشاروا إلى انتشار محتوى خطاب الكراهية وإلى المواد الإباحية العنيفة والمحتوى الذي يروج لسلوكيات خطيرة على المنصة. وقد استمعت اللجنة إلى إكس وأبلغت الحكومة الأسترالية بأن المنصات الإلكترونية ليست مسؤولة عن حماية الأطفال من المحتوى الضار على الإنترنت. ودافع السيد بن جود المدير الدولي للسياسات في إكس عن الإجراءات الاستباقية التي تتبعها المنصة لمكافحة خطاب الكراهية. ملبورن، اندلع حريق كبير في منطقة ريتشموند شرق وسط مدينة ملبورن بعد أن اقتحم مجهولون بسيارة أحد المتاجر وأضرموا النار فيه، ما أدى إلى امتداد الحريق إلى 10 متاجر داخل المبنى نفسه. واستدعيت فرق الإطفاء إلى شارع فيكتوريا التجاري قرابة الساعة 4:15 من فجر يوم أمس عقب تلقي بلاغات عبر رقم الطوارئ 000، وشارك في عمليات الإخماد أكثر من 80 من رجال الإطفاء، فيما جرى الدفع بفرق إضافية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها. وقالت هيئة الإطفاء والإنقاذ في ولاية فيكتوريا إن طواقمها تمكنت من منع انتشار الحريق إلى المباني المجاورة، مؤكدة أن الجهود لا تزال مستمرة لإخماد النيران بالكامل وتأمين الموقع. من جهتها قالت شرطة ولاية فيكتوريا إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مجهولين اقتحموا بسيارة أحد المتاجر قبل أن يشعلوا النار فيه ويفروا من المكان، مضيفة أن واجهات المتاجر المجاورة تعرضت لأضرار فيما لم يكن أي شخص داخل المتجر المستهدف وقت الحادث. وأصدرت هيئة الطوارئ في فيكتوريا تحذيرا للسكان بسبب الدخان الكثيف المتصاعد من موقع الحريق، كما أغلق شارع فيكتوريا أمام حركة المرور بما في ذلك خدمات الترام. وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المنطقة وأعلنت فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية المتورطين. كامبرا، في وقت يحتدم فيه الجدل داخل أستراليا بشأن مستويات الهجرة، يقول خبراء إن هناك عاملا رئيسيا يجري تجاهله، هذا وقد أصبحت الهجرة واحدة من أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل في أستراليا، وغالبا ما تتصدر النقاشات المتعلقة بقدرة السكان على تحمل تكاليف السكن والتماسك الاجتماعي والنمو السكاني. وأصبح النقاش الآن أكثر استقطابا في السنوات الأخيرة، ففي حين يؤكد خبراء إن الهجرة ضرورية لسوق العمل والاقتصاد الأسترالي، يرى منتقدون إنها أسهمت في زيادة الضغوط على القدرة على تحمل تكاليف السكن وعلى تحمل الخدمات العامة، وهو ما غذى موجة من المشاعر المناهضة للمهاجرين. إلا أن تقريرا جديدا يشير إلى أن أحد الأسباب التي يتم التغاضي عنها وراء ارتفاع أرقام الهجرة في أستراليا ليس زيادة أعداد الوافدين بل انخفاض أعداد المغادرين. ويخلص التحليل الصادر عن الجامعة الوطنية الأسترالية إلى أن الصورة أكثر تعقيدا مما يوحي به الاعتقاد السائد بأن أستراليا تشهد مستويات غير مسبوقة من الهجرة. ويقع في صميم هذه القضية مقياس رسمي يعرف باسم صافي الهجرة الخارجية، وتعهد كل من حزب العمال والائتلاف المعارض بخفض معدلات الهجرة ويستخدم صافي الهجرة الخارجية غالبا كمؤشر رئيسي للحكم على مدى نجاح تلك الجهود، ويقيس هذا المؤشر عدد الأشخاص الذين يصلون إلى أستراليا ويقيمون فيها لمدة لا تقل عن 12 شهرا، مطروحا منه عدد الأشخاص الذين يغادرون البلاد لمدة لا تقل عن 12 شهرا. ورغم انخفاض صافي الهجرة الخارجية عن ذروته التي سجلها بعد جائحة كورونا، فإن تأخر مغادرة الأشخاص من البلاد ما زال يبقي الرقم مرتفعا. وبحسب أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي، انخفض صافي الهجرة الخارجية إلى 1000 شخص خلال العام المالي 2025-2026، ويمثل ذلك انخفاضا طفيفا مقارنة ب 306,000 في العام المالي 2024-2025، لكنه لا يزال أعلى توقعات حكومة حزب العمال التي بلغت 295,000. وتتوقع الحكومة أن ينخفض صافي الهجرة الخارجية إلى 245,000 شخص خلال العام المالي الحالي. وعندما أعادت أستراليا فتح حدودها بعد إغلاقات جائحة كوفيد-19، شهدت البلاد موجة كبيرة من الوافدين، ليرتفع صافي الهجرة الخارجية إلى ذروته عند 556,000 شخص في عام 2022-2023. وخلال الجائحة قدمت الحكومة تمديدات للتأشيرات وتسهيلات أخرى للتعامل مع تداعيات إغلاق الحدود ونقص العمالة، وأدت هذه التغييرات إلى تأجيل دورة المغادرة الطبيعية لبعض حاملي التأشيرة المؤقتة، مما جعل حجم الوافدين المقيمين أكبر بكثير من كل التوقعات. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام.

0: في الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية نكهة أممية مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط. اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-55777. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بالسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الأل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.

0: الحمد لله، هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أريبيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
2: يا يوسف خذ واعطي.
3: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
2: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
3: حول.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في الحلقة الأولى من تدبر فرش القراءات. كل عام وأنتم بخير. تدبر فرش القراءات هي سلسلة حلقات ستبث يوميا في شهر رمضان بإذن الله. عندنا عدة أسئلة عايزين نسألها عشان نفهم هو إيه العنوان الغريب ده والبرنامج الغريب ده وليه. أولا، من هم الذين أنصحهم بمتابعة هذه السلسلة، سلسلة فرش القراءات؟ ثانيا، لماذا اخترت هذا الموضوع؟ ثالثا، ما معنى فرش وما معنى قراءات أصلا؟ طيب، مع سؤال الأول، ما معنى فرش؟ أنا أسفل أنصح مين بمتابعة هذا البرنامج؟ تدبر فرش القراءات ده هيكون مستوى عالي من تدبر القرآن. إحنا عملنا تدبر في مقاطع حظر التجول لما بدأ حظر التجول أيام انتشار جائحة كورونا، لو تفتكروا بدأنا نتدبر القرآن يوميا لايف على السوشيال ميديا، وربنا وفقنا في أننا نختم القرآن كاملا تدبرا في 1010 حلقة في 1010 ليلة متتالية دون توقف. وكانت تجربة جميلة وفريدة من نوعها، كنا نعيش فيها كأننا في الجنة بينما الناس من حولنا كانوا مكتئبين بسبب حظر التجول وبسبب انتشار الفيروس وزيادة أعداد الوفيات. كنا عمالين ناس طول النهار بنتابع أعداد الوفيات بالملايين في العالم، كان في عداد بيعد في العالم، بينما احنا كنا مطمئنين ونشعر بسعادة غامرة كان سببها القرآن. القرآن الذي لم يفارقنا في أي يوم من الأيام، وربنا سبحانه وتعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وده اللي احنا عشناه بنفسنا. ناس كلها حوالينا متضايقة ومكتئبة وحالتها كرب، واحنا بفضل الله عايشين اجمل ايام حياتنا، كان شيء غريب يعني. وقبل مقاطع حظر التجول كان عندنا دورة في التدبر بتشرح ما هو التدبر وكيف يتدبر الانسان، اسمها مفاتيح التدبر. سلسلة تدبر فرش القراءات مستوى اعلى من ذلك. لذلك انا انصح من لم يتابع مقاطع حظر التجول ان يتابعها اولا، ثم يأتي لمتابعة تدبر فرش القراءات. مش لازم تكون تابعت كل حلقات حظر التجول 1010، لكن على الأقل مثلا لو انت تابعت مثلا منهم مثلا 100 حلقة من حلقات حظر التجول، ففي الحالة دي يبقى انت فاهم يعني ايه تدبر، ومعانا ومعانا على نفس الايه الموجة، فهتبقى فاهم احنا بنعمل ايه. خلاص، لو انت ما كنتش تابعت حلقات حظر التجول انا انصحك ترجع وتابعها الاول عشان تتدرب على التدبر، عشان تبقى فاهم معانا احنا بنعمل ايه. ثانيا، لماذا اخترت هذا الموضوع الغريب؟ اولا، لاني ارى في اختلاف فرش القراءات، وهنفهم يعني فرش بعدين، انا عارف بكون شامع يعني فرش، يعني فرش هقول لكم بعدين، بس اصبروا عليا شوي. عشان كده بقول لك الناس اللي معايا من زمان عارفين ان انا لما اقول كلمه غريبه انا هقولها بعدين، لكن اهدى شوي، اهدى كده شوية، بلاش الـ ADHD اللي عندك ده. طيب، أنا أرى أن اختلاف فرش القراءات معجزة القرآن الكبرى. الشاهد أني شايف أنها هي المعجزة البيانية الكبرى، وأن جمالها وإعجازها لا يظهر إلا بالتدبر. كثيرون للأسف ممن عندهم علم بالقراءات لم يشعروا بالإعجاز نتيجة أنهم فقط حفظوا تنوع القراءات ولم يتدبروه، لم يتدبروا هذا التنوع. السبب الثاني هو أني زهقت من يعني من الأسلوب التبريري اللي بيلجأ إليه بعض الدعاة وبعض العلماء في شرح معنى اختلاف القراءات أو تنوع القراءات. تجدوا بيحاولوا يبرروا وجود القراءات المتعددة في القرآن وكأنها شبهة بنتعامل معاها. في القراءات هي معجزة بيانية يجب عرض
جمالها باعتبارها معجزة. يا جماعة القرآن معجز، كل رسالة كان فيها معجزة بتدل على صحة الرسالة. يعني عصا موسى دليل على صحة التوراة، معجزات السيد المسيح دليل على صحة الإنجيل. إنما القرآن هو المعجزة وهو الرسالة، هو بيدل على صحة نفسه. القرآن نفسه هو المعجزة، كتب ربنا الأخرى ما كانتش معجزة في نفسها، كانت كأنها سجل بيسجل أحداث أو كلام أو تعاليم، لكن ما كانتش معجزة بيانية بلاغية. احنا عايزين نشوف، أقولك على حاجة، يعني احنا كنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى تحدى أساطين اللغة العربية، شو أكبر شعراء العرب كانوا موجودين وقت الرسالة، ربنا تحداهم أن يأتوا بقرآن مثل هذا. ما فيش، ما يدروش، خدوا ديسكاونت فليأتوا بعشر صور مفتريات، هاتوا عشر صور، ما قدروش، خدوا ديسكاونت أكتر يرى، فليأتوا بسورة من مثله، هاتوا سورة واحدة. مش ما قدروش بس، ده هم ما حاولوش، وده الحقيقة أمر يخلي واحد يقف مش فاهم هم ليه ما حاولوش. طبعا للأسف في ناس قالت كلام غريب قوي، الصرفة، قال إيه ربنا صرفهم عن إنهم يحاولوا؟ ليه، وربنا خايف إنهم يعملوا القرآن زيه؟ لا، هم فوجئوا إن ده وكأنها لغة جديدة ما يعرفوش حاجة عنها، غريبة، مع إنها بنفس الحروف بل بنفس الألفاظ، ومع ذلك كأنها لغة جديدة. يعني احنا لما روحنا نتعلم لغة عربية قالوا لنا ايه؟ اللغة العربية ثلاثة أقسام، شعر، نثر، قرآن. حلو، قبل القرآن بقى كان فيه ايه؟ شعر ونثر. نزل ستايل جديد تماما ما يعرفوش عنه حاجة، مش فاهمين ده ايه، بطريقة في حاجات غريبة منها القراءات. فاحنا ليه نترك أولادنا يسمعوا عن القراءات لأول مرة من واحد حمار زي زكريا بطرس ولا من أي حد من أعداء الإسلام اللي بيحاولوا يشوهوه؟ ليه احنا ما نقدم لهمش القراءات بنفسنا ونشرح لهم جمال القراءات وروعة القراءات؟ وتاني بقولها لكم، هذا لا يظهر إلا بالتدبر، وهتشوفوا بنفسكم. بس يا جماعة، أنا لن أنسى أبدا الكلمة التي غيرت حياتي، الكلمة اللي قالها شيخي دكتور عباس أنور المصري، أنا آسف، دكتور عباس أنور المصري

كنت انا وهو بنقرا مع بعض على نفس الشيخ، على الشيخ عباس، فكنا قعدنا سنتين تقريبا نتقابل كل يوم ننتظر دورنا، اللي يقرا الاول يستنى اخوه، وبعد كده نتمشى هو يركب، كان ساكن في المنيره وانا اروح، انا كنت ساكن جنب الدكتور عباس مدينه نصر. فالشيخ عماد عفت رحمه الله عليه كان جالس والشيخ عباس بيقول لي الكلمه الاتيه، اسمعوا بقى قال لي ايه. قال لي انت النهارده جاي تتعلم القران. قلت له نعم، ما كنت بعمل ايه قبل كده؟ انا بقى لي سنين بتعلم قران، لما اتقنت تماما انا جاي اقرا عليك عشان اخد الاجازه، وتعلمت ورش حتى قبل ما اروح له. قال لي لا، كل اللي انت عارفه قبل كده هو القران بوجه واحد فقط، روايه حفص. انت النهارده جاي تتعلم القران بقراءاته كلها. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني والله الكلمه اللي جايه دي غيرت حياتي، اي ايه فيها تنوع قراءات بيؤثر في المعنى، لازم تجمع معاني القراءات المختلفه في هذه الايه وتركبها مع بعض حتى تصل لمعنى الايه المقصود. الكلمة دي غيرت نظرتي للقرآن، عرفت ان دراسة القرآن مش بالسطحية اللي الناس فاكرينها. طبعا هنا بقى ظهرت شبهة، طب ما هو كده القرآن مش هيبقى كتاب سهل، هو انت ليه عاوز كتاب ربنا يكون كتاب سهل؟ يعني ما يعطي قيمة للطب هو ان دراسته صعبة وبتاخد سنوات طويلة، 6-7 سنوات عشان بس تصبح ممارس عام، والطلبة بتدرس منهج ضخم اسمه أكسفورد. كتاب ربنا مش سهل ومش صعب، خلي بالك بقى، لا سهل ولا صعب. هذا الكتاب يا جماعة مش زي أي كتاب. أي كتاب، أنا لسه جاي دلوقتي، أنا لسه جاي امبارح من معرض الكتاب، معرض دمشق الدولي للكتاب، وده أول معرض بعد التحرير. كل كتب الموجودة معروضة، ده مثلا هو تدبر سورة الكهف في 15 ليلة من ليالي حضر التجول، هذا الكتاب كتب هنا في العالم عشان العالم يقراه. إنما كلام ربنا، كتاب الله، نزل على العالم من خارج العالم حتى يقرأه العالم. هو مش كتاب طبيعي، هو كتاب مش سهل ومش صعب. ربنا قال في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لو كان كتاب سهل ما كانش يحتاج ان ربنا ييسره، فلما ربنا يسره اصبح سهل. بس يسره ازاي؟ اصبح كل مستوى ثقافي يجده مناسب له. يا جماعة يعني ايه؟ بصوا، كتاب سنة تالتة ابتدائي، الصف الثالث الابتدائي، أكيد هو مش مفيد للي يقرأه هو في الإعدادية، وكتاب طالب الإعدادية مش مفيد لواحد بيحضر دكتوراه، لكن كتاب ربنا سبحانه وتعالى مناسب لكل سن ولكل مستوى ثقافي، لأن ربنا يسره بهذه الطريقة. فمن يغوص، خلي بالك بقى، من يغوص سيجد المزيد، وسيجد أعماق جديدة لن يصل لقاعه أبدا، مش هيوصل لقاعه، هيفضل يجد أعماق، وكل شوية كل عمق يستخرج جواهر ولآلئ مختلفة. ذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال: تفسير القرآن على 4 أوجه، يعني 4 أنواع من حيث المعرفة والعلم، وهي ما تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. تفسير تعرفه العرب من كلامها، يعني في وجه من أوجه معرفة وفهم القرآن يحتاج إلى إجادة اللغة العربية جدا، لكن هناك وجه آخر. تفسير يعلمه العلماء اللي عندهم علم أصول التفسير، وهناك تفسير لا يعلمه إلا الله، أشياء غيبية لا أحد يعلمها.

احنا كنا بنقعد نقول ايه، طب ما معنى حميم، ما معنى الف لام ميم، وعمالين ايه نطلع التفاسير، لكن كلها اجتهادات، كلها اجتهادات، ولا يعلم الا الله حقيقة معناها. هناك الرابع بقى، تفسير لا يعذر احد بجهالته، درجة من درجات فهم القرآن يستطيعها كل انسان، الأمي يقدر عليها، هو مش بيقرأ بس بيسمع، واسمه قرآن وكتاب. ليه؟ قرآن مقروء فأنت هتسمعه، كتاب مكتوب هتقرأه بعينيك، فهو أوديو فيديو موجود. طيب إذن هناك درجة من درجات فهم القرآن الكل يقدر عليها، وهناك درجات عميقة تحتاج للغوص، سلسلة تدبر فرش القراءات التي بتبدأ دلوقتي فيها غوص، عايز غواصين يغوصوا معايا، فاستعدوا بقى، هي هتكون حلقات قصيرة جدا عشان تبقوا عارفين، بل بعضها لن يصل لسبعة ثمان دقايق، لأن كل مرة سنتدبر اختلاف من اختلافات القراءات، وبعضها سيحتاج لتدبر كثير عشان نوصل للمواطن الجمال والإعجاز اللي فيها، وبعضها لن يحتاج لتدبر كثير بل سيكون واضح جدا. أنا أعتقد المتوسط الحلقة هيبقى حوالي مثلا خمس دقائق ست دقائق، فيما عدا الحلقة دي، حلقة المقدمة طويلة نسبة، إحنا لسه ما ابتديناش، هي الحلقة دي بس اللي طويلة، مش كان أنا بسجلها قبل رمضان عشان أنا ما أقدرش أتكلم أصلا بالنهار، وعشان عندي مشكلة في أحبالي الصوتية. تعالوا نشوف، إحنا كل ما نيجي نتكلم من القراءات على القراءات نسمع بعض العلماء يقولوا ايه، ان القراءات مصدرها هو الاحرف السبعة، صح، بنسمع الكلمة دي كتير، الاحرف السبعة. فتعالوا اولا نفهم مسألة الاحرف السبعة، خلاص، عايزك بقى تنسى القراءات تماما دلوقتي، انا هتكلم عن حاجة مختلفة تماما اسمها الاحرف السبعة، لان اللي عامل مشكلة هو الخلط بين القراءات العشر والاحرف السبعة، ده اللي عامل مشكلة. صلوا على رسول الله. لما انتشر الإسلام ودخلت القبائل من كل أنحاء الجزيرة العربية، بعد بقى إيه صلح الحديبية أو فتح مكة، بدأت تدخل القبائل في الإسلام من كل حدب وصوب، ففي حاجة أقلقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إنه كيف سيفهم العرب لهجات بعض. يا جماعة أنا فاكر من 25 سنة في مسجد دار الهجرة في واشنطن، لما واحد مغربي، أنا كنت بدي درس بالعربي، فواحد مغربي رفع إيده ووقف سألني سؤال، أنا سكت، الناس افتكروا إن أنا مش عارف الإجابة، أنا الحقيقة ما كنتش عارف السؤال، أنا ما فهمتش ولا كلمة، مع إنه بيتكلمني عربي بس اللهجات بتاعتنا مختلفة. طب إحنا هقولك إيه اللهجة المصرية مفهومة ليه؟ عشان الناس تتفرج على عادل إمام. هي النقطة انه اللهجات بتاعتنا مختلفة، ففينا ناس متعود على اللهجات الاخرى ومننا ما لا يستطيع ان يفهم اللهجات الاخرى. اقول لكم على حاجة، ده مش بس اللهجات، حتى استخدام الالفاظ مختلف من مكان لمكان. مثلا الله يعطيك العافية، يا السلام، دعاء جميل قوي، معناها ربنا يعطيك الصحة، اوعى تقولها لحد في المغرب، في المغرب هناك اللغة الدارجة معناها النار، ربنا يدخلك النار، تصور بقى العافيه عندهم يعني النار، لو قلت الله يعطيك العافيه يعني كانك بتقول بتدعي علينا ربنا يدخله النار، يعني نفس اللفظ لكن الاستخدام مختلف. طب هنعمل ايه بقى في العرب اللي بيدخلوا الاسلام بالالاف في فتره الفتح، سواء قبل قبل الفتح مكه، بعد الحديبيه، احنا في بعد صلح الحديبيه، لما الرسول صلى الله عليه وسلم بعديه بسنه ذهب ليفتح مكة، ذهب في 10,000 مقاتل لأول مرة جيش الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى بالألاف، ليه؟ الناس دخلت في الإسلام، وبعد فتح مكة وأكتر بقى مئات الألاف بقى. طب هنعمل إيه في دول كله؟ القرآن نازل بحرف قريش، يعني بطريقة قريش في الكلام من حيث اللهجة ومن حيث استخدام الألفاظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، إني بعثت إلى أمة
أميين منهم العجوز يعني الست العجوزة والشيخ الكبير والغلام العيل الصغير والجارية البنت الصغيرة والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. الأنواع دي كلها عبارة عن إيه؟ ضعاف الثقافة، ضعاف الثقافة. قال يا محمد اسمع بقى، إن القرآن أنزل على 7 أحرف كل منها شاف كاف. إن القرآن أنزل على 7 أحرف كل منها شاف كاف. النبي الآن على ضعاف الثقافة اللي مش هنقدر نجبرهم يتكلموا بحرف قريش، فسيدنا جبريل بشره إن ربنا اداله رخصة، القرآن نزل على 7 أحرف كل حرف منها شافي كافي. ما هو القرآن شفاء لما في الصدور صح؟ إذن كل أي حرف منها هو القرآن يشفي ما في الصدور وكافي جدا كقرآن، خلاص كده. فدي كانت رخصة. بعدها بسنتين في العرضتين الأخيرتين، النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما بيعرض القرآن مرة في رمضان على جبريل في حضور صحابة عشان يتعلموا، ما في من الصحابة متخصصين في علوم القرآن. آخر سنة عرضوا مرتين، فهو النبي عليه الصلاة والسلام دي كانت من الإشارات إن هو دنا أجله، إن هو خلاص دي آخر مرة، فعرض مرتين في حضور زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة، بس عرضوا بحرف قريش فقط. فكأن القلق اللي كان عند النبي عليه الصلاة والسلام من سنتين قد ذهب لما رأى العرب قد تقبلوا القرآن ولم يجدوا صعوبة في الأمر. بالتالي النبي هو اللي طلب هذه الرخصة من الله، وهو نفسه الذي نسخها لما وجد أن أمته لا حاجة لها ب6 أحرف أخرى، خلاص، فعرض القرآن بحرف قريش وخلص الموضوع على كده. هنا عندنا بقى شبهات. إيه بقى هي؟ يعني إيه 6 أحرف من 7 مش موجودين خلاص؟ يبقى القرآن ناقص. الإجابة لا، مش ناقص حاجة. ليه؟ لأن الحديث بيقول أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف، كلها شافي وكافي، أي واحد فيهم كفاية، هو ده القرآن. يبقى ما فيش حاجة نقصت أصلا. شو بقى التانية؟ إيه هي الأحرف 7؟ اختلفت الآراء فيه. رأي يقول لك هي لهجات العرب المختلفة، إن العرب لها لهجات، قبيلة تقول مؤمنون، قبيلة تقول مؤمنون، قبيلة تقول ضعف، قبيلة تقول ضعف. في رأي تاني يقول لك لا، ده الأحرف 7 هي الأحكام، حلال وحرام ومكروه ومستحب وكبائر وصغائر. في رأي يقول لك لا، ده الأحرف 7 هي الكلام بالمعنى، يعني لو كلمة راحت من بالك مش مشكلة، قول كلمة مرادفة ليها عندك، مثلا تعالى، هلمة، أقبل، كلها بنفس المعنى، اختار اللي انت متعود عليه. عشان طبعا ده لا يجوز دلوقتي، هذا لا يجوز، لا تجوز قراءة القرآن بالمعنى، لكن هناك علماء قالوا ان دي كانت رخصة وان هي دي الأحرف 7 عشان ما يصعبش على الناس اول ما نزل القرآن. يعني هذا رأيي، ورأي حقيقة أنا مستصعبه جدا، وناس كتير جدا بتقولك الروايات كلها بتقول غير كده، لكن هذا رأي موجود. وقولك الحاجة، أنا مثلا في مصر اتعودنا على استخدام كلمة تعالى، لو وقفت في الشارع وناديت على ابني وقلت له هلما أقبل يا أنس، الناس هتقع من الضحك، مع أنهم عارفين معناها، الكل عارف يعني هلما ويعني أقبل، لكن عشان غرابة استخدام اللفظ هيتشتتوا او هيضحكوا. فازاي بقى هنجبر القبائل على انها تقرا بالفاظ تانية او بكلام هم مش واخدين عليه؟ طيب الشبهه ايه بقى؟ كيف ان المسلمين مش عارفين ايه هي الاحرف 7؟ واحد يقول لك راي، واحد يقول لك الحلال والحرام، واحد يقول لك كلام المعنى، واحد يقول لك اللهجات. هو انتوا ليه مش عارفين؟ ليه مش ازاي مش عارفين؟ ارجعوا للتدبر بتاعنا
في حاضر التجول للآية اللي في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قلنا أنواع النسخ، ومنها النسخ اللفظي. النسخ اللفظي ده اسمه الإنساء، ربنا بينسي النبي وبينسي الصحابة كمان الكلام نفسه. هقول النبي ممكن ينسى قرآن؟ وربنا قال له سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فربنا ممكن ينسي النبي آية تم نسخها نسخ لفظي. احنا عارفين كويس ان الصحابة حاولوا يتذكروا آية الرجم، معرفوش، قعدوا يخمنوا يقولوا كلام الشيخ والشيخ مش عارف ايه، مش عارفين يجيبوها. ليه؟ لانها خلاص راحت من الذاكرة، راحت تماما. بل ده لو مكتوبة على رقعة او على صحيفة ربنا بيرسل شيء يأكلها، يرسل الأرض مثلا، النمل اللي أكل من ساعة سيدنا سليمان يرسل حاجة تأكل الصحيفة دي، شاء تأكل أي حاجة. لابد أن الآية التي نسخت نسخ لفظي تختفي تماما من الدنيا خلاص. يبقى لما ربنا يبقي حرف وينسخ ستة أحرف بيختفوا تماما حتى من ذاكرة الناس. فالعلماء عمالين يقولوا طب ماني غالبا كانت لهجات العرب، لا غالبا كانت القراءة بالمعنى. طب ما يعرفوش خلاص، ما حدش يقدر يعرف، العلماء بيرجحوا انها كانت لهجات العرب. انا شخصيا ارى انها ممكن جدا تكون كانت لهجات العرب. بس مين بيعترض على ده؟ بيعترض عليه اخرين بحديث معروف لسيدنا عمر بن الخطاب، ان سيدنا عمر بن الخطاب سمع قراءة واحد تاني اسمه هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بيقرأ سورة الفرقان بطريقة تانية، فشدوا من هدومه، أخذوا للنبي بقى وما خلص الصلاة، شدوا من أخذوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيه. فالنبي خلى سيدنا عمر عليه الصلاة والسلام خلى سيدنا عمر يقرأ، بعد ما سيدنا عمر قرأ قال له هكذا أنزلت، وخلى هشام أو هشام ده بيقول يقرأ، فقرأ بطريقة تانية قال له هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر. فالمعترضين يقولوا إيه بقى؟ إذا كان عمر من قريش وهشام من قريش أيضا، هشام ده أبوه تبقى عمته السيدة خديجة اللي هو حزام بن خويلد، فيبقى ازاي الاثنين بيقروا حرفين مختلفين؟ لو هي لهجات العربي المفروض يكونوا الاثنين بيقروا بحرف قريش وخلاص. طبعا ده دليل متهافت جدا. ايه يعني ما انا مصري وبقرا بورش اللي هي منتشره في المغرب مش في مصر؟ ايه يعني؟ ايه العجيب في ان الصحابه اللي حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلموا كل الاحرف، لان هم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بيعتمد عليهم في تعليم الناس وبيرسلهم لتعليم القبائل هنا وهناك، ايه المشكلة يعني؟ نيجي بقى لأنواع القراءات وعلاقتها بالأحرف السبعة. كده احنا اتكلمنا في الأحرف السبعة وعرفنا انها كانت رخصة، فالسلام هو اللي طلبها وهو اللي قالك مش محتاجينها، وقبل وفاته قرأ بحرف قريش ووحد الأمة على أول حرف واحد وخلاص كده. ليه؟ لما لقى خلاص العرب متقبلين حرف قريش وخلاص، يعني واضح انه كان الآن زيادة عن اللزوم، بس هو قالك مش محتاجها. انسى بقى القراءات، تعالى نتكلم عن انسى بقى الاحرف السبعه، تعالى نتكلم عن القراءات بقى. اول قاعده لازم نفهمها جيدا هو ان القراءات المتواتره، متواتره يعني ايه؟ وصلت لنا بالتواتر من عده طرق كلها بسند للنبي عليه الصلاه والسلام، كلها نزلت بوحي من الله. احنا عندنا 10 قراء، كل قارئ أقرأ راويين. تعالوا نشوفهم مع بعضهم أهو. مثلا هتجد ثالث واحد على اليمين تحت أهو الإمام عاصم بن أبي النجود، ده من الكوفة، اسمه عاصم بن أبي النجود الكوفي. أقرأ مين؟ حفص وشعبة. يبقى فيه حفص عن عاصم وشعبة عن عاصم، يبقى القراءة اسمها قراءة عاصم. إنما حفص دي مش قراءة، دي رواية. حفص هو الراوي،
وشعبة هو الراوي، كل قارئ عنده راويين، تمام؟ حفص وشعبة عن عاصم بن أبي النجود، هتجد أول واحد فوق ورش عن نافع المدني، وقالون عن نافع المدني، يبقى رواية ورش عن نافع، عن نافع، يبقى نافع المدني ده هو القارئ، خلاص. وتجد بقى تحتي أبو عمرو البصري لأقرأ الدوري والسوسي، وتجد بعد كده عاصم بن أبي النجود لأقرأ حفص وشعبة، وتجد الكسائي لأقرأ الدوري وأبو الحارث، وتجد يعقوب ابن إسحاق الحضرمي، ده ما بقول يعقوب الحضرمي هنذكره كتير، هو أقرأ روح ورويس، وتجد ابن كثير، عبد الله ابن كثير، ده ما بقول ابن كثير المكي، هتلاقي ده قرأت أهل مكة، ده أقرأ البزي وقنبل، هتجد عبد الله بن عامر الشامي، ده احنا بنسميه ابن عامر الدمشقي، من دمشق هو، اقرأ هشام وابن ذكوان، هتجد حمزة الزيات اقرأ خلف وخلاد، هتجد ابو جعفر المدني اقرأ ابن وردان وابن جماز، وهتجد خلف ده هو اللي قرأ على حمزة الزيات، فخلف له رواية، رواية خلف عن حمزة، وخلف ايضا قارئ اقرأ راويين اسحاق وادريس، خلاص؟ دول هم القراء بتوعنا. كل هذه الروايات، كل هذه عندنا 20 رواية وعشر قراءات، خلاص؟ 10 قراءات كل قارئ له راويين، كلها وصلتنا بالسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن اللوح المحفوظ، عن رب العالمين، كلها موافقة للغة العربية ولرسم المصحف العثماني. يعني ايه مصحف سيدنا عثمان؟ له رسم، الرسم ده يختلف عن الرسم اللي احنا بنرسم، احنا بنكتب حاجة اسمها الخط الاملائي، خط الاملة، ها؟ لكن المصحف مكتوب بالخط العثماني. وهنا في حاجة انا سئلت قريب، هل الخط العثماني بوحي أم اجتهاد من بعض الصحابة أو من أحد الصحابة؟ تقول لا وحي ولا اجتهاد، عارفين إيه؟ هو إجماع، الصحابة أجمعوا على هذا الرسم، والإجماع، إجماع الصحابة هو ثالث الأدلة النقلية، أكبر أدلة القرآن والسنة الصحيحة والإجماع، إجماع الصحابة، فأجمع الصحابة كلهم على هذا الرسم، خلاص؟ طيب شبهة، إيه رواية حفصة عن عاصم وورشة عن نافع؟ مين الناس دول؟ هم دول مؤلفين ألفوا القرآن؟ لا طبعا، ده زي بالضبط ما بنقول أحاديث البخاري هو في الحقيقة أحاديث رسول الله التي جمعها وحققها الإمام البخاري، فسميناها أحاديث البخاري تمييزا لها عن الأحاديث اللي جمعها عالم آخر مثلا زي الإمام مسلم، فسمينا دي أحاديث مسلم ودي أحاديث البخاري، ولا هي أحاديث مسلم ولا أحاديث البخاري، دي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسلم ولا البخاري يجرؤوا يحطوا حرف واحد في أي حديث منهم من رأسهم. نفس الكلام لما بنقول قراءة ورش، قراءة حفص، قراءة قالون، هو تمييزا لها. مين دول؟ دول هم الـ الـ الـ الأئمة اللي أتقنوا هذه الرواية وعلموها للناس فسميت باسمهم، لكنها كلام ربنا ولا حرف منها جاي من رأس أي واحد فيهم، خلاص؟ الكلام ده أساس يكون في ذهنك باستمرار وانت بتدرس القراءات. كلها وصلة بالسند. ما المشكلة بقى في الشرح اللي بيلجأ إليه بعض العلماء والدعاء اللي بيعمل لخبطة عند الناس؟ أنا أقول لكم، معظمهم أول ما يسأل عن تنوع القراءات يقول لك أصل القرآن نزل على 7 أحرف، ويبدأ يتكلم عن الأحرف ويشرح أن القراءات وكأن مصدرها هو الأحرف 7. وفي رأيي أن أول غلطة بيغلطها من يشرح القراءات هو انه بيتعامل مع اختلافات القراءات كلها على انها نوع واحد. ركز بقى معايا قوي، هنا مربط الفرس.
يقول لك القراءات مصدرها الأحرف السبعة، دي غلطة كبيرة جدا، ستجعل شرح القراءات اللي هيقوله بعد كده سطحي جدا غير دقيق. ركزوا معايا يا جماعة في اللي جاي. هناك نوعان من تنوع القراءات، مش نوع واحد، نوعين من اختلافات القراءات. النوع الأول هو تنوع في الأداء، يعني بيسميه الاختلافات الأدائية. النوع الثاني اختلافات فرش القراءات، هنقول بقى واحدة واحدة. الاختلافات الأدائية هي اختلاف طريقة القراءة، زي مثلا المدود، في ناس بتقصر في المد ده، وناس بتقرأ بالتوسط، وناس بالإشباع، إشباع يعني بست حركات والتوسط يعني أربع حركات، ناس مثلا بتمد مد اللين زي مثلا كلمة شيئا ورش عن نافع، يمدها بالتوسط أربع حركات أو بالإشباع ست حركات، يقولك إيه شيئا. لكن حافظ عن عاصم هي بالقصر شيئا، حركتين بس. ده اختلاف في الأداء لا يؤثر في المعنى إطلاقا. طيب في ناس بتهمز بعض الهمزات وما تهمزش همزات أخرى، يعني مثلا إيه مؤمنون، ورش بيقرأها مؤمنون. ليه؟ أحد الأخوة قال لك لأنه هم زي الألدغ في حرف ما ممكن ينطق. لا يا جماعة، لا يا جماعة، قريش مش لدغ، قريش كانوا بينطقوا الهمزة، لكن إذا الهمزة جاءت فاء كلمة، يعني فاء كلمة، كلمة مؤمنون تعالوا نرجعها للجذر بتاعها، كل كلمة لها جذر، معظم الكلمات الجذر بتاعها ثلاثي فعلا، صح؟ حلو قوي. تعال نرجع مؤمنون لجذر فعلا، هتبقى أمنا، يبقى الهمزة جاءت فاء كلمة في أول الجذر، هنا الهمزة دي مش هتنطق، فتجد قريش تقولك مؤمنون، ميومن بدل يؤمن يقولوا يومن، تمام؟ لكن بينطقوا كأس عادي، بينطقوا بئر عادي، بينطقوا ذئب عادي. مين بقى اللي ما بينطقش اي همزه خالص؟ ابو جعفر المدني، سواء فاء كلمه، عين كلمه، لام كلمه، مش هينطقه، فيقول ايه مؤمنون، ويقول بير مش بئر، ذيب مش ذئب، يقول كاس مش كاس، تمام؟ هنا دي كلها اختلافات في الاداء لطيفة جدا نسمعها، لكنها ما بتؤثرش في المعنى خالص نهائي. وفي ناس بتفتح وناس بتقلل وناس بتميل، يعني ايه موسى بالفتح، وفي حاجة اسمها الإمالة الصغرى او التقليل، يعني بنميل الفتحة ناحية الكسرة 30% بس بنقللها، فتبقى موسى موسى. وفيه إمالة كبرى، موسي ضحي، ماشي، دي اسمها إمالة كبرى. الإمالة ده كله زي ما قلنا لا يؤثر نهائيا في المعنى. عارفين مين اللي بيميلوا الإمالات كلها؟ حمزة والكسائي، عشان كده حمزة والكسائي اسمهم الأخوان. ليه؟ لأن هما الاثنين بيميلوا الإمالات الكبرى ومتفقين في كثير من الأصول، مش كونك إيه قرأ بها الأخوان، يعني حمزة والكسائي، الإمام حمزة والإمام الكسائي. طيب هذا النوع من الاختلافات اختلافات أدائية لا يؤثر في المعنى خالص، ومش هو ده اللي احنا هندرسه، ومش هو ده اللي هنتدبره، لأنه مش هو وما قدرتش أنا لما عملت ترجمة القرآن الكريم بالقراءات العشر ما دخلتش النوع ده، ده نوع أدائي، يعني هدخله ازاي في الترجمة؟ الترجمة تحتاج ان يكون في اختلاف في المعنى عشان اقدر انا احطها في الترجمة بتاعت القرآن بالانجليزي. هو بقى الجاي ده اسمه الفرش بقى، خلاص؟ تقريبا ربع الاختلافات بتاعت القراءات تؤثر في المعنى، وهذا النوع بنسميه فرش القراءات، يقال اسمها فرش لأنها مفروشة في القرآن من أوله لآخره، كل صفحة ممكن تلاقي فيها واحد أو اثنين أو ثلاثة ممكن. طبعا المثال المعروف جدا عندنا اللي هو مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، كلنا عارفين هذا المثال،
أنا بقى بقول لكم هو. إحنا اللي هنعمله السنة دي إحنا هنتدبر أمثلة كل مرة مثال، ما تقلقوش إحنا طبعاً هنطولنا النهاردة، بس بعد كده هي 5-6-7 دقايق وهنخلص، لأن كل مرة هناخد اختلاف أو اختلافين بكتير، لو اختلافات أحيانا بتبقى صغيرة جدا، اختلاف أو اختلافين، ونتدبر هذا الاختلاف هذا التنوع ونركب المعاني على بعض ونتفرج بقى على الإعجاز. أنا بعتبر ده معجزة القرآن الكبرى، ده اللي هيدور حوله برنامجنا. هنشوف بقى كيف يمكن للجملة إن يتغير معناها بتغير بسيط زي فتحة أو ضمة أو كسرة المعنى، ويبقى المعنى الثاني مش متناقض مع المعنى الأولاني، بل بيحصل ثراء للمعنى الكلي للآية. أحيانا سنجد الآية بتتحرك، والله يعتقدوا بعد ما الآية بمعنى واحد كانت صورة ثابتة، لما نركب المعنى الثاني بتبقى الآية عبارة عن فيديو طويل. تفرجوا على حاجات عجيبة والله. لذلك لا علاقة لهذا النوع من تنوع القراءات بالأحرف السبعة يا جماعة. دي بقى الغلطة لما حد يقولك ايه أصل القراءات مصدر الأحرف السبعة، يا جماعة حرام عليكم، النوع ده لا يمكن يكون مصدر الأحرف السبعة. ليه؟ طالما ان هناك تنوع يؤثر في المعنى، والأحرف السبعة كل حرف منها كان شاف كاف، يعني كافي كقرآن، إذن الاختلافات بتاعت فرش القراءات كانت موجودة أيضا في كل حرف من الأحرف. مش تقولي الأحرف هي مصدرها، ده هي كانت موجودة في الأحرف كلها. ما ينفعش تكون الأحرف السبعة هي مصدرها أصلا. الأحرف السبعة ممكن تكون مصدر، ممكن تكون مصدر الاختلافات الأدائية بس، لا في اللهجات. خلاص لا تتعجلوا، هنشوف الكلام ده كله بإذن الله مع بعض خلال الأمثلة اللي هناخدها خلال الشهر. طب ما هي فائدة تنوع القراءات بقى؟ تنوع فرش القراءات، فائدة القراءات يا جماعة هو الحفاظ على صفة الإيجاز مع إعطاء معاني كثيرة في نفس الوقت. احنا قلنا القرآن هو المعجزة، فمطلوب يكون معجز من ناحية البيانية وناحية البلاغية، ما ينفعش يبقى السجل بيسجل أحداث وكلام كتير، هيفقد الجمال بتاعه والبلاغة بتاعته. هذه المعاني اللي كل قراءة بتحملها إما معنى مطلوب عقائديا أو فقهيا أو تربويا، أو زي ما قلنا للحفاظ على صفة الإيجاز. وهنشوف ده في سرد القصص خاصة، هنشوف حاجات في قصص القرآن من أعجب ما يمكن. كل معنى محتاج جملة عشان تؤدي هذا المعنى. فلو عندنا 3-4 معاني، بدل ما نكرر الجملة 3-4 مرات بطرق مختلفة، القرآن هيصبح طويل ويبقى كأنه السجل بيسجل أحداث. لكن بالقراءات ممكن جملة واحدة يتغير فيها حركة تشكيل تحمل 3-4 معاني مع بعض في نفس الوقت. خلاص احنا طولنا النهاردة، مش هناخد مثال النهاردة، من بكرة ان شاء الله هناخد أمثلة وهتشوفوا الجمال البلاغي المذهل. إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون،
فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في غزة وفي تركستان الشرقية، وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه. اللهم اهدنا واهد بنا وارض عنا وعن أولادنا، واجعلهم هداة مهديين، وارزقهم الأزواج الصالحين والذرية الصالحة. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: Yeah. إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
5: الشاب يلي بيستعفف الله حيبعث له زوجة طاهرة جميلة، جميلة الخلق والخلق، وانت إذا كنتي هيك بدك تروحي هيك وهيك حيجيكي زوج يطلع لك الفرق. كل شي ساويتي خارج عن السكة تلاقي زوجك مراكز أبدا. ومن يتق الله يجعل له مخرجة. كرة الأولاد في شيء اسمه جينات، أنت طاهر ولادك طاهري. ابحث عن العفة حتى يكون بيتك عفيفا وتكون صاحب قلب طاهر. يلي ما بيكون عفيف بشخصه بده يتعب كتير بحياته. العفة الطهارة. إذا واحد هلا ماله نظيف بيكره حاله، بيقول لك والله مالي حسان سلم على العالم، تعال شوف شو عم يشموا مني. العفة هي الطهارة، هي الطهارة الداخلية. ولتعلم أن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير دراهم. بتحيد عن العفة بيخرب إيش؟ بيتك. يلي بيحفظ العفة أول وحدة الله بيرزقه سعة في كل شيء. هلأ ثمن العفة الغنى، ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أحد عطايا العفة هن إنه الله عز وجل بيرزقك السعة، السعة بكل شيء. هلأ الإنسان النظيف إلي لا لو ما تحركش بنت ولا وش، والبنت اللي ما لما تحركش بشاب، عنده وقت للقرآن، عنده وقت للذكر، عنده وقت لقيام الليل. هذا اللي عم يستناها تبعت له وهو يبعت لها، ضايع وقته وضايع عمره. أيام زمان، لهلا بس يعني، بس أيام زمان كان الشاب يروح يوقف لي على باب مدرسة البنات، ضيع وقته وكله مشان تغمزه هو يغمزها، ما في شيها. طول ماله قاعد بدل ما يمسك مسبحته ويذكر الله، عايش بهذيك النظرة بهذيك الغمزة. ومسكين لا له أدران يتجوزها ولا له أدران يخطبها، مضيع حياته وعمره. لذلك الله عز وجل قال، حتى ينهي لك القصة من آخرها: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لذلك كل إنسان ما بيضبط عينه بيفقد التركيز بكل شيء. يكون أحد معه هيك: يا أبو فلان عامل هيك رايح، إيه إيه شوفي. متى ما شفت الواحد شارد هذا عشان، يا ريته عشان عشق مثل ما حكينا مبارح عشق حلال. يكون قاعد هيك ماسك اللقمة بده بدل ما يفوتها هون مثل الصايم على السحور. ما بنعرف بده يفوتها بمناخيره ولا يعمل لها. متى ما شفت واحد هيك صفنان هذا ليشو، انتبهوا لأولادكم ما في تركيز. هي مصيبة المصايب. تعرفوا انه بهذا الزمن هذا اللي نحن عايشين فيه ب2026، لكن الناس مع حتى اللي حافظين القرآن فقدوا التركيز تبع القرآن من الدنيا ومن الهية. عفوا مو بس يعني انه عن انه النظرة يكون حافظ، لا، كل هذا واتساب وانستغرام وتليجرام وهموم وغموم. لذلك اعظم طاقة هي طاقة الشباب الآن معطلة. أعظم طاقة هي طاقة الشباب. أعطيني شباب بعطيك يلي بدك يا معطلة. شوفوا بنطرونه نازل وشعراته رابط هون وهيك ومهرقل حاله هرقلي لك الشاب شو كان الشاب؟ لك أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه عمره 17 سنة قائد جيش، شباب لازم علم، دعوة، نشاط، حيوية، كل الآن طاقات الشباب معطلة. والبنت لو كانت بنت عمرها 14 سنة 15 سنة تساوي مع أما كبة الطعمي الحارة. هلا ما قاعدة على الصفرة مع أبوها والتليفون قدام منها، مع أنه يعني قاعد معنا وقاعدة معنا، بس ما في تركيز. وانا عم بحكي العفة بتخليك تركز. الحمد لله ما فيش. كانوا يقولوا هيك، يقولوا انه هي البنت اللي عقدت عليها ما حدا ماسسها غير امها وابوها بالسلام. هلا هيك بدك تفتح ترجع على الفيس شي سنتين تانيات وتشوف. لذلك الطاقات معطلة عند الشباب الذين هم أمل الأمة، لأن العفة غير موجودة. النتائج بتصير أنه في حرام حرام حرام. المقدمات تدل على النتائج. شو الحرام؟ لا، عمره 25 صار 30 جواز، ما هذا 35. في إنسان بصير عمره 35 ما بيتجوز؟ إخواننا الكرام، العفة، أنا بحكي عن العفة خاصة، العفة، العفة في الجنس، نحكي كمان عن العفة في المال، يعني هي إلى صنف لحالة. العفة بتجيب رزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا قانون الله. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. اترك هذا الحرام وشوف شلون الله بيفتح لك الأبواب. رمضان مجال للتوبة وفتح باب الطهر. خليك طاهر، خليك طاهرة. شو والله بجوالك انت؟ افتح لي جوالك. استثناء تكتب انت شو، انت مثلا المؤسسة، تكتب اسم المؤسسة وتحط بين قوسين انه هي الاخت مثلا، لنفرض يعني المنفذة او الكذا، وتقول ما بتتصلي فيني اثناء يعني وجودي في البيت، والهي تخلي زلمة انه يتصل، تخرب لك بيتك. لنفرض واحد شو والله سمورة هنوقة مدري ايش، مين هاي اخ من اخواننا، يعني هيك الكنية تبعه تدل على الانوثة. فواحد مسجله هيك انه مثلا مثل سمرة او كذا، وهي شافت زوجته انه الاسم مين هاد، قال صديقي وكذا، قلت لا، كلمة من هون كلمة من هون، هلا بدك تطلقني. دخلوني بالموضوع، سألوا الشيخ الملا هو بيعرف القصة وكذا، هذا الرقم؟ لا والله هذا رقم زلمة. مو لذلك كون صريح وكون واضح، اكتب عمل. اذا انت شايف حالك معك ضيق بالرزق، روح راجع حالك من ناحية التقوى. كل ما كان سلوكك حلال طاهر كل ما ارتفع الرزق. والرزق مو بس مال، بس المال بيجي دغري، هي الله وهو خير الرازقين جل وعلا. هلا الآن نحن بمشكلة مع هي ومع هي ومع هي. لذلك بدك العافية، ما هن الناس عم تصير مع أمراض، بدك تنام هيك مرتاح، بدك تروك القصص هي. لكن الناس صارت تنام على المهدئات، لكن الناس عم تروح لعند الدكاترة النفسيين، صار معه انفصام بالشخصية. أكثر طب الآن يراجع هو الطب النفسي. ماشي الطريق غلط، طريق غلط. بعدين إخواننا الكرام، بدي أحكي للآباء شغلة، بدك تعمل لي دراسة أنه كل إيه بدك تزوج لا تتركه لحاله، والبنت لا تتركها لحالها. هدول ما بيعرفوا شو معنات الزواج. أنا عم حاكيكم صار لي 40 سنة بيشتغل بالدعوة والتوجيه والإرشاد والقيم. واحد يعني واحد مو مسافر, الشاب والبنت ما لهم الزوجين هيك مفكرين انه القصة. هذا الملف ما بينترك لهم. واحد بحياته مو سايق سيارة, بطلعوا قف السيارة على استراد, لا شو بدك تسوي؟ انت بدك تاخذ بيده. البنت بدك تسهل. والله جاني اخ اللي انا والله انا عندي بنتين وكذا وهي والله يعني مثل ما بتخطب لابنك خطوب. هذا عقل وهذا يعني شيء من الدين ومن الوعي. هذا شيء من الوعي. وبعدين انت بدك تقدم له, لو انه مثلا اجار سنة اجار سنتين, اذا مو انت العائلة في عم كبير في انسان مقتدر له. تعال سبحان الله, بليلة النصف من شعبان اذكر رحت هيك لمحفل هيك صغير بيت وكذا, وهي يعني مناسبة يعني انه يعني يمكن يعني مرور فترة على وفاته, وعاملين ذكر وكذا, وهي عم يحكوا لي انه كل شهر كانوا يجتمعوا, اجتمع الكبير العيلة وكذا, وهي شو بيساوونه مين ناقصه؟ شوف والله مثلا هذا يعني ابو فلان عنده ابنه فلان لك صار عمره 29 ما تزوج, بيجي له تعمه الله يرضى عليه انا يعني مثل ابوك كان عمه ولا مثلا جده ولا اخو يعني عمه ولا هي, انا حاستاجر لك بيت بالارنيل هيك لمده سنتين لك اعطيه دفشه لقدام خلاص بتريحه. لذلك اللي بيشتغل هذا بتهدي له باله كله ضايج. والبنت بس ما تزوجت تهدى تحبلها شويه بتلتهي كذا وهي بيجيها الواع ايه وبعدين كذا وهي بتهدى. لك ليش الاولاد عم يشتغلوا فينا؟ لك معهم عم يشتغلوا فينا لانه ضايجين. كان الزواج سهل, كان الزواج بسيط, كان الزواج شو والله بدي خلص جيب غرفه نوم اعطيه غرفه نوم بالبيت العربي واللي وكذا وهي سأجره. كان شو قبل ما تفيد الاحداث وهي اسهل شغله كان الزواج. بيت بزمالك ب 700,000, اذا طابق رابع وعلى الاسطوح وكذا ب 500,000. واحد يقدمون وخلاص تزوج الزلمه, وين هلا بدك تجيبه؟ ولا هلا اذا بتنام وبتفي بتشوف 20 منام ما منزوج واحد إيه؟ هاد بتلاقيه سهر بده يقعد يتفرغ شوي ما له حسنان يتزوج يفرغ الطاقه بينام وفي الصبح وصداع وجع قلب لخ خلصوا. هلا اذا واحد فات على السجن وقالوا لك بنفديه بكذا اي ما بتفديه إيه؟ ديروا بالكم على اولادكم. العفه ترفع المقام عند الله. لكان انت تركت من اجل مين؟ من اجل الله. قال معاذ الله, ذكر سيدنا يوسف, صيرت قدوه للناس. بعدين في مرحله هي بس هيك يعني مثل ما بيقولوا بتكون هيك مرور الكرام. قلت لك اعطيني رقم تليفونك, لا والله انا بعتذر تليفوني ما بعطيه لحد. النبي عليه الصلاه والسلام اجى بده يصافحوه لما البيعه, قال اما انا فلا اصافح النساء. خلصنا. اما اذا انت غمقت معناتها سلتت بالبير. لما تكون على حفه البير بس بتبعد شوي بتخاف من البير. اما لما تسقط لجوا ما عاد حدا يطلعك. إذا غرقت وعدت ورحت وجيت وقالوا لك تعال, والله المشكلة إنه يعني الله يعيننا على يعني هداية الناس وربطه بالله. هي مو شغلة سهلة. بتمنى منكم لما عم تشوفوا هالمشاهد هي هذا شيروا هالمقطع وبعتوا, خلي الشباب أنت عم تعامل الله. هلا إذا كان شي واحد مرة هيك مشاهد ما بعرف مرايا او شيء شغله وكذا, وهي انه واحد ساعد ابن مسؤول كان بده يوعى مي, وجاء المسؤول لعنده ولعنده على البيت وكذا ومدري ايش، وقال له شو بدك وهي كرتي وين ما بتروح وهيك كذا. طيب اذا انت يعني تركت هالشي هذا بشان الله، الحرام، الفتاة، المال، العفة، كمان في عفة مال، وين عفة المال؟ اصلا الصالحين من اين يؤتوا؟ عم يحكي عن الصالحين، بعدين الناس بيجي يا من بنت يا من مصاري. هي بتجي بتقول له زوجة ثانية ومدري ايش وكذا، وهي تركنا من القصة هي، واحد خليه يروح يربي ولاده، يا دوبك تربي ولادك. زوجة الثانية خليه تروح لعند رجل ماله متزوج بير وكذا وهي مشي حالها. ايه انت الله عم يشوف الخلوات، ها ديروا بالكم، انتبه الخلوات. لذلك الايمان حقيقته بالخلوة، الخلوة يعني لما حدا شايفه غير الله. وهلا الدنيا كلها خلوات. هلا هذا المصيبة ابو عين رتو اعور الدجال، هلا الموبايل بعين ولا بعينتين انت قاعد، مين شايفك؟ وحاطط لي السماعة كمان.

قاعد مو شغال. الإنسان المؤمن ذو عقل. ليه؟ لأنه عقله مو معه. حتى بدراسته فاشل. هذا بتاعي بكالوريوس ناجح ويعيد. ناجح ويعيد. لك شو صار كون؟ لك والله ما كان عندنا غير العلم. اليوم الصبح حقوق عينية أصلية قد البلوكي. زكرساس. 1462 صفحة. قاعدين عم نقرأ. وين ما بده يسأل الأستاذ يسأل. كان هلا وين هلا؟ بتلاقي إنسان صاحب قرارات كارثية، شو السبب؟ ما في عفة. أنا بحاكيكم، العفة العفة الطهارة. أخذ عقله. أخذ عقله. لذلك أنتم بدك تدخلوا. قلت له لك يا أبي والله الله يرضى. هلا بتلاقي إنسان وإله قيمة وكذا وهي، متى ما بعرف لما عم يشوف الواحد الوحدة والوحدة عم تشوف الواحد شو عم يصير ما بعرف. خبروني يا جماعة. لك بعدين مو بس عند الشباب، في جهلة 30 وجهلة 40 وجهلة 50 لك وجهلة 60 هلا موصل للسبعين، بعدين جهلة القبر. فشو خلاص شو صاير؟ صحوهم. كونوا لبعضكم نصحا. الله لا يجعلنا من النادمين. أيضا العفة تحفظ دينك. هذا فاضل العبادة فاضل أصلا والله رمضان بيعطيك أنه أنت عندك وقت، بس أنت كنت شاغل حالك بالترهات. أين عم نجي ونحضر دروس ونجي ونصلي 20 ركعة، عم نصلي تهجد، عم نروح على المساجد، طلع في وقت عم نضحك على حالنا، فنجان قهوة بنشرب بدقيقتين، عم نقعد 3/4 الساعة ونمزمز فيه وعم ضيعين وقتنا. الموبايل نحسن نتركه بس نحن يعني مو رضيانين. إيه سبحان الله. الله يجعلكم هيك من أهل الكرامة، يلي بيحفظ عفته بيحفظ كرامته. تسقط الكرامة عندما يلجأ الإنسان إلى الحرام. بدك هيك كرامتك؟ ما كرامتك من دينك. النبي عليه الصلاة والسلام قال أشراف أمتي. مين الأشراف؟ إن شاء الله العيلة، عيلة الكذا وعيلة الكذا، ونحن من عيلة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا غلطان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الشراف أمتي حملة القرآن اللي بنحطه على الرأس. لما كنت اتدرب بالقانون فدخلت عند رئيس مجلس الدولة، رئيس مجلس الدولة يعني مثل رئيس محكمة النقض يعني، لكن مجلس الدولة الخصومات مع الدولة، افراد مع الدولة. فاستاذي قال له للرئيس المجلس، كان الاستاذ مظهر العجلاني، قال له هاد الاستاذ يحفظ القرآن، امن مكتبه. وجا سلم علي قال لي انا امنت مو لانك قانوني، مثل القرآن اللي انت حامله في صدرك، لانه بيفهموا. وانت لما بتكون عفيف قال احد الصالحين كنت اهرب نهربة من النظر كرامة ان اكون مكرما عند الله، كان الله هيك يكرمني. طيب وانا حقلكم اخر شيء، الانسان الشاب اللي انتو شباب يلي بيستعفف، الله حيبعث له زوجة طاهرة جميلة، جميلة الخلق والخلق. وانت واذا كنت هيك بدك تروحي هيك وهيك، حيجيك زوج يطلع لك الفرق. كل شيء ساويتي خارج عن السكة تلاقي زوجك مراكز ابدا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لذلك ماذا نخسر إذا فقدنا العفة؟ نخسر كل شيء اللي قلنا لكم إياه. ماذا نربح؟ نربح الله ونربح أنفسنا. بعدين بكرة الأولاد شلون هدول؟ هذا في شيء اسمه جينات. أنت طاهر ولادك طاهرين. يعني في جينات غير التربية. ها بقول لك بالجين، هلا بيجي واحد كريم هيك الله خلقه كريم يا أخي. لك عفوا يعني ما حد علمه الكرم، هي من الجينات. هلا ما في شيء اسمه خوارزمية تتفرج على الطابة بتلاقي دائما بيطلع لك طابة ومباريات وكذا، بيتفرج مثلا على المصارعة دائما بيطلع له مصارعة، بيتفرج على الرزالة دائما بيطلع له رزالة.

0: هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أريبيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl للاتصال 97598855.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف، وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهد بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026. قطاع غزة. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان له استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وحل اللجنة رسميا، وذلك تمهيدا لنقل المهام الإدارية وإدارة الحكم في القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. وأوضح البيان تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد جواد الفرة استقالته الرسمية من منصبه في خطوة تهدف إلى إثبات الجدية وتسهيل عملية الانتقال الإداري وإنفاذ الاتفاقيات الوطنية. وأكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي خلال مؤتمر صحفي من أمام مستشفى شهداء الأقصى إتمام كافة الترتيبات الإدارية والقانونية لعملية التسليم، مشيرا إلى أن هذه الخطوات عرضت بشفافية أمام الفصائل والقوى الفلسطينية واللجنة العليا للعشائر ومؤسسات المجتمع المدني وبحضور مراقب ممثل على الأمم المتحدة. وأوضح البيان أن الموظفين المتبقين على رأس عملهم في المؤسسات الحكومية هم من الكوادر الفنية والمهنية فقط، وسيبقون في مواقعهم لمنع حدوث أي فراغ إداري قد يضر بتقديم الخدمات للمواطنين، مشددا على أنهم موظفو دولة ومستعدون للعمل تحت مظلة وتوجيهات اللجنة الوطنية الجديدة، وذلك التزاما بخريطة الطريق المتفق عليها في العاصمة المصرية القاهرة. ودعا المكتب الإعلامي كافة الأطراف المعنية للإسراع في إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة لممارسة مهامها فورا، وذلك سعيا لتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة نتيجة تداعيات حرب الإبادة وتأخر الإعمار واستمرار الحصار وإغلاق المعابر. وأكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة أن الظروف باتت مهيئة تماما وبشكل رسمي لدخول لجنة التكنوقراط لقطاع غزة، موضحا أن جميع موظفي وزارة الداخلية والأجهزة الشرطية سيواصلون عملهم كالمعتاد لضمان فرض النظام واستتباب الأمن ومنع حدوث أي فراغ أمني خلال المرحلة الانتقالية. وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن استقالة لجنة العمل الحكومي جاءت استجابة للمصلحة الوطنية ونزعا لذرائع الاحتلال، مؤكدة اتخاذ خطوة إيجابية جديدة لتنفيذ ما أعلناه دوما من أننا لن نكون في ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة. وأوضحت حماس في بيان أنها طرحت منذ اندلاع الحرب أكثر من صيغة توافقية لإدارة القطاع أفضت إلى تشكيل اللجنة الوطنية التي لم يسمح الاحتلال بدخولها إلى غزة حتى اللحظة. دمشق. وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة رسمية لزعيم أوروبي إلى سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني استقبل الرئيس ماكرون والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي، وأشارت إلى أن هذه الزيارة تجسد انتقال العلاقات السورية الفرنسية إلى مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة. وفور وصوله دمشق نشر الرئيس الفرنسي عبر حسابه في منصة إكس: أتيت لأؤكد التزام فرنسا بالوقوف إلى جانب الشعب السوري من أجل سوريا ذات سيادة موحدة بتعدديتها وتنعم بالسلام مع جيرانها.
وبعد وصول الرئيس الفرنسي إلى دمشق، نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن الرئيس أحمد الشرع قوله في مقابلة تلفزيونية على قناة BFMTV الفرنسية إن فرنسا من أصدقاء الشعب السوري منذ أيام الثورة التي قمعها النظام البائد. ومنذ التحرير تواصل معنا الرئيس الفرنسي ماكرون، وكان لفرنسا دور بناء في إلغاء العقوبات عن سوريا. واعتبر الشرع أن زيارة الرئيس الفرنسي لسوريا تشكل تطورا مهما في العلاقة بين البلدين، متحدثا عن اتفاقيات خلال الزيارة، وأن فرنسا ستقوم بالعمل في البنية التحتية والقطاع المالي، وهناك الكثير من القطاعات التي تستطيع العمل بها. وكانت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية قالت في بيان مساء الأحد الماضي إن الشرع ومكرون سيجريان جلسة حوار مستديرة مع الوفدين بعد وصول الرئيس الفرنسي إلى دمشق، مشيرة إلى أن المباحثات ستتناول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأن الوفد المرافق لمكرون يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية. باكو. كشف الصحيفة يديعو تحرنوت الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين عن توتر متفاقم بين تل أبيب وباكو عقب إعلان الحكومة الإسرائيلية قرارها الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في خطوة عدتها أذربيجان تجاوزا للخط الأحمر. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على العلاقات بين البلدين أن قرار الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بالإبادة الجماعية في أرمينيا قد أدى إلى أزمة أعمق في العلاقات الإسرائيلية الأذربيجانية مما كان ظاهرا للعيان. وذكر المسؤولون أن باكو تعد هذه الخطوة منزلة تجاوز إسرائيل للخط الأحمر، وتعتقد أن إسرائيل فشلت في رد الجميل للدعم الذي قدمته أذربيجان لها منذ اندلاع الحرب في غزة. ووفق الصحيفة فإن مآخذ أذربيجان على قرار الحكومة الإسرائيلية تتركز أساسا على القضيتين الأساسيتين، طريقة اتخاذ القرار والرسالة التي يحملها، إذ لم يتحدث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مع نظيره الأذربيجاني إلا بعد نشر القرار. وعدم مراعاة إسرائيل حساسية القضية لأذربيجان، خاصة في دعمها للرواية الأرمنية للتاريخ بين البلدين، مع الاتهامات التي تواجهها إسرائيل بشأن التطهير العرقي وارتكاب الإبادة الجماعية في غزة. مدينة درعا السورية. يقف الجامع العمري في مدينة درعا جنوب سوريا شاهدا على أكثر من 13 قرنا من التاريخ، بعدما ظل واحدا من أقدم المساجد في بلاد الشام، وارتبط اسمه بالخليفة الراشد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قبل أن يتحول خلال العقود الأخيرة إلى رمز ديني ووطني حمل آثار الحرب، ويعود اليوم إلى واجهة الاهتمام بعد إدراجه على قوائم التراث التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو. ويعود تاريخ إنشاء الجامع إلى النصف الأول من القرن السابع الميلادي، حين شهد في عهد الخليفة عمر بن الخطاب الذي حمل المسجد اسمه تخليدا لتلك الحقبة، وظل عبر القرون معلما دينيا وتاريخيا بارزا في منطقة حوران ومقصدا لأهالي درعا وزوارها. ويأتي إدراج الجامع على قوائم التراث الإسلامي في إطار جهود تهدف إلى صون التراث الثقافي السوري وتعزيز حضوره ضمن المعالم الإسلامية التاريخية، إلى جانب فتح المجال أمام برامج الترميم والتوثيق والتأهيل للحفاظ على هذا الصرح التاريخي. ويقول إمام الجامع العمري الشيخ بسام المصري إن للمسجد مكانة خاصة في وجدان المسلمين عموما وأهالي درعا على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنه لم يكن مجرد مكان للعبادة،
بل لعب دورا محوريا خلال الأيام الأولى من الثورة السورية، إذ تحول إلى نقطة تجمع للمتظاهرين، كما احتضنت ساحته أول مستشفى ميداني خصص لعلاج الجرحى والمصابين. الجزائر. كشفت النتائج المعلنة للانتخابات التشريعية في الجزائر التي أجريت الخميس الماضي عن تحقيق تيار الموالاة للأغلبية المطلقة داخل المجلس الشعبي الوطني، مع بقاء حزب جبهة التحرير الوطني رغم التراجع الواضح مقارنة بسنة 2021 في صدارة النتائج بحصوله على 90 مقعدا من أصل 407 مقاعد. ووفق الأرقام التي أعلنها رئيس السلطة الوطنية للانتخابات بالنيابية كريم خلفان خلال ندوة صحفية خصصت للإعلان عن النتائج الرسمية المؤقتة للاقتراع، فقد احتفظ حزب جبهة التحرير الوطني بالمركز الأول، وبعدما فاز ب 85 مقعدا داخل الوطن وخمسة مقاعد عن الجالية، متقدما على التجمع الوطني الديمقراطي الذي حصد 73 مقعدا، منها 71 مقعد داخل الوطن ومقعدان بالخارج، فيما جاءت جبهة المستقبل في المرتبة الثالثة ب 59 مقعدا، تلتها حركة مجتمع السلم ب 43، ثم حركة البناء الوطني ب 38 مقعدا، والأحرار ب 32 مقعدا، بينما حصل حزب صوت الشعب على 17 مقعدا. تل أبيب. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن موعد زيارته إلى واشنطن لم يحدد بعد، وأقر بوجود خلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومتحدثا عن ترامب، قال نتنياهو في مقابلة مع شبكة فوكس الأمريكية: نتفق في كل شيء تقريبا، وهذا الخلاف يحدث أحيانا بين أفضل الحلفاء. وأضاف: قد توجد اختلافات في الرأي، لكننا عادة ما نناقشها في حوار مفتوح. وفي إشارة إلى الانتقادات العلنية الحادة التي وجهها ترامب إليه، قال نتنياهو: للرئيس طريقته في التعبير عن الأمور، ولي طريقتي أيضا. واستدرك: لكننا كما تعلمون حلفاء، نحن حليف مثالي ونحترم الولايات المتحدة. وتابع: لذلك فإن علاقتي بالرئيس جيدة، ولدينا آلية لتسوية خلافاتنا. الضفة الغربية المحتلة. اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدات وقرى في الضفة الغربية المحتلة، تخللها مواجهات وانتشار عسكري فيما اقتلع عشرات الأشجار المثمرة في بلدة مادما جنوب نابلس. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة مادما جنوب نابلس شمال الضفة فيما اقتلعت جرافة تابعة للجيش عشرات الأشجار المثمرة في منطقة محاذية لشارع استيطان التفافي مقام على أراضي البلدة بذريعة قرب الأشجار من الطريق. وفي محافظة رام الله والبير اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدتي بيت ريما وكفر عين شمال غرب المحافظة، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وفق المصادر ذاتها. وفي مدينة البير اقتحمت قوات الجيش حي سطح مرحبة وانتشرت في المنطقة، فيما اعتلى جنود إسرائيليون سطح بناية في الجهة الشرقية من الحي المطل على مستوطنة بسجود والمقام على أراضي الفلسطينيين، وسيطروا على الموقع دون تسجيل إصابات أو اعتقالات. يأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تنفيذ 11,074 اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري. القدس المحتلة. قالت هيئة البث العبرية مساء أمس إن إسرائيل ترفض تجديد اتفاقية المياه مع الأردن. وأضافت الهيئة الرسمية أنه حتى الآن لم تجدد الاتفاقية،
التي تستند بدورها بنودها الأساسية إلى معاهدة السلام، والتي يحصل الأردن بموجبها على كميات إضافية من المياه بأسعار مخفضة. ونقلت عن مصادر إسرائيلية لم تسمها قولها: لا توجد حاليا أي توقعات لتوقيع الاتفاقية، الأمر الذي يثير غضبا في الأردن وقد يدفعه إلى اتخاذ رد. ولم توضح الهيئة سبب عدم رغبة إسرائيل في تجديد الاتفاقية، بينما لم يصدر عن المملكة تعليق رسمي بشأن ذلك حتى الساعة. لكن قناة المملكة الأردنية قالت في فبراير شباط الماضي إن الحكومة أعدت خطة بديلة عن اتفاقية شراء المياه الإضافية من إسرائيل بهدف ضمان استدامة الأمن المائي للمملكة بعيدا عن أي ضغوط أو متغيرات خارجية. وفي السياق ادعت الهيئة أن مسؤولا أردنيا لم تسمه قال لها إن قضية المياه مهمة للغاية بالنسبة لنا، وهي أيضا جزء من اتفاقية السلام. بيروت. يقود رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليفربيل بتكليف من قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم جهودا لدى إسرائيل لتسهيل انتشار الجيش اللبناني في المنطقتين التجريبيتين في بلدات فرون والغندورية قضاء بنت جبيل وزوطر بشقيها الغربي والشرقي قضاء النبطية، تطبيقا لما نص عليه اتفاق الإطار بين البلدين. وبينما يترقب لبنان على المستويين الرئاسي والحكومي نتائج هذه الاتصالات، لم يستبعد مصدر وزاري لبناني احتمال توسعة الرقعة الجغرافية للمنطقتين التجريبيتين لإلحاق بلدات جنوبية أخرى بهما. ولفت المصدر الوزاري إلى أن الولايات المتحدة تصر على نشر الجيش في هاتين المنطقتين، وربما قبل 11 من يوليو تموز الحالي، الذي يشكل محط لاستئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد قريبا. وقال المصدر إن نشره يهدف إلى تمرير رسالة لإيران وعبرها الثنائي الشيعي بأن الفصل بين المسارين الإيراني واللبناني بدأ يأخذ طريقه للتنفيذ بخلاف رهانه على الربط بينهما. الرباط. أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب توقيف 10 أشخاص بينهم قاصر يشتبه في ارتباطهم بتنظيم داعش في منطقة الساحل وتورطهم في مخطط إرهابي، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ونفذت وحدات تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عمليات بشكل متزامن في مدن عدة، منها أجادير في جنوب البلاد والدار البيضاء وتطوان، عقب تحقيقات استهدفت خلية إرهابية، وفق بيان صادر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية. وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي، بينهم قاصر وسجين سابق في قضية تتعلق بمكافحة الإرهاب. بغداد. ما زالت فصول قضية وكيل وزارة النفط المتهم بالفساد عدنان الجميلي تتوالى وسط مخاوف من أن تقتصر صولة القضاء والحكومة ضد الفساد على صغار الفاسدين، وتتغاضى عن الشخصيات والأحزاب النافذة التي تقف خلفهم ووفرت لهم الغطاء السياسي لسرقة المال العام، رغم أن أوساطا حكومية تؤكد استمرارها.

0: و24 مليون دولار، بالإضافة إلى العقارات والعجلات التي تم حجزها والمخشلات الذهبية المضبوطة. وأوضح أن التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين مستمرة حتى استكمال الإجراءات القانونية كافة. وأفادت مصادر من هيئة النزاهة بأن ما ضبط حتى الآن من أموال لدى جميلي نقدية وعينية 70 عقارا يقدر بأكثر من 250 مليار دينار، أي نحو 191 مليون دولار. وألقت السلطات العراقية الأسبوع الماضي القبض على 15 شخصا بينهم نواب ورؤساء كتل سياسية ومحافظون سابقون متهمون بالفساد، بناء على الاعترافات التي أدلى بها عدنان الجميلي. وفي صلة بملف الأخير، قالت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على أحد المطلوبين بقضية الجميلي في محافظة صلاح الدين التي يقع فيها مصفى بيجي. لكن مصادر أمنية أخرى ذكرت أن المتهم يشغل منصب مدير العقود في المصفى، وقد ضبط بداخل منزله مبلغ 3 ملايين دولار، إضافة إلى 700 مليون دينار عراقي. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 7 من شهر تموز/يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: يشكل ضباط الحدود خط الدفاع الأول عن أمن أستراليا، وبالتالي لديهم الحق بإلغاء التأشيرة المؤقتة وليس الدائمة وفق معايير محددة. وغالبا ما تكون عمليات إلغاء التأشيرة في المطار مفاجئة وتحدث عندما يصل الأفراد إلى أستراليا، ولكن يتم اعتبارهم غير ممتثلين لشروط التأشيرة الخاصة بهم، وقد لا تتاح لحامل التأشيرة فرصة دخول البلاد، وسيتم إعادته على متن الرحلة التالية المتاحة. وتعرض مسافر وصل إلى مطار بيرث إلى إلغاء تأشيرته وغرامة باهظة قدرها 3300 دولار أسترالي بسبب خرقه قواعد الحجر الزراعي في أستراليا، حيث قام المسافر بإحضار لحوم نيئة وبعض الأجبان معه بدون تصريح عن تلك المواد، مما استوجب ترحيله وإلغاء تأشيرته. هذا وتختلف عملية إلغاء التأشيرة في المطار عن الإلغاءات العادية، حيث لا يمتلك الوافد على تأشيرة مؤقتة إمكانية للاستئناف الفوري ويرحل فورا أو على أول رحلة متاحة. كامبرا: تواصل اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي جلساتها التي تواصل اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي جلساتها التي تبحث في مدى خطورة خطاب الكراهية الذي نراه على الإنترنت والعوائق التي تحول دون تنظيم ومراقبة المنصات الإلكترونية. وقد استمعت لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بعد الهجوم الذي وصفته السلطات بالإرهابي والذي وقع في شاطئ بونداي في ديسمبر 2025، إلى أن المنصات الإلكترونية أصبحت ساحات للكراهية. واليوم مثلت منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة لإيلون ماسك أمام جلسة استماع اللجنة الملكية، حيث تعرضت لانتقادات حادة من قبل خبراء وشهود أشاروا إلى انتشار محتوى خطاب الكراهية وإلى المواد الإباحية العنيفة والمحتوى الذي يروج لسلوكيات خطيرة على المنصة. وقد استمعت اللجنة إلى أكس وأبلغت الحكومة الأسترالية بأن المنصات الإلكترونية ليست مسؤولة عن حماية الأطفال من المحتوى الضار على الإنترنت. ودافع السيد بن جود المدير الدولي للسياسات في أكس عن الإجراءات الإسلامية.

السباقية التي تتبعها المنصة لمكافحة خطاب الكراهية. ملبورن: اندلع حريق كبير في منطقة ريتشموند شرق وسط مدينة ملبورن بعد أن اقتحم مجهولون بسيارة أحد المتاجر وأضرموا النار فيه، ما أدى إلى امتداد الحريق إلى 10 متاجر داخل المبنى نفسه. واستدعيت فرق الإطفاء إلى شارع فيكتوريا التجاري قرابة الساعة 4:15 من فجر يوم أمس عقب تلقي بلاغات عبر رقم الطوارئ 000، وشارك في عمليات الإخماد أكثر من 80 من رجال الإطفاء، فيما جرى الدفع بفرق إضافية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها. وقالت هيئة الإطفاء والإنقاذ في ولاية فيكتوريا إن طواقمها تمكنت من منع انتشار الحريق إلى المباني المجاورة، مؤكدة أن الجهود لا تزال مستمرة لإخماد النيران بالكامل وتأمين الموقع. من جهتها قالت شرطة ولاية فيكتوريا إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مجهولين اقتحموا بسيارة أحد المتاجر قبل أن يشعلوا النار فيه ويفروا من المكان، مضيفة أن واجهات المتاجر المجاورة تعرضت لأضرار فيما لم يكن أي شخص داخل المتجر المستهدف وقت الحادث. وأصدرت هيئة الطوارئ في فيكتوريا تحذيرا للسكان بسبب الدخان الكثيف المتصاعد من موقع الحريق، كما أغلق شارع فيكتوريا أمام حركة المرور بما في ذلك خدمات الترام. وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المنطقة وأعلنت فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية المتورطين. كامبرا: في وقت يحتدم فيه الجدل داخل أستراليا بشأن مستويات الهجرة، يقول خبراء إن هناك عاملا رئيسيا يجري تجاهله، هذا وقد أصبحت الهجرة واحدة من أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل في أستراليا، وغالبا ما تتصدر النقاشات المتعلقة بقدرة السكان على تحمل تكاليف السكن والتماسك الاجتماعي والنمو السكاني. وأصبح النقاش الآن أكثر استقطابا في السنوات الأخيرة، ففي حين يؤكد خبراء إن الهجرة ضرورية لسوق العمل والاقتصاد الأسترالي، يرى منتقدون إنها أسهمت في زيادة الضغوط على القدرة على تحمل تكاليف السكن وعلى تحمل الخدمات العامة، وهو ما غذى موجة من المشاعر المناهضة للمهاجرين. إلا أن تقريرا جديدا يشير إلى أن أحد الأسباب التي يتم التغاضي عنها وراء ارتفاع أرقام الهجرة في أستراليا ليس زيادة أعداد الوافدين بل انخفاض أعداد المغادرين. ويخلص التحليل الصادر عن الجامعة الوطنية الأسترالية إلى أن الصورة أكثر تعقيدا مما يوحي به الاعتقاد السائد بأن أستراليا تشهد مستويات غير مسبوقة من الهجرة. ويقع في صميم هذه القضية مقياس رسمي يعرف باسم صافي الهجرة الخارجية، وتعهد كل من حزب العمال والائتلاف المعارض بخفض معدلات الهجرة، ويستخدم صافي الهجرة الخارجية غالبا كمؤشر رئيسي للحكم على مدى نجاح تلك الجهود. ويقيس هذا المؤشر عدد الأشخاص الذين يصلون إلى أستراليا ويقيمون فيها لمدة لا تقل عن 12 شهرا مطروحا منه عدد الأشخاص الذين يغادرون البلاد لمدة لا تقل عن 12 شهرا. ورغم انخفاض صافي الهجرة الخارجية عن ذروته التي سجلها بعد جائحة كورونا، فإن تأخر مغادرة الأشخاص من البلاد ما زال يبقي الرقم مرتفعا. وبحسب أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي، انخفض صافي الهجرة الخارجية إلى 1,000 شخص خلال العام المالي 2025-2026، ويمثل ذلك انخفاضا طفيفا مقارنة ب 306,000 في العام المالي 2024-2025. لكنه لا يزال أعلى توقعات حكومة حزب العمال التي بلغت 295,000. وتتوقع الحكومة أن ينخفض صافي الهجرة الخارجية إلى 245,000 شخص خلال العام المالي الحالي. وعندما أعادت أستراليا فتح حدودها بعد إغلاقات جائحة كوفيد-19، شهدت البلاد موجة كبيرة من الوافدين ليرتفع صافي
في الهجرة الخارجية إلى ذروته عند 556,000 شخص في عام 2022-2023. وخلال الجائحة قدمت الحكومة تمديدات للتأشيرات وتسهيلات أخرى للتعامل مع تداعيات إغلاق الحدود ونقص العمالة. وأدت هذه التغييرات إلى تأجيل دورة المغادرة الطبيعية لبعض حاملي التأشيرة المؤقتة، مما جعل حجم الوافدين المقيمين أكبر بكثير من كل التوقعات. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالبن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
7: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
8: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We make sujood every day. In every salah, in every rak'ah, we make two sajdas, prostrating to Allah subhanahu wa ta'ala. If you're going to practice these simple tips in sujood, inshallah, you're going to reap all the benefits of sujood that I'm going to share with you now, inshallah. Allow me to share with you some of the virtues and the benefits of sujood. Every single sajda you make, what will you get? What will you receive from Allah subhanahu wa ta'ala? And at the end, I will share with you some simple tips that will make your sujood like never before. And you will enjoy the sujood and reap all these benefits, inshallah. Whichever information you are learning with us, don't forget, interact and share it with others to benefit them, inshallah. Allah Azza wa Jal says in the Noble Quran, كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. Said, wasjud waqtarib. One of the benefits of sujood, tuqarribuka min Allah. Every single sajda brings you closer to Allah. Allah said that. Wasjud waqtarib. Make sujood, get closer. And that's why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. The closest position you are from Allah Azza wa Jal, when you are in sujood position, in prostrating to Allah, your forehead on the ground. This is the closest position you are from Allah subhanahu wa ta'ala. So make a proper sujood to get more closer to Allah Azza wa Jal. This is the first benefit of sujood. Every sajda bring you closer to Allah. You really did some sins, some wicked deeds, go make tawbah salah. And in sujood, prolong the sujood. Why? Because every sajda will bring you, took a step towards Allah. You're trying to fix yourself. You are close from Allah Azza wa Jal. Number two, في السجود دعاءك مستجاب. Your dua is accepted by Allah Azza wa Jal. That's why the Prophet said, أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. This is the closest position from Allah. So make a lot of dua. Make a lot of dua in sujood. That's why the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he used to make tasbih. And many Muslims know the tasbih of sujood. What do you say when you make tasbih in sujood? Subhana rabbi al-a'la. Or subhana rabbi al-a'la wa bihamdihi. Subhana rabbi al-a'la wa bihamdihi. 3 times only, Shaykh? Can do more than 3 times. 10 times? 20 times? No problem. And then dua. Don't miss to make dua. And from the duas of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in sujood, Allahumma ghfir li dhanbi kullahu. دقه وجله علانيته وسره أوله وآخره ما علمت منه وما لم أعلم. The Prophet used to recite this. It's a general tawbah. Imagine every single sajda you make a tawbah to Allah. Every single sajda you make tawbah, you make istighfar to Allah. اغفر لي ذنبي كله. Istighfar means seeking Allah's forgiveness. You reap all the benefits of istighfar because of that. All the benefits of istighfar, rizq from Allah. Allah increases the sustenance. Allah gives you children. Allah gives you power. Allah gives you benefits and blessings. All of this because of the istighfar in salah. In every salah, istighfar. Every salah, istighfar. Every sajda, istighfar. You understand, ya ikhwah? So don't miss to make dua in sujood because your dua in sujood is accepted. Whether it's dua for forgiveness, whether it's dua for some worldly benefits, whether it's dua for anything, for akhirah, for dunya, Allah accepts that dua in sujood specifically. So repeat. And repeat the dua. So this is another benefit of sujood to Allah subhanahu wa ta'ala. Another benefit of sujood to Allah azza wa jal, the sujood to Allah, every single sujood Allah subhanahu wa ta'ala, let your sins fall down. This is mentioned in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Listen to this. He said, إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أُتِيَ بِسَيِّئَاتِهِ فَوُضِعَتْ عَلَى رَأْسِهِ وَعَاتِقَيْهِ. Whenever the person, any Muslim, is coming to perform salah, the sins of that servant of Allah will come and be on top of him. And then, فَإِذَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَحَاطَّتْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. When the person make ruku' or sujood, the sins fall. The sins fall down. In some other reason, like the dry leaves of the trees. The dry leaves of the tree. And the Prophet ﷺ mentioned it in some hadith. He actually gave that example to the Sahaba. He said, you see this dry tree there? If you shake it, all the dry leaves are going to fall down. He said, this is exactly when you make sujood to Allah. When you make ruku' and sujood to Allah, the sins are falling down like this. So prolong the ruku', prolong the sujood. Why? The sins are falling down. Don't be in a hurry to raise immediately from sujood. Give it some time. Give your sujood some time. Make tasbih. You're not going to do it only 3 times. Do it 10 times tasbih. And do some, and also do some duha. Perform, ask Allah for whatever you want to do. Understand, ya akhwa? Taib. Another benefit of sujood. Remember, at the end I'm going to share with you some keys to enjoy the sujood and to reap all of

0: Voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: بالعلم بالأدب. هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدليه الجديده فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتدير الصيدلينيه نسمه بدر؟
5: هي ذاتها يا الله، ملا صيدليه ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع انواع الروائح والعطور وبارخص الاسعار، وطول السنه الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدليه؟
5: عم اقول لك صيدليه، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيظبطوا لي وبينظموا لي الادويه لانه راسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلوا لك الدواء على البيت اذا بتحب وبيظبطوا لك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعه 11 بالليل وعلى مدار السنه.
6: شو العنوان؟
5: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: قول دواء قول.
5: يا سلام.
7: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
8: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا من الآية 21 من سورة الحديد إلى الآية 10 من سورة الحشر.

0: رحيم. صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي من الآية 21 من سورة الحديد إلى الآية 10 من سورة الحشر.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
3: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب دعاء يرفعه محمود مرسي.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد إمام المتقين وقائد الغر الميامين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات على مائدة القرآن، على مائدة سورة يوسف، وأرحب بأخوي كذلك عبد الله التميمي ومحمد عقل في إبحار آخر مع آية أخرى من سورة يوسف، إذ كنا قد فسرنا في المرة الماضية وتدبرنا قول الله تعالى ولقد همت به وهم بها إلى قوله إنه من عبادنا المخلصين. ونقف أمام مشهد متصل بهذا المشهد، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، بعد أن لجأ يوسف عليه السلام إلى الله تعالى: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وكيف أنه بعد ذلك وقع الهم من امرأة

غرس في قلبه من فترة الطفولة المبكرة، من لما كان في حجر أبيه، وقد خرج من حجر أبيه غلاما، لكن هذا الإيمان الذي تلقاه في فترة الطفولة هذه قد استمر معه إلى آخر عمره مزهرا مثمرا. وهذه من ثمرات الإيمان، أن هذا الإيمان قد ألجم الشهوة الشبابية باتجاه الوقوع بالفاحشة التي دعي إليها. المشهد لم ينتهي، وما تزال امرأة العزيز إلى هذه اللحظة تراود هذا الفتى عن نفسه وتريده على نفسه. ولذلك يبدو أننا أمام مشهد أنه ما استبق الباب. وقبل أن نبدأ بتناول الآيات بالتدبر فلنستمع إلى تلاوتها من قول الله واستبق الباب إلى آخر المشهد.

0: صدق الله العظيم.
1: أحسن الله إليك، ما شاء الله، تلاوة طيبة، ووددنا والله أن لا تتوقف يا شيخ محمد، جزاك الله خيرا كثيرا.
0: نسأل الله أن يتقبل وأن يعصمنا كما عصم يوسف عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم آمين، اللهم آمين، بارك الله فيكم. وهذا الكتاب إنما نزل ليتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وها نحن الآن بصدد الائتمار بأمر الله تعالى بالإقبال على هذا المقطع القرآني والتدبر فيه. وكذلك ننصح الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات بممارسة هذا النوع من التدبر داخل عائلاتهم وبين أصدقائهم وجيرانهم، نشر ثقافة التدبر في القرآن والتأمل فيه، وإيجال جولان، إقامة جولان ذهني في آياته لاستخراج الفوائد والدروس، هذا أمر جيد جدا. ويمكن، يعني قد يقول قائل إنه أنا لست متخصصا، يمكن أن تستعين للمعاني الأساسية بتفسير معتبر أو مختصر معتبر لتفسير معتبر، وتتكئ عليه بالمعاني الأساسية، ثم تحاول التحليق حول هذه المعاني الأساسية بما يفتح الله تعالى به. نسأل الله تعالى أن يفتح علينا أسرار كتابه الكريم.
0: آمين.
1: نحن نلاحظ في هذا المشهد إنه الأمر قد انتقل إلى شيء من المدافعة
0: التنفيذ،
1: وأن يوسف لما امتنع عن إجابة امرأة العزيز واضح أنه قد توجه باتجاه الباب، وهذه قصة كمان مهمة، واستبق الباب. ما الذي ذهب بهما إلى الباب؟ واضح أنه كل واحد ذهب باتجاه الباب بغاية
0: مختلفة.
1: أما غاية يوسف
0: الهروب
1: والخروج من المكان، وهذا فيه درس. وأما غاية امرأة

0: العزيز فهي منع يوسف من الخروج من الباب. خلينا نوقف مع غاية يوسف شوي. المكان الذي ينفتح عليك فيه باب شر، المكان الذي تجد أن ثمة فتنة لك فيه، لا تجلس فيه، غادر المكان. مكان دراسة، إذا رأيت أن هناك فتنة حاقت بك وفتنة وشيكة تدعوك إلى الوقوع بالفاحشة أيها الشاب، فغير، غير المادة، غير الكلية، غير الجامعة، مش مشكلة. الدين رأس مالنا، إن أهلكت دينك ما الذي بقي لك؟ والله يا جماعة أنا مرات بفكر، لو أن يوسف حاشاه قد أجاب امرأة العزيز إلى ما دعته إليه، شو صار؟
1: ولا حد عارف.
0: شاب أخطأ في غابر الزمان وانتهت القصة وأسدلت الستارة. استعصام يوسف في هذا المقام خلد ذكره في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. الإنسان يعيش في منعطفات، طريقنا إلى الله فيها منعطفات، طريق مستقيم، لكن أقصد دائما في مطبات، اختبارات، محطات، ابتلاءات، ليس هناك طريق تخلو من ذلك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أول قاعدة في التعامل مع هذه الفتن أن الدين رأس مالك، لا تفرط برأس مالك البتة، فرط بأي شيء آخر أهون من أن تفرط بالدين. القضية الأخرى إنه ممكن زلة واحدة تكون قد سودت صفحتك، نسأل الله السلامة والعافية لنا ولجميع إخواننا وأخواتنا. زلة واحدة ممكن تكون قد أثرت في مسيرك إلى الله تعالى، وضعك الاجتماعي، وضعك الثقافي، وضعك العلمي، وضعك في الوظيفة. مرات إحنا كثير من الناس ممكن يكون أمام وظيفة عامة وبيكون تحت يديه شيء من المال، فبيقول يلا ما حد شاف ولا حد عرف، أنا يمكن أن أخذ هذا المال ولا ينتبه أحد. ترى هذه وحدها قد تكون القاضية، قد تكون القاضية. يعني لا تسمح لنفسك أو لا تتهاون بخطأ واحد، لا تقول والله أنا بعمل هالخطأ وبيمشي وأتوب إلى الله كما فعل إخوة يوسف وتكونوا من بعده قوما صالحين.
1: بداية الانحراف،
0: هذا بداية الانحراف. وقد تكون الضربة القاضية والسهم القاتل في هذه على سبيل التحديد. لا تغامر القضايا المتعلقة برأس مالك وهو الدين، لا تغامر بها. نروح ليوسف مرة ثانية. واستبق الباب يوسف خروجا وامرأة العزيز لحوقا، واستبق الباب وقدت قميصه من وين؟
2: دبر.
0: دبر من الخلف.
1: سونا في شغلة على الاستباق الباب، يعني بتعلمنا درس الأخذ في الأسباب. مع أنه سيدنا يوسف ما هم، مع ذلك هرب هروب، ويعني ركب باتجاه الباب بده يهرب واستبقى، فهو سباق بينهم،
0: في سباق
1: الاثنين، يعني مستعجلين، هو واضح أنه سبقها، يعني رايح باتجاه الباب الأول. فمع أنه ما هم فيها وما كان راح يسوي معها الفاحشة لو ظلهم مع بعض، مع ذلك ما أركن على نفسه. أحسن. البشرية،
0: ما أركن على نفسه البشرية، لا تركن. أنت الآن قوي، بكرة ما بتعرف، قد تضعف، ولذلك قلنا أنه غادر المكان الذي توجه إليك فيه سهام الفتن، لأنه أنت مرات تعتمد على إيمانك وتتكئ عليه وتقول لا والله أنا في الغاية من القوة ولم أتأثر ولم تتحرك لي شعرة. اليوم أنت قوي، بكرة يمكن تكون ضعيف، فلا تجعل نفسك أو لا تجعل دينك في محل المغامرة، لا تجعل دينك في محل المغامرة به. أحسن، هذه إشارة طيبة. من الطبيعي أن تقده من دبر، دبر من الخلف، يعني أخذت القميص من ظهره، قدت قميصه، رداءه الذي كان يلبسه، من الخلف. طبيعي هو ذاهب باتجاه الباب، فهو قبلها بطبيعة الحال، وهي خلفه تحاول منعه من الخروج، فالقدة كانت من الخلف، ويبدو أن القدة كانت عنيفة إلى درجة أنها أحدثت أثرا في القميص، قد يكون تمزيقا، وبدليل أنه بقي موجودا وبقي شاهدا لبراءة يوسف عليه السلام في آخر هذا المشهد. وألف يا سيدها لدى الباب، هذا المشهد الخطير. هو عند الباب فإذا بالسيد على الباب كأنه يريد أن يهم بالفتح، ويوسف يريد أن يهم بالفتح، وإذا بسيدها سيدها يعني زوجها لدى الباب.
2: هذه الأبواب التي غلقت،
0: هذه الأبواب اللي يا سلام ما أجمل هالكلمتين اللي حكيتهم يا محمد، اللي بيركن على الأسباب ركن وغلقت. ألم غلقت الأبواب يعني بالتشديد مش أغلقت، غلقت. اللي بيركن على الأسباب هذه نتيجة الأسباب، اللي بيتكل على رب الأسباب يغيثه ربها سبحانه وتعالى، هي ركنت على الأسباب. تخيلوا عياذا بالله إنه يوسف اعتمد على ما اعتمدت عليه امرأة العزيز من الأخذ بالأسباب وتغليق الأبواب، كانت مصيبة كبيرة. الإنسان لا يعتمد على أنه أخذ بالأسباب عند محاربة الله تعالى، أنت لا تدري كيف يدبر الله تعالى هذا الأمر. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. عبد الله،
1: والله في شغلة هون فعلا دائما بتصير بالغالب الأماكن المشبوهة بتصير فيها مصائب.
0: صحيح
1: والله. بعدين في يعني في كتاب صغير اسمه Little's Life Instruction Book، نصائح والد كتبها لوالده لما جبده يسافر ويدرس. فمن ضمن هاي النصائح بحكي له ابتعد عن عن الأماكن المشبوهة، فغالبا ما تحدث بها المصائب.
0: يا سلام.
1: ففعلا سبحان الله، يعني هذا المكان مشبوه، وهذا أنا بعتقد أنه من لطف الله. يعني الإنسان أحيانا إذا بصير عنده مصيبة في مكان فيه يعني مكان مشبوه بيشمئز من هذا المكان. فبيبتعد عنه. فبالغالب بتشوف يعني يعني هذيك مرة صارت قصة يعني معنا، إلي أخ حكيت له ما تطلع بكرة في السيارة، شو سوى؟ صح الصبح بدري بدري وأخذ مفتاح سيارة أخوي الثاني وطلع فيها، السيارة أمورها تمام، حكى إيش؟ بطلع على السريع بجيب هالشغل وبرجع
0: قبل ما يصحوا.
1: أيوة، ولا من شاف ولا من دري. والله السيارة حتى موديل 2017، يعني ما بتتخيل شو اللي صار معه. راح على مشواره، في نص مشواره برن علي الساعة 7 الصبح بحكي لي السيارة مش راضي تمشي. والله سبحان الله كيف فعلا الأماكن المشبوهة تحدث دائما فيها المصائب.
0: الواحد ما يضع نفسه في مكان مشبوه ويجب الغيبة عن نفسه، هذه قضية أخرى. يعني واحد جالس في مكان مشبوه ثم يقول للناس لا تظنوا بي إلا خيرا، لا يا أخي، أنت تتحمل مسؤولية الأفكار السيئة التي وردت على أذهان الناس بسبب جلوسك في هذا المكان.
2: وربما مصيبة تصيب الإنسان وهو في طريقه إلى مكان مشبوه ربما نأخذها من جانب ومن زاوية حسنة، أن الله عز وجل يعلم بهذا العبد خيرا فيصرفه عن هذا السوء بمصيبة قد يراها في ظاهرها مصيبة ليصرفه عن سوء قد يأتي إليه لاحقا.
0: جميل، هذه كذلك نقطة مهمة، ملاحظة مهمة. وألف يا سيدها زوجها لدى الباب، واضح أن المرأة ليست قليلة، يعني واضح أنه عندها ذكاء وعندها مبادرة
1: وسرعة رد،
0: إيش نسميها، سرعة بديهة.
1: بديهة.
0: بادرت بقولها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم.
1: باستفزاز
0: ضربني وبكى وسبأني واشتكى. لكنها حتى في شكواها ما أتت على كلام من حق من فعله أن تنزل عقوبة عظيمة به، يعني لو يعني مثل هذا العمل يستحق القتل. يعني اعتداء هذا الخادم أو العبد على زوجة العزيز، يعني المنطق أن تقول له ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يقتل. لكنها أرادت أن تتجنب ذلك، هي لا تريد أن يقتل يوسف، وهي يعني هناك حب في قلبها عظيم ليوسف، قد شغفها حبه كما في الآيات القادمة. فلذلك أرادت تبرئة نفسها وأرادت عدم إلحاق ضرر كبير بيوسف عليه السلام إلا أن يسجن أو عذاب أليم.
2: وكأن هذا السجن أو العذاب الأليم من باب المراودة أيضا. يعني أنه أنا بدي أعذبك لحين أن
0: تستجيب
2: المطالب.
0: وهذا الذي ظهر، هذا الذي ظهر يعني أظن أننا سنتناوله في الحلقة القادمة إن شاء الله. ظهر أنها استعملت نفوذها
2: والنساء
0: السياسي وكيدها في الزج به بالسجن، وجعل السجن ضاغطا عليه ليجيب. وأجاب عليه السلام بقوله السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. سنأتي على ذلك.
2: ويدعونني يعني سنأتيها، لكن يدعون أنهم كثر.
0: نعم يعني فقط. تحول الأمر إلى يعني ظاهرة وإلى أمر عام. على أي حال، في المقابل يوسف عليه السلام لم يكن غرا، بتعبير بعض الباحثين الرائعين الأستاذ سيد رحمة الله عليه، الأستاذ سيد قطب في كتاب التصوير الفني وفي ظلال القرآن كذلك، بيقول واحد آخر مكان يوسف كان يمكن أن تحل به ما تسمى باللخمة، بيلتخم يعني بضل ساكت.
1: الصدمة، شو هالجواب، شو هالحكي اللي حكيتيه،
0: واللي بتحكي كمان سيدته، يعني ليس سهلا أن يدافع، والقاضي زوجها، يعني هما يتشاكيان، القاضي من يتشاكيان إليه الزوج، وهو بعبارة صريحة يتهم زوجته بأنها هي التي بادأتني، بادأت يوسف عليه الكلام،
2: قال هي راودتني عن نفسي،
0: يعني الكلام بالتعبير العامي كلام كبير مش كلام بسيط. من فطنة يوسف وعدم وقوعه في ما سماه سيد اللخمة، ما التخم، رد بكلام مختصر لكنه على الغاية من الوضوح: هي راودتني عن نفسي. جملة مختصرة لكنها مع اختصارها واضحة جدا، مباشرة، وفيش فيها مجاملات، لا والله احنا كنا قاعدين وكذا، لا، باختصار هي التي راودتني عن نفسي، القصة مختصرها هذا وهذا سلام. شكلها الواضح،
1: شوف دقة التفصيل، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وهي راودتني عن نفسي،
0: هي راودتني عن نفسي. سلام. جميل، هي راودتني عن نفسي. وشهد شاهد، يبدو الآن صار في تضارب، هذه دعوة امرأة العزيز وهذه دعوة يوسف، وطبعا بطبيعة الحال لا شك أن الأفضل للعزيز أن يصدق زوجته لاعتبارات كثيرة، ومثل هذا الكلام لن يبقى حبيس الجدران، سيتناقله الخدام وستناقله العاملون في هذا القصر المنيف، لذلك كان الأسلم بالنسبة إليه أنه أن يميل إلى رواية امرأة العزيز، إلى رواية امرأته، وأن يصدقها وأن يشهرها وأن يغلق الملف هنا. لكن ظاهر أنه الرجل عنده خير، وهذه ليست أول بوادر الخير من الرجل، لما أخذ يوسف وقال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، ترى يعني أنا يبدو لي أنه بوادر الخير موجودة عند كثير من الشخصيات، يعني عند العزيز في بوادر خير، عند إخوة يوسف على شدة الظلم الذي فعلوه إلا أنه كان في بوادر خير، وتكون من بعده قوما صالحين، بدايات
2: من آثار التربية،
0: من آثار التربية. حتى زوجة العزيز في بوادر خير، وبوادر الخير نمت بعد سنوات ونضجت لما قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه فاستعصم إلى آخر الكلام. حتى الملك، طبعا في عندنا شخصيتان، شخصية العزيز وشخصية الملك، شخصية الملك الذي رأى الرؤيا فيما بعد، الملك كمان عنده بوادر خير، لما يشوف واحد فهمان مرتب إلى آخره أنا بستدعي الطاقات، فقال إنك اليوم لدينا مكين
2: أمين،
0: أمين. إذن صحيح في شر كثير عند بعض الشخصيات في القصة، إلا أن هناك بوادر خير، هناك نهايات شر ونضوج في الشر، لكن في بدايات خير.
2: اشتدي أزمة تنفرج.
0: نعم، والله تعالى هذا ملحظ جميل، كأني بك شيخ محمد، بتقول إنه الله يجعل فرجة دائما لعباده الصالحين، صح، بتسكر، والنظر في الأسباب يقود إلى أنه الهلاك لا محالة، والجوع لا محالة، والخراب لا محالة، لكن يا جماعة ثقة بالله، الله تعالى يجعل للمؤمن من كل هم فرجا ومن كل كرب مخرجا، دائما هناك يقين على الله تعالى وانتظار للفرج من عنده مهما اشتدت الأزمة. ولا شك أنه هنا الأزمة، يعني باللغة الأدبية القصصية، هذه ذروة من هنا، ذروة القصة، وألف يا سيدها لدى الباب، يعني وصل الآن
1: تأزم.
0: لولا أننا نعرف القصة من قبل أن نفسرها ونجلس على تدبرها الآن، لو الله توترت أعصابنا وبدأنا نتعرق وبدأت جبهاتنا بالاحمرار، أليس كذلك؟ لكن إحنا عارفين القصة ومطمئنين إلى أنه إن شاء الله يوسف سينجو. لكن لو ما كنا عارفين فعلا وألف يا سيدها لدى الباب الأزمة، في هذه الأزمة ازدادت الأزمة، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. كل الأدلة تدل على يوسف، هو ذكر، والذكر في مثل هذه الحالات، أنا بحب أنبه إخواننا الذكور على سبيل التحديد، الذكر في مثل هذه الحالات هو المتهم الأول.
1: صحيح، حتى في
0: دير بالك،
1: حتى في العرف يعني دائما المرأة مصدقة.
0: نعم،
2: يعني حتى وإن كان المشهد العام، يعني أنت تخيل المشهد الآن، ترى زوجة العزيز متزينة يعني، وقالت
0: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا،
2: وقالت هيت لك. نعم، يعني أنا تهيأت لك، أنا الآن جاهزة.
0: نعم،
2: فالمنظر في هذا التهيؤ
0: بيعطي قرينة،
2: ليس كأي حالة أخرى لزوجة العزيز.
0: صحيح،
2: لكن أيضا التهمة دائما باتجاه الذكر.
0: صحيح، يعني ولذلك الرجال، سامحونا يا جماعة الإخوة والأخوات، لا نقصد يعني الميل باتجاه أحد ضد أحد، لكن الرجال ينبغي أن يكونوا أكثر حذرا، لأنه دائما التهمة وإن كانت تصيب النساء بشكل أكثر إيلاما، الإيلام الاجتماعي إحنا يعني حتى نقر إنه هذا موجود، يعني التهمة الواحدة إن رمي بها الرجل ورميت بها المرأة، هذا الجنس من التهم الأكثر تأذيا بها المرأة. لكن الألصق يعني من تلتصق به التهمة بشكل أسرع وأصدق الرجل، فبالتالي بده يكون داير باله. يوسف عليه السلام بفطنته وذكائه وبديهته كذلك قال هي راودتني عن نفسي، جعل الله تعالى هناك قرينة، جعل قرينة لتبرئ يوسف، كأنه هناك مخرج الآن يمكن أنها تتحلحل في هذه العقدة وتنير في هذه الظلمة. الآن راح نشوف المشهد، لكن فلنذهب إلى فاصل ثم نواصل بعد ذلك، ابقوا معنا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله وحياكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات. نواصل كلامنا في المشهد المتأزم الذي قصه الله تعالى علينا في قصة يوسف وامرأة العزيز، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، ولما ألف يا سيدها لدى الباب بادرت المرأة بقولها رميا للتهمة على يوسف: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فطنة يوسف حركته لرد هذه التهمة وللكلام وعدم الصمت، قال: هي راودتني عن نفسي. جعل الله تعالى ليوسف مخرجا ودلهم عبر قرينة على صدق يوسف عليه السلام، وهنا يأتي فرج الله تعالى ليوسف عليه السلام. وشهد شاهد من أهلها: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت. والله أنا حابب أنه الشيخ محمد يطلع علينا هذه الآيات من قوله قال: هي راودتني عن نفسي، فلنستمع وبعدين خلينا نعلق على هذه الآيات.

0: أحسن الله إليك. واضح أنه الشاهد من أهلها من طرفها، وهذا أدعى لصدق يوسف، يعني لم يكن هذا محايدا وإنما كان من طرفها من جهتها، وكان تجريدا يهمه أن تخرج هذه المرأة بريئة من هذه التهمة. وظاهر أنه العزيز لم يصدق المرأة مباشرة، ظاهر، ولعل القرائن التي تفضل بها الشيخ محمد من تزين المرأة والوضع غير الطبيعي لعله ألقى الريبة في صدر العزيز. على أي حال، شهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. طيب، ما الذي أطلع هذا الرجل على قصة القميص؟ واضح، ما رأيك شهر؟
1: يعني أنا بتخيل المشهد أنه أجا سيدها وفتح الباب، أو ألف يا سيدها لدى الباب، فهو شاف المنظر، شاف زوجته متزينة ومتهيئة، وشاف يوسف قميصه ممزوق، فراح وجاب شاهد من أهلها وحكى له أنا شفت واحد اثنين ثلاث يوسف
0: قميص ممزق
1: وهي متهيئة، فيبدو أنه هو فورا هذا صاحب فتنة إن كان قميصه، إلى آخر الآيات.
0: هو يبدو أن الرجل، واضح أن الرجل عاقل، هذا الشاهد واضح أنه عاقل.
2: هل هذا رجل ولا ممن تكلموا في المهد طفل؟
0: والله هذا كلام قيل في الإسرائيليات أن الله أنطق طفلا، لكنني أستبعد ذلك، إذ لو كان كذلك لذكره النص، لأنه هذه قضية كبيرة ينتصر الله تعالى بها لعبده يوسف عليه السلام، يعني هذا خرق للعادة. لكن أنا لا أظن أنه يعني هذه الرواية تثبت، وهي من عموم الروايات الإسرائيلية التي لجأ بعض المفسرين إلى تفسير هذا الشاهد بها. الظاهر أنه شاهد من أهلها، وكان رجلا محايدا، وقال مدام القميص مقدود، القميص ممزق، هو بطبيعة الحال لم يعرف من أين مزق القميص، لكن مدام القميص مزق، فإن كان التمزيق هذا والقد من الأمام من قبل، فواضح أنها مزقته أثناء مدافعتها له، هي تريد أن تدفعه وتمنعه عن نفسها فمزق قميصه. لكن إن كان قميصه قد قد من دبر من الخلف، فواضح أنها هي التي راودته، أنها هي الطالبة وهو المطلوب، وأنها هي الراغبة وهو المرغوب. هذا الكلام نظريا في غاية الحكمة، وواضح أنه ما وصل الرجل من الكلام أن قميص يوسف مقدود ممزق، وتكلم بهذا الكلام بناء على العادة، هكذا جرت العادة. وانظروا إلى أنه قدم صدقها على صدقه، قال إن كان قميصه قد من قبل كما يتمنون فصدقت وهو من الكاذبين. الخيار الثاني اللي جرى على لسانهم مستبعدا لكنه خيار، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. أتي بالقميص فلما رأى قميصه قد من دبور قال، أي العزيز، إنه من كيدكن، إن كيدكن.
2: يبدو أن القميص كان مرمي على الأرض من شدة أو من قوة شدها ليوسف عليه السلام.
0: ممكن، بس أنا يعني لا أحسب ذلك بالوضع الطبيعي، إنه يعني هناك أثار تمزيق ما.
2: يعني ربما لو كان يعني ملبوس لكان الأمر واضح، يعني واضح أنه ممزق من الخلف، لكن يبدو أن القميص
0: لا، هو أكيد الشاهد يا جماعة لم يكن موجودا في
1: لما
0: الفيا واضح أنه لم يكن موجودا،
2: أنه هناك جلسة محاكمة.
0: يبدو أنه هناك جلسة محاكمة أو مشاورة، يعني هذا العزيز يقول لمستشاره هذا اللي هو من أقارب المرأة، يا أخي ووجدنا حصل كذا وكذا، وحتى أنه قميص الشاب ممزق. قال له طيب مدام ممزق قد يكون في هذا دليل على في عقلية، في ناس عندهم عقليات، الناس الذين يشتغلون محقق في البحث الجنائي وفي الأمن الوقائي بده يكون يتحلى بمثل هذه الطريقة في التفكير، هناك قرائن دائما، فمباشرة راح باله أنه هذه القرينة يمكن أن نستعملها، والكلام منطقي جدا كما قدمنا. بمجرد قيام هذه القرينة، فلما رأى قميصه قد من دبر

0: لأنه
1: من كيدكن
0: إن كيدكن عظيم مباشرة هذا الحكم بالبراءة. بس والله يا جماعة أنا شايف إنه القميص هذه ثاني مرة يذكر فيها القميص. أول مرة أتي به علامة على هلاك يوسف مش هيك؟ جاءوا على قميص بدم كذب. هذه المرة القميص كان علامة على البراءة، براءة يوسف.
2: يا سلام، أبدله الله خيرا منه.
0: نعم والله سبحان الله. القميص طبعا قميص آخر 100%، لكن إحنا بنحكي القميص، وفي قميص آخر كمان.
1: نعم.
0: آخر القصة بنيجيله لما أعطى إخوته قميصه وقال ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة وأتوني بأهلكم أجمعين كذا. يعني القميص ذكر مرات متعددة ولعل لذلك حكمة ما، لكن واضح إنه القميص الأول كان دليلا أراده الإخوة على أن يوسف قد أكله الذئب وانتهت القصة،
1: قد هلك.
0: هلك القميص مرة أخرى جاء ليشهد ليوسف بالبراءة وليخرجه من هذا المأزق. ولا يا جماعة ترى هذا المأزق ما في طلع منه، هذا المأزق كما هو لو ثبتت هذه التهمة عليه حاشا كان ما في طلع منه، لكن فرج الله همه
2: يا سلام.
0: وأزال غمه بشهادة هذا الشاهد وبظهور براءته علانية. ولذلك واضح أن أمر براءة يوسف وتورط امرأة العزيز لم يبقى حبيس الجدران وانتشر بين الناس. ولذلك في إن شاء الله في الحلقة القادمة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. خلينا عبد الله ما رأيك؟
2: يعني في شغلة، ربنا إذا قضى أمر سخر له أسبابه، فسيدنا يوسف لو ظل في مكانه وما هم فيها وما ركض لما تمزق قميصه.
0: نعم.
2: ولكانت كل الدلالات بتيجي ولا أي في دليل يبرئه.
0: جميل.
2: ولكن اتخاذه لهذا السبب، سخر الله له أن يكون يعني هذا السبب هو من جائل.
0: والله لفتة ذكية كذلك.
1: وهنا ننظر إلى الآية التي قد تكلمنا فيها سابقا، قال معاذ الله، فإذا هو التجأ بالله عز وجل والله سخر هذه الأسباب حتى تكون لبراءته.
0: نعم الأمر ما قلت، كلام جميل.
2: يا سلام. طيب يعني لما نتفرج في قول الشاهد، يعني بالله هاي كلمة حكى لوحده بتراود فتاها إنه والله هذا من كيدك، يعني زي كأنه بمدح فيها.
0: هلأ طبعا قال إنه من كيدي، يكون محتمل إنه يكون من قول الشاهد،
2: يعني حتى لو من قول
0: محتمل يكون
2: يعني
0: من قول العزيز وهو الظاهر،
2: وهو أسوأ يعني أنا بنظري يعني
0: بالضبط يعني هو الظاهر الذي عليه الناس، أنا أقصد من الناس يعني المفسرون، الذي عليه الناس إنه قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، هذا من كلام العزيز،
1: العزيز.
0: وهو المعني بالموضوع والمعني بالحكم. ولذلك ما عجبت منه هو الصحيح، أكمل فكرتك.
2: يعني بالله زوج بيحكي لزوجته اللي عرف إنها بدها تخونه وبدها تراود الفتى العبد الصغير، يجي يحكي له والله إنه أنت يعني زي كانوا بيمدح عليك كيد، والله أنت يعني والله ما أنت سهل عليك كيد، بخوف كيدك عظيم، بعدين بيمدح في كيدها. يعني
1: يبدو إنه كان هذا المجتمع ليس فيه من الطهر والعفاف، بما يعني يكون هذا الأمر
0: زاجرا للمرأة زاجر. يعني وبالضرورة الكلام الذي تتفضلان به اللي هو عدم إظهار الزوج الغيرة الملائمة والمناسبة لمثل هذا الفعل هو الذي أغراها بالاستمرار، وفي الآخر طلع في إيدها أن تزوج به بالسجن. يعني واضح أنه غضبة هذا الرجل لم تشكل زاجرا للمرأة عن الاستمرار، وهون فعلا ممكن أنه نقف. طبعا يبدو لأنه زعل وقال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، هو الكلام ليس في مدحها وإنما هو زعلان منها، لكن هذا الزعل دائما لازم يكون يا جماعة زعلاتنا لازم تكون على قد الحدث، على قد المشكلة. في ناس بيلخبطوا كتير، يعني يمكن أن يغضب كثيرا
1: لأمر
0: تافه، والله الأكل يعني ما في ملح بده يخبط الدنيا، لكن إذا صارت شغلة كبيرة بتستحق الغضب فلا يظهر الغضب الملائم. والغضب طبعا هذه ليست دعوة للغضب والآخره، بقدر ما هو الغضب ينبغي أن يكون غضبا تربويا، يعني كان ينبغي أن يغضب غضبة تحول بين المرأة واستمرار كيدها في هذا السبيل، غضبا يؤدي إلى زجرها عن الاستمرار فيما هي فيه. لكن واضح إن الرجل لم يفعل ذلك، وهذا من فساد الطبائع. خليني أنا أفني على كلامكما، فساد الطبائع في بعض الأحيان يفقد الناس كثيرا من المعاني الأساسية الفطرية،
1: منها الغيرة،
0: وهذه وظاهر أنه في هذا المجتمع الذي تتحدث عنه الآيات الأمور لم تكن يعني أشبه بالمجتمعات الغربية، القصة ليست شديدة الحساسية. الإشكال لما تصل الأمور إلى مثل هذه المستويات، معنى ذلك أنه ليس هناك حرمة للعلاقة الزوجية، وبالتالي هذا الذي حصل لم يمتعد الرجل امتعاضا كافيا، وإن امتعض، احنا ما قلنا انه ما امتعض، هو امتعض لكنه لم يمتعض امتعاضا كافيا، ولذلك اكتفى بتوجيه خطابين، خطاب للمرأة وخطاب ليوسف. اما للمرأة انه من كيدكن ان كيدكن عظيم،
1: واستغفري،
0: وبعد ذلك قال واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين، احسنت، هذا بقية الكلام. وليوسف قال له أعرض عن هذا، يعني كأنه يقول له بالتعبير البلدي انسى الموضوع
1: وتجيب السيرة للحد،
0: ولا تجيب سيرة واكتم واكتم ما رأيت عنا، والله يعطيك العافية.
2: شوف شو هدفه
0: الناس. يوسف ضل في ما زال في قصر العزيز، ما تزال المرأة بتروح وبتيجي وبتعمل وبتمون ونافذة كما تريد، يعني اطلاع الرجل ووصوله إلى الحقيقة لم يفدنا بشيء، اللهم إلا
2: براءة يوسف،
0: لكن استمرار الأمر على ما هو عليه، بل الزيادة كما سنرى في الحلقات القادمة إن شاء الله، هو الذي حصل. كمان يعني هل هناك شيء ما يمكن يعني أن نأخذه من قوله إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم؟ يعني هناك بعض الناس يعمم هذا الكلام ويقول للنساء يعني إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، وكل ما عطست المرأة وبيقولها والله هذا من كيدكن إن كيدكن عظيم. يعني ما مدى براعة الاستدلال بهذا الكلام على مثل هذه السياقات؟ هل فعلا لا تستحوش، أنا شايف إنكم مسحيين،
2: موضوع حساس.
0: هل فعلا النساء لهن كيد عظيم؟ هل يصلح الاستدلال بهذه الآية على هذا؟ ما رأيكم بشفافية؟ إحنا بنتأمل نصا قرآني، يعني لا بدنا نجامل الرجال ولا بدنا نجامل النساء،
1: وخصوصا أن من يلقي بهذه الكلمات على النساء مباشرة يأتي بقول الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا وإن كيد كن عظيم.
0: صحيح، أنا استمعت إلى مثل هذا،
2: يعني هم بيستدلوا على اللي حكى الشيخ محمد، بيستدلوا في كلام الله وبقارنوا مع كلام العزيز.
1: نعم.
2: بعدين يعني احنا بنستدل،
0: يعني كأنك تقول، بس حتى الإخوة والأخوات يضبطون تماما، لأنه احنا بنتكلم عبر الإذاعة ويمكن ناس بسوق وكذا مش مركزين تمام التركيز. إن كيد كنا عظيم، هذا من كلام العزيز
1: وليس من كلام الله نقلا عن كلام
0: يعني
1: العزيز.
0: الله حكى كلام العزيز، فهذا الكلام بالاعتبار التفسيري من كلام العزيز لا من كلام الله. إنه من كيدكن، إن كيدكن، يتابع العزيز كلامه، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا، الكلام كله من العزيز.
2: بعدين
0: أما قوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا فهو من كلام يوسف، من كلام الله تعالى.
2: بعدين يعني الناس اللي بيستدلوا بكيد النساء إنهم كيد عظيم، يعني أنتوا بتستدلوا في واحد يعني ما عنده لا غيرة ولا أي طريقة من طرق حل المشاكل، هاي نستدل في كلامه هو، بناخذ كلام يعني هذا الشخص، يعني لو انه احسن بس شوي في هذا الموضوع،
0: يعني نحن اخذنا استقراء عاما كبيرا من كلام هذا الرجل، وهذا استقراء ناقص، يعني هذا رأيه، يعني غاية الامر ان نقول ان رأي العزيز كذا وكذا، لكن مع ذلك طبعا يعني ينبغي ان نقف مع نقطتين في هذه القصة، الاولى وبسرعة حتى نختم، الاولى انه يعني ليس معنى ذلك أنه كيد الرجال ليس عظيما، يعني كيد كنا عظيم يعني كيد الرجال مساكين، يعني حملان بوسطاء ما لهمش مثل، يعني لا ليس هذا الكلام هو الصحيح، بل كيد الرجال وكيد النساء كلاهما له كيد عظيم، لكن دائما المخلوق الأضعف قد يلجأ في الدفاع عن نفسه إلى شيء من الكيد، مش فقط في البشر، في كل المخلوقات، إن يشوف الأسد يمكن أنه يدافع عن نفسه، لا يحتاج إلى كيد شديد، أنيابه وأظافره وعضلاته هي التي تنجده وتدافع عنه. لكن المخلوقات الضعيفة عندها بعض الأساليب في الدفاع عن نفسها. لا أريد أن أشبه مع بعد الفارق كما يقال، لكن المرأة الضعيفة في بعض الأحيان قد يلجؤها ضعفها إلى استعمال الكيد، فهذا هو التعليل العلمي المنطقي. فهذه ليست مسبة ولا هي وصمة يمكن أن توصف بها النساء بالعموم، والله أعلم. أرجو أنه يكون يعني أرضينا الإخوة والأخوات الرجال والنساء في هذا الموطن.
1: أنا أقرأ في تفسير الشعراوي، قال: الكيد كما نعلم هو الاحتيال على إيقاع السوء بخفاء. يعني أنا وقع في سوء بدي أبعد عني بخفاء، فهذا هو الكيد. يعني
0: أحسنت، القوي لا يحتاج الكيد كثيرا إذا كان لدفع الضر عنه بهذا المعنى طبعا. وكلمة الكيد إذا نسبت إلى الله كذلك كدنا ليوسف فلها معنى آخر.
1: نعم.
0: لكن الكيد البشري بيكون بمعنى التوسل للوصول إلى شيء أو دفع الضر بطريقة ما إذا كنت أحتاج إلى شيء من الكيد لدفعه. الحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم جميعا الشيخ عبد الله وشيخ محمد، وشكر الله كذلك للإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وشكر الله لي كذلك، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا جميعا. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. القارئ الحاج صلاح يموت يتلو علينا ما تيسر من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فأتت به قومها تحمله

0: صدق الله العظيم.
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. تلا علينا القارئ الحاج صلاح يموت ما تيسر من سورة مريم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحب. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 7 يوليو لعام 2026. قطاع غزة. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان له استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وحل اللجنة رسميا، وذلك تمهيدا لنقل المهام الإدارية وإدارة الحكم في القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. وأوضح البيان تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد جواد الفرة استقالته الرسمية من منصبه في خطوة تهدف إلى إثبات الجدية وتسهيل عملية الانتقال الإداري وإنفاذ الاتفاقيات الوطنية. وأكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي خلال مؤتمر صحفي من أمام مستشفى شهداء الأقصى إتمام كافة الترتيبات الإدارية والقانونية لعملية التسليم، مشيرا إلى أن هذه الخطوات عرضت بشفافية أمام الفصائل والقوى الفلسطينية واللجنة العليا للعشائر ومؤسسات المجتمع المدني وبحضور مراقب ممثل على الأمم المتحدة. وأوضح البيان أن الموظفين المتبقين على رأس عملهم في المؤسسات الحكومية هم من الكوادر الفنية والمهنية فقط، وسيبقون في مواقعهم لمنع حدوث أي فراغ إداري قد يضر بتقديم الخدمات للمواطنين، مشددا على أنهم موظفو دولة ومستعدون للعمل تحت مظلة وتوجيهات اللجنة الوطنية الجديدة، وذلك التزاما بخريطة الطريق المتفق عليها في العاصمة المصرية القاهرة. ودعا المكتب الإعلامي كافة الأطراف المعنية للإسراع في إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة لممارسة مهامها فورا، وذلك سعيا لتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة نتيجة تداعيات حرب الإبادة وتأخر الإعمار واستمرار الحصار وإغلاق المعابر. وأكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة أن الظروف باتت مهيئة تماما وبشكل رسمي لدخول لجنة التكنوقراط لقطاع غزة، موضحا أن جميع موظفي وزارة الداخلية والأجهزة الشرطية سيواصلون عملهم كالمعتاد لضمان فرض النظام واستتباب الأمن ومنع حدوث أي فراغ أمني خلال المرحلة الانتقالية. وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن استقالة لجنة العمل الحكومي جاءت استجابة للمصلحة الوطنية ونزعا لذرائع الاحتلال، مؤكدة اتخاذ خطوة إيجابية جديدة لتنفيذ ما أعلناه دوما من أننا لن نكون في ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة. وأوضحت حماس في بيان أنها طرحت منذ اندلاع الحرب أكثر من صيغة توافقية لإدارة القطاع أفضت إلى تشكيل اللجنة الوطنية التي لم يسمح الاحتلال بدخولها إلى غزة حتى اللحظة. دمشق. وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة رسمية لزعيم أوروبي إلى سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني استقبل الرئيس ماكرون والوفد المرافق له في مطار

دمشق الدولي، وأشارت إلى أن هذه الزيارة تجسد انتقال العلاقات السورية الفرنسية إلى مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة. وفور وصوله دمشق، نشر الرئيس الفرنسي عبر حسابه في منصة إكس: أتيت لأؤكد التزام فرنسا بالوقوف إلى جانب الشعب السوري من أجل سوريا ذات سيادة موحدة بتعدديتها وتنعم بالسلام مع جيرانها. وبعد وصول الرئيس الفرنسي إلى دمشق، نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن الرئيس أحمد الشرع قوله في مقابلة تلفزيونية على قناة BFMTV الفرنسية إن فرنسا من أصدقاء الشعب السوري منذ أيام الثورة التي قمعها النظام البائد، ومنذ التحرير تواصل معنا الرئيس الفرنسي ماكرون، وكان لفرنسا دور بناء في إلغاء العقوبات عن سوريا. واعتبر الشرع أن زيارة الرئيس الفرنسي لسوريا تشكل تطورا مهما في العلاقة بين البلدين، متحدثا عن اتفاقيات خلال الزيارة، وأن فرنسا ستقوم بالعمل في البنية التحتية والقطاع المالي، وهناك الكثير من القطاعات التي تستطيع العمل بها. وكانت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية قالت في بيان مساء الأحد الماضي إن الشرع ومكرون سيجريان جلسة حوار مستديرة مع الوفدين بعد وصول الرئيس الفرنسي إلى دمشق، مشيرة إلى أن المباحثات ستتناول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأن الوفد المرافق لمكرون يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية. باكو. كشفت صحيفة يديعو تحرنوت الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين عن توتر متفاقم بين تل أبيب وباكو عقب إعلان الحكومة الإسرائيلية قرارها الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في خطوة عدتها أذربيجان تجاوزا للخط الأحمر. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على العلاقات بين البلدين أن قرار الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بالإبادة الجماعية في أرمينيا قد أدى إلى أزمة أعمق في العلاقات الإسرائيلية الأذربيجانية مما كان ظاهرا للعيان. وذكر المسؤولون أن باكو تعد هذه الخطوة منزلة تجاوز إسرائيل للخط الأحمر، وتعتقد أن إسرائيل فشلت في رد الجميل للدعم الذي قدمته أذربيجان لها منذ اندلاع الحرب في غزة. ووفق الصحيفة، فإن مآخذ أذربيجان على قرار الحكومة الإسرائيلية تتركز أساسا على القضيتين الأساسيتين: طريقة اتخاذ القرار والرسالة التي يحملها، إذ لم يتحدث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مع نظيره الأذربيجاني إلا بعد نشر القرار. وعدم مراعاة إسرائيل حساسية القضية لأذربيجان، خاصة في دعمها للرواية الأرمنية للتاريخ بين البلدين، مع الاتهامات التي تواجهها إسرائيل بشأن التطهير العرقي وارتكاب الإبادة الجماعية في غزة. مدينة درعا السورية. يقف الجامع العمري في مدينة درعا جنوب سوريا شاهدا على أكثر من 13 قرنا من التاريخ، بعدما ظل واحدا من أقدم المساجد في بلاد الشام، وارتبط اسمه بالخليفة الراشد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قبل أن يتحول خلال العقود الأخيرة إلى رمز ديني ووطني حمل آثار الحرب، ويعود اليوم إلى واجهة الاهتمام بعد إدراجه على قوائم التراث التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو. ويعود تاريخ إنشاء الجامع إلى النصف الأول من القرن السابع الميلادي، حين شهد في عهد الخليفة عمر بن الخطاب الذي حمل المسجد اسمه تخليدا لتلك الحقبة، وظل عبر القرون معلما دينيا وتاريخيا بارزا في منطقة حوران ومقصدا لأهالي درعا وزوارها. ويأتي إدراج الجامع على قوائم التراث الإسلامي في إطار جهود تهدف إلى صون التراث الثقافي السوري

سوريا، إذ تحول إلى نقطة تجمع للمتظاهرين، كما احتضنت ساحته أول مستشفى ميداني خصص لعلاج الجرحى والمصابين. الجزائر. كشفت النتائج المعلنة للانتخابات التشريعية في الجزائر التي أجريت الخميس الماضي عن تحقيق تيار الموالاة للأغلبية المطلقة داخل المجلس الشعبي الوطني، مع بقاء حزب جبهة التحرير الوطني رغم التراجع الواضح مقارنة بسنة 2021 في صدارة النتائج بحصوله على 90 مقعدا من أصل 407 مقاعد. ووفق الأرقام التي أعلنها رئيس السلطة الوطنية للانتخابات بالنيابية كريم خلفان خلال ندوة صحفية خصصت للإعلان عن النتائج الرسمية المؤقتة للاقتراع، فقد احتفظ حزب جبهة التحرير الوطني بالمركز الأول، وبعدما فاز بخمسة وثمانين مقعدا داخل الوطن وخمسة مقاعد عن الجالية، متقدما على التجمع الوطني الديمقراطي الذي حصد 73 مقعدا، منها 71 مقعد داخل الوطن ومقعدان بالخارج، فيما جاءت جبهة المستقبل في المرتبة الثالثة ب59 مقعدا، تلتها حركة مجتمع السلم ب43، ثم حركة البناء الوطني ب38 مقعدا، والأحرار ب32 مقعدا، بينما حصل حزب صوت الشعب على 17 مقعدا. تل أبيب. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن موعد زيارته إلى واشنطن لم يحدد بعد، وأقر بوجود خلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومتحدثا عن ترامب، قال نتنياهو في مقابلة مع شبكة فوكس الأمريكية: نتفق في كل شيء تقريبا، وهذا الخلاف يحدث أحيانا بين أفضل الحلفاء. وأضاف: قد توجد اختلافات في الرأي، لكننا عادة ما نناقشها في حوار مفتوح. وفي إشارة إلى الانتقادات العلنية الحادة التي وجهها ترامب إليه، قال نتنياهو: للرئيس طريقته في التعبير عن الأمور، ولي طريقتي أيضا. واستدرك: لكننا كما تعلمون حلفاء، نحن حليف مثالي ونحترم الولايات المتحدة. وتابع لذلك: فإن علاقتي بالرئيس جيدة، ولدينا آلية لتسوية خلافاتنا. الضفة الغربية المحتلة. اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدات وقرى في الضفة الغربية المحتلة، تخللها مواجهات وانتشار عسكري فيما اقتلع عشرات الأشجار المثمرة في بلدة مادما جنوب نابلس. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة مادما جنوب نابلس شمال الضفة فيما اقتلعت جرافة تابعة للجيش عشرات الأشجار المثمرة في منطقة محاذية لشارع استيطان التفافي مقام على أراضي البلدة بذريعة قرب الأشجار من الطريق. وفي محافظة رام الله والبير اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدتي بيت ريما وكفر عين شمال غرب المحافظة، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وفق المصادر ذاتها. وفي مدينة البير اقتحمت قوات الجيش حي سطح مرحبة وانتشرت في المنطقة، فيما اعتلى جنود إسرائيليون سطح بناية في الجهة الشرقية من الحي المطل على مستوطنة بسجود والمقام على أراضي الفلسطينيين، وسيطروا على الموقع دون تسجيل إصابات أو اعتقالات. يأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تنفيذ 11,074 اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري. القدس المحتلة. قالت هيئة البث العبرية مساء أمس إن إسرائيل ترفض تجديد اتفاقية المياه مع الأردن. وأضافت الهيئة الرسمية أنه حتى الآن لم تجدد الاتفاقية التي تستند بدورها بنودها الأساسية إلى معاهدة السلام

0: والتي يحصل الأردن بموجبها على كميات إضافية من المياه بأسعار مخفضة. ونقلت عن مصادر إسرائيلية لم تسمها قولها: لا توجد حاليا أي توقعات لتوقيع الاتفاقية، الأمر الذي يثير غضبا في الأردن وقد يدفعه إلى اتخاذ رد. ولم توضح الهيئة سبب عدم رغبة إسرائيل في تجديد الاتفاقية، بينما لم يصدر عن المملكة تعليق رسمي بشأن ذلك حتى الساعة. لكن قناة المملكة الأردنية قالت في فبراير شباط الماضي إن الحكومة أعدت خطة بديلة عن اتفاقية شراء المياه الإضافية من إسرائيل بهدف ضمان استدامة الأمن المائي للمملكة بعيدا عن أي ضغوط أو متغيرات خارجية. وفي السياق ادعت الهيئة أن مسؤولا أردنيا لم تسمه قال لها إن قضية المياه مهمة للغاية بالنسبة لنا، وهي أيضا جزء من اتفاقية السلام. بيروت. يقود رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليفربيل بتكليف من قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم جهودا لدى إسرائيل لتسهيل انتشار الجيش اللبناني في المنطقتين التجريبيتين في بلدات فرون والغندورية قضاء بنت جبيل وزوطر بشقيها الغربي والشرقي قضاء النبطية، تطبيقا لما نص عليه اتفاق الإطار بين البلدين. وبينما يترقب لبنان على المستويين الرئاسي والحكومي نتائج هذه الاتصالات، لم يستبعد مصدر وزاري لبناني احتمال توسعة الرقعة الجغرافية للمنطقتين التجريبيتين لإلحاق بلدات جنوبية أخرى بهما. ولفت المصدر الوزاري إلى أن الولايات المتحدة تصر على نشر الجيش في هاتين المنطقتين، وربما قبل 11 من يوليو تموز الحالي الذي يشكل محط لاستئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد قريبا. وقال المصدر إن نشره يهدف إلى تمرير رسالة لإيران وعبرها الثنائي الشيعي بأن الفصل بين المسارين الإيراني واللبناني بدأ يأخذ طريقه للتنفيذ بخلاف رهانه على الربط بينهما. الرباط. أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب توقيف 10 أشخاص بينهم قاصر يشتبه في ارتباطهم بتنظيم داعش في منطقة الساحل وتورطهم في مخطط إرهابي وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ونفذت وحدات تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عمليات بشكل متزامن في مدن عدة منها أجادير في جنوب البلاد والدار البيضاء وتطوان عقب تحقيقات استهدفت خلية إرهابية وفق بيان صادر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية. وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي، بينهم قاصر وسجين سابق في قضية تتعلق بمكافحة الإرهاب. بغداد. ما زالت فصول قضية وكيل وزارة النفط المتهم بالفساد عدنان الجميلي تتوالى وسط مخاوف من أن تقتصر صولة القضاء والحكومة ضد الفساد على صغار الفاسدين وتتغاضى عن الشخصيات والأحزاب النافذة التي تقف خلفهم ووفرت لهم الغطاء السياسي لسرقة المال العام، رغم أن أوساطا حكومية تؤكد استمرارها. وأعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر عن ضبط 25 مليار دينار عراقي ومبلغ $1 مليون إلى جانب ضبط مصوغات ذهبية تقدر بنحو 5 كيلوغرامات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. وقال جعفر في بيان إن المبالغ المالية الإجمالية المضبوطة ارتفعت لتصل إلى 127 مليار دينار و24 مليون دولار، بالإضافة إلى العقارات والعجلات التي تم حجزها والمخشلات الذهبية المضبوطة. وأوضح أن التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين مستمرة حتى استكمال الإجراءات القانونية كافة. وأفادت مصادر من هيئة النزاهة بأن ما ضبط حتى الآن من أموال لدى جميلي نقدية وعينية 70 عقارا يقدر بأكثر من 250 مليار دينار، أي نحو 191 مليون دولار. وألقت السلطات العراقية الأسبوع الماضي القبض على 15 شخصا بينهم نواب ورؤساء كتل سياسية ومحافظون سابقون متهمون بالفساد، بناء على الاعترافات التي أدلى بها عدنان الجميلي. وفي صلة بملف الأخير قالت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على أحد المطلوبين بقضية الجميلي في محافظة صلاح الدين التي يقع فيها مصفى بيجي. لكن مصادر أمنية أخرى ذكرت أن المتهم يشغل منصب مدير العقود في المصفى، وقد ضبط بداخل منزله مبلغ 3 ملايين دولار، إضافة إلى 700 مليون دينار عراقي. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 7 من شهر تموز/يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: يشكل ضباط الحدود خط الدفاع الأول عن أمن أستراليا، وبالتالي لديهم الحق بإلغاء التأشيرة المؤقتة وليس الدائمة وفق معايير محددة. وغالبا ما تكون عمليات إلغاء التأشيرة في المطار مفاجئة وتحدث عندما يصل الأفراد إلى أستراليا، ولكن يتم اعتبارهم غير ممتثلين لشروط التأشيرة الخاصة بهم، وقد لا تتاح لحامل التأشيرة فرصة دخول البلاد، وسيتم إعادته على متن الرحلة التالية المتاحة. وتعرض مسافر وصل إلى مطار بيرث إلى إلغاء تأشيرته وغرامة باهظة قدرها 3300 دولار أسترالي بسبب خرقه قواعد الحجر الزراعي في أستراليا، حيث قام المسافر بإحضار لحوم نيئة وبعض الأجبان معه بدون تصريح عن تلك المواد، مما استوجب ترحيله وإلغاء تأشيرته. هذا وتختلف عملية إلغاء التأشيرة في المطار عن الإلغاءات العادية، حيث لا يمتلك الوافد على تأشيرة مؤقتة إمكانية للاستئناف الفوري ويرحل فورا أو على أول رحلة متاحة. كامبرا: تواصل اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي جلساتها التي تواصل اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي جلساتها التي تبحث في مدى خطورة خطاب الكراهية الذي نراه على الإنترنت والعوائق التي تحول دون تنظيم ومراقبة المنصات الإلكترونية. وقد استمعت لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بعد الهجوم الذي وصفته السلطات بالإرهابي والذي وقع في شاطئ بونداي في ديسمبر 2025، إلى أن المنصات الإلكترونية أصبحت ساحات للكراهية. واليوم مثلت منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة لإيلون ماسك أمام جلسة استماع اللجنة الملكية، حيث تعرضت لانتقادات حادة من قبل خبراء وشهود أشاروا إلى انتشار محتوى خطاب الكراهية وإلى المواد الإباحية العنيفة والمحتوى الذي يروج لسلوكيات خطيرة على المنصة. وقد استمعت اللجنة إلى أكس وأبلغت الحكومة الأسترالية بأن المنصات الإلكترونية ليست مسؤولة عن حماية الأطفال من المحتوى الضار على الإنترنت. ودافع السيد بن جود المدير الدولي للسياسات في إكس عن الإجراءات الاستباقية التي تتبعها المنصة لمكافحة خطاب الكراهية. ملبورن: اندلع حريق كبير في منطقة ريتشموند شرق وسط مدينة ملبورن، بعد أن اقتحم مجهولون بسيارة أحد المتاجر وأضرموا النار فيه، ما أدى إلى امتداد الحريق إلى 10 متاجر داخل المبنى نفسه. واستدعيت فرق الإطفاء إلى شارع فيكتوريا التجاري قرابة 4:15 من فجر يوم أمس، عقب تلقي بلاغات عبر رقم الطوارئ 000، وشارك في عمليات الإخماد أكثر من 80 من رجال الإطفاء، فيما جرى الدفع بفرق إضافية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها. وقالت هيئة الإطفاء والإنقاذ في ولاية فيكتوريا إن طواقمها تمكنت من منع انتشار الحريق إلى المباني المجاورة، مؤكدة أن الجهود لا تزال مستمرة لإخماد النيران بالكامل وتأمين الموقع. من جهتها قالت شرطة ولاية فيكتوريا إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مجهولين اقتحموا بسيارة أحد المتاجر قبل أن يشعلوا النار فيه ويفروا من المكان، مضيفة أن واجهات المتاجر المجاورة تعرضت لأضرار، فيما لم يكن أي شخص داخل المتجر المستهدف وقت الحادث. وأصدرت هيئة الطوارئ في فيكتوريا تحذيرا للسكان بسبب الدخان الكثيف المتصاعد من موقع الحريق، كما أغلق شارع فيكتوريا أمام حركة المرور بما في ذلك خدمات الترام. وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المنطقة وأعلنت فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية المتورطين. كامبرا. في وقت يحتدم فيه الجدل داخل أستراليا بشأن مستويات الهجرة، يقول خبراء إن هناك عاملا رئيسيا يجري تجاهله، هذا وقد أصبحت الهجرة واحدة من أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل في أستراليا، وغالبا ما تتصدر النقاشات المتعلقة بقدرة السكان على تحمل تكاليف السكن والتماسك الاجتماعي والنمو السكاني. وأصبح النقاش الآن أكثر استقطابا في السنوات الأخيرة، ففي حين يؤكد خبراء إن الهجرة ضرورية لسوق العمل والاقتصاد الأسترالي، يرى منتقدون إنها أسهمت في زيادة الضغوط على القدرة على تحمل تكاليف السكن وعلى تحمل الخدمات العامة، وهو ما غذى موجة من المشاعر المناهضة للمهاجرين. إلا أن تقريرا جديدا يشير إلى أن أحد الأسباب التي يتم التغاضي عنها وراء ارتفاع أرقام الهجرة في أستراليا ليس زيادة أعداد الوافدين بل انخفاض أعداد المغادرين. ويخلص التحليل الصادر عن الجامعة الوطنية الأسترالية إلى أن الصورة أكثر تعقيدا مما يوحي به الاعتقاد السائد بأن أستراليا تشهد مستويات غير مسبوقة من الهجرة. ويقع في صميم هذه القضية مقياس رسمي يعرف باسم صافي الهجرة الخارجية، وتعهد كل من حزب العمال والائتلاف المعارض بخفض معدلات الهجرة، ويستخدم صافي الهجرة الخارجية غالبا كمؤشر رئيسي للحكم على مدى نجاح تلك الجهود. ويقيس هذا المؤشر عدد الأشخاص الذين يصلون إلى أستراليا ويقيمون فيها لمدة لا تقل عن 12 شهرا، مطروحا منه عدد الأشخاص الذين يغادرون البلاد لمدة لا تقل عن 12 شهرا. ورغم انخفاض صافي الهجرة الخارجية عن ذروته التي سجلها بعد جائحة كورونا، فإن تأخر مغادرة الأشخاص من البلاد ما زال يبقي الرقم مرتفعا. وبحسب أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي، انخفض صافي الهجرة الخارجية إلى 1,000 شخص خلال العام المالي 2025-2026، ويمثل ذلك انخفاضا طفيفا مقارنة ب 306,000 في العام المالي 2024-2025، لكنه لا يزال أعلى توقعات حكومة حزب العمال التي بلغت 295,000. وتتوقع الحكومة أن ينخفض صافي الهجرة الخارجية إلى 245,000 شخص خلال العام المالي الحالي. وعندما أعادت أستراليا فتح حدودها بعد إغلاقات جائحة كوفيد-19، شهدت البلاد موجة كبيرة من الوافدين ليرتفع صافي الهجرة الخارجية إلى ذروته عند 556,000 شخص في عام 2022-2023. وخلال الجائحة قدمت الحكومة تمديدات للتأشيرات وتسهيلات أخرى للتعامل مع تداعيات إغلاق الحدود ونقص العمالة. وأدت هذه التغييرات إلى تأجيل دورة المغادرة الطبيعية لبعض حاملي التأشيرة المؤقتة، مما جعل حجم الوافدين المقيمين أكبر بكثير من كل التوقعات. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة وبركاته. مرحبا،
0: كيف الحال؟
1: نعم الحال الحمد لله.
0: سفرة أمس جاءت على فجأة هكذا؟
1: نعم، كان عندي حلقة في برنامج شريعة الحياة في قناة الجزيرة وعدت إليكم حتى نكمل ما بدأناه.
0: ما شاء الله، أعانك الله على الدعوة.
1: الله ربنا يتقبل.
0: كيف أخبار الشارع الإعلامي هنالك بخصوص برامجنا؟
1: فيما يخص برنامج الوعد الحق وهذا ديننا، البرنامج لا قوة إلا بالله، يعني رد فعله طيب. حتى كان تواصل الناس على برنامج الشريعة والحياة كان يخص قناة الشارقة والتزام قناة الشارقة وتأثير الوعد الحق على الناس.
0: ما شاء الله، كان المكالمات تدور في
1: نعم
0: هذا
1: نعم الصوت. نعم بلى.
0: ما شاء الله. يعني اليوم سوف نكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى علامات الساعة الصغرى
1: إن شاء الله.
0: نعم، ولكن في يعني البداية الأسئلة الشخصية أفضل أن أسألها لفضيلتكم حتى لا نقطع سلسلة الأفكار والمفاهيم داخل الحلقة.
1: دائما مصر على الأسئلة الشخصية.
0: نعم.
1: بارك الله.
0: بإمكانك الاعتذار.
1: لا أتوقع. لا أتوقع.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. لاحظت وأنا أصحابك منذ عام ونصف العام في خلال هذا ديننا تقريبا أنك لا تقرأ من ورق مطلقا.
1: نعم.
0: تتكلم هكذا بما يمن الله سبحانه وتعالى على فضيلتكم، ولكن منذ بداية هذا البرنامج وأنا ألاحظ فضيلتكم تقرؤون من الورق. لماذا؟
1: أولا لأنني آتي بنص الحديث كما هو كي لا أنسى منه كلمة واحدة، لأن هذه هي الأمانة العلمية التي تقتضي الأمر. وقلنا إننا في الوعد الحق لن نذكر لا حديثا مرسلا ولا حديثا ضعيفا ولا أخبارا من هنا أو هناك إلا ما ثبتت صحته من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني البخاري ومسلم ليس غريبين عني، ولكن
0: مع أن فضلاتكم تحفظونهما عن ظهر قلب
1: بفضل الله سبحانه وتعالى
0: من زعامة الأظفار يعني.
1: لكن قد يعني نحن بشر والإنسان من طبعه قد يكون يعني ينسى.
0: نعم.
1: فحتى تكون الحلقات موثقة بما ثبت بكل كلمة من كلام الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذه باب الأمانة العلمية، أنا لا أستحي أن أقرأ من ورقة، أقول لك أن هي في ذهني وحاضرة وأحفظها كالفاتحة، لكن بفضل الله يعني كي أتيقن من أن كل كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كلمة من عندي.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: بارك الله في فضلاتكم. الآن ندف إلى الموضوع، ولكن بعد أن أنوه عناية السادة المشاهدين بأن اليوم هو الحلقة السادسة في برنامج الوعد الحق وليس الحلقة السابعة كما نوهنا لحضرتكم أمس، لأننا نعمل طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة. لهذا حلقتنا هذه هي الحلقة السادسة سلسلة الوعد الحق علامات القيامة الصغرى أو علامات الساعة الصغرى الجزء الثالث. نواصل مع حضرتكم بعد هذا الفاصل، كونوا معنا.
2: الوعد الحق.
0: مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومعا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى، ومعا نكمل علامات الساعة الصغرى. ماذا لدينا في هذه الحلقة من علامات شيخنا الجليل؟
1: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: فيما رواه ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. يعني الرسول يستعيذ أن يدرك الصحابة هذه الخمس، دليل على خطورتها
0: بالتأكيد.
1: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافه. هذه واحدة.
0: نعم. لم تظهر الفاحشة
1: في قوم.
0: نعم.
1: ثم أعلنوا بها.
0: نعم.
1: إلا ظهر فيهم الطاعون، فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافه.
0: طيب يعني نكمل
1: الحديث. نذكر الحديث سبحان الله. نعم. من في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة والعياذ بالله رب العالمين وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا.
0: سلم يا رب.
1: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا ما في أيديهم. والخامسة، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا حديث رسول الله بالنص
0: عليه الصلاة والسلام بالكلمة. طب نستخلص الخمس أشياء. أولا
1: الخمس تفشي الفاحش أو ظهور الفاحش والإعلام بها.
0: نعم.
1: نتيجتها أن يتفشى الطاعون الأوبئة يعني.
0: نعم.
1: العياذ بالله رب العالمين. الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم في سابقهم.
0: سرطان.
1: تسمع عن أمراض غريبة رغم تقدم العلم. رغم هناك أمراض أغرب من الخيال. الطب ما زال عاجزا رغم يعني ما وصل إليه عن ملاحقة الأمراض العجيبة التي تظهر.
0: صحيح.
1: فتفشت. أصبحت ظاهرة.
0: يعني هذه الأمراض نتيجة لظهور الفاحشة
1: طبعا والإعلام بها. وممكن إذا
0: الزنا مثلا
1: إذا ارتكب الإنسان فاحشة وستر نفسه ستر الله عليه، أما أن يعلن بها سبحان الله.
0: طيب. يعني هنا ربما يكون المقصود بها الزنا تحديدا.
1: هي كده سيزول وأمراض رب العالمين. لا وأمراض ما سمعنا عنها من قبل
0: سبحان الله.
1: لأن هذه يعني قوم لوط.
0: نعم.
1: لماذا يعني رفع الله قريتهم فحتى سمعت الملائكة نباح كلابهم في السماء ثم ألقاها جبريل عند خروج الإنسان عن حدود إنسانيته وتكوينه وعبادته لربه إلا مثل هذه الأمور
0: فجعلنا عاليها سافلها
1: والعياذ بالله.
0: نعم.
1: سبحان الله. هذا هو الأمر الأول.
0: نعم.
1: إذن انتشار الفاحشة والإعلام بها
0: طيب هذا واحد.
1: هذا واحد. ولم يعني ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة المجاعات.
0: نقص المكيال
1: والميزان. نعم. التلاعب في المكيال والميزان. أنت تذهب أحيانا في بعض الأسواق إما أن يتلاعب الرجل في الميزان نفسه البائع.
0: صحيح.
1: ما ويل للمطففين. هناك في العالم كله في العالم كله المتر 100 سنتيمتر. صحيح. إلا في بلاد العرب
0: كم 120.
1: لا يذهب الرجل ليشتري قماشا ويعطيني 3 أمتار يقيس له بعد يقيس 300 سنتيمتر يقول يا شيخ بحبح يدك لا حول ولا قوة إلا بالله فيعمل انه أعطاه جزء زيادة تمام اذا عاد الى بيتي عبارة عن 3 أمتار الا ربع لان الرجل هذا طماع وهذا طماع هذا مطفف وهذا مطفف لانه لو اعطى هذا 10 سنتيمتر زيادة وهذا 5 سنتيمتر الثوب عليه بالخسارة وهو يلعب في القضية من اولها بعد ما يزن له الميزان في السوق من خضار او غيره يقول له ضع واحدة ألا. طب اذا وضع لهذا واحدة ولهذا فهو يلعب في الميزان من اولها مصيبة
0: صحيح
1: مصيبة سبحان الله.
0: ولهذا قال ربنا ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس
1: يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. وليس في قضية الوزن فقط ووزن المعاملة التطفيف في المعاملة
0: ايضا أنا هذا مقصود.
1: انا اريد ان اخذ كل حقي ولا اعطيك كل حقك. انا اريد ان اجور
0: اكثر من الحق في حد
1: انا ذاته. اريد ان اجور على كل حقوق زوجتي ولا وهي سبحان الله واريد ان اخذ كل حقوقي منها واكثر.
0: يعني نقول كل واحد لتكن له شخصيه ويحاول ان ياخذ اكثر مما يستحق
1: وهذه الشخصيه تودي به الى النار.
0: هذا حرام شرعا.
1: لا اله الا الله. لا تردن يوم القيامه سوف المخيط والمخيط الابره والخيط. انا اخذت منك ابره وخيط اعطيك يوم القيامه حسنات ليس لي حسنات تاخذ من سيئاتك وتوضع علي انا.
0: الله اكبر.
1: لا تردن المخيط والمخيط
0: الى اقل الاشياء.
1: يعني شو انظر الى هذه
0: صحيح
1: دي هذه ايه هذا
0: نقص يعني المكيال والميزان.
1: والميزان يحدث ايه يحدث يؤخذ بالسنين المجاعات وشده المؤنه يعني الموارد تقل.
0: صحيح. وهنالك بقاع من البقاع المسلمه فيها مجاعات
1: والعياذ بالله رب العالمين.
0: صحيح.
1: والثمره الثالثه وجور السلطان عليه السلطان يجور عليهم
0: هذه من علامات الساعة أم هذه نتيجة لنقص المكيال والميزان؟
1: هذه من علامات الساعة الصغرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن تنتهي الزمان إلا إذا انتشرت هذه الأمور.
0: يبقى أنا أريد أن نحدد الخمسة أشياء.
1: نعم نعم.
0: يبقى ظهور الفحشة وإعلانها.
1: أيوة.
0: وظهور أمراض لم تكن موجودة من ذي قبل.
1: من ثمرتها.
0: من ثمرتها.
1: طيب. طيب. ثم الأمر الثاني
0: نقص المكيال.
1: نقص التلاعب في الميزان والمكيال تمام. والعياذ بالله. نعم. نتيجتها السنين المجاعات يعني شدة أيوة. المؤنة قلة المواد وجور السلطان.
0: هذه نتيجة لنقص المكيال.
1: تمام تمام.
0: نعم.
1: ولذلك قلنا إذا أردنا
0: علاقة جور السلطان بنقص المكيال.
1: لأن الإنسان عندما يجور في البيع والشراء يرسل الله له من يجور عليه.
0: يا الله يا لطيف.
1: الجزاء
0: من جنس العمل.
1: ها خلاص. واضح.
0: صحيح.
1: تمام تمام. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يرزقوا. يعني
0: منع الزكاة.
1: منع الزكاة. أنا. فأين زكاة المسلمين؟ أين هي؟
0: والله لا أحد يدري.
1: لا يعني يعني
0: هناك فقراء وفضيلتكم قلتم في حلقة سابقة أنه جوع الفقراء بتخمة الأغنياء.
1: لا ما جاع فقير إلا بتخمة غني. إن الله جعل قوت الفقير في فضل مال الغني فما جاع فقير إلا بتخمة غني.
0: يعني لو الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم
1: ما بقي فقير في دولة
0: مطلقا
1: الإسلام. نهائي. هذه ميزانية الله عز وجل هو ألا يعلم من خلق؟
0: بل يعلم.
1: يعني يعلم أن قوت هذا في فضل مال هذا. فأنا عندي مال لا أزكي عليه يجوع أخي الفقير الله عز وجل يغضب، الملائكة تغضب، الرحمة لا تنزل، الغضب غضب الله ينزل. الأمور التي المطر مرتبط بالزكاة. أنا عندما أزكي فأنمي، والمطر ينزل فيثمر وينمي. لن تدفع ما ينمي، لن تأخذ ما ينمي.
0: صح.
1: انظر الى بصاص. الى انظر الى الى صياغه بلاغه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هذه بتلك سبحان الله.
1: اذا منعوا زكاه الاموال منع القطره من السماء ولولا البهائم لم يرزقوا.
0: هذا تحقير من شاننا، لان نرزق لاجل البهائم فقط.
1: سيدنا ولكن
0: هذا لا نسوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى. سياتي
1: الا اذا اتقينا رب العباد.
0: لا حول ولا قوه.
1: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. سيدنا موسى وقف فيما روي عن في قصص بني إسرائيل يدعو رب العباد بأن يستسقي. يا رب كدنا أن نهلك. قال يا موسى بينكم عاص، إن خرج من بينكم أنزلت الماء عليكم.
0: نعم.
1: قال سيدنا موسى ليخرج العاص من بيننا، من الذي يفضح نفسه؟
0: لا أحد.
1: بعد مدة وجد سيدنا لم يخرج، فمكث يدعو إذا بأبواب السماء تنفتح كماء بماء منهمر. يا ربي العاصي لم يخرج من بيننا وأنزلت. قال يا كريمي لقد تاب فيما بيني وبينه.
0: سترته وهو عاصي.
1: تمام. قال يا رب دلني عليه كي أتعلم منه كيف تاب. هذا من أدب الكريم. يعني لا أريد أن أضع، لكن أريد أن أتعلم كيف توبته.
0: نعم.
1: قال عجبا لك يا كريمي أأستره وهو مذنب وأفضحه لك وهو عاصي.
0: سلام.
1: يعني شوف الرحمة العامة تأتي من الاستقامة الخاصة. يعني كل واحد يستقيم فينا تعم الرحمة على المجتمع.
0: نعم.
1: كله.
0: يعني ونحن الحسنة تعم.
1: الله يرضى عنك.
0: وليس كمذهب بعض.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم.
0: هذه علامة.
1: هذه علامة.
0: نقض عهد الله
1: وعهد رسول. النتيجة إيه؟ احتلال أرض الإسلام وأخذ واحتلال منابع الخيرات كلها.
0: نعم. كيف ننقض عهد الله سبحانه وتعالى؟
1: يعني الله عهدنا أن نصلي فلا يصلي بعضنا. الله عهدنا أن نزكي فلا نزكي. الله عهدنا أن نقيم شرع الله لا نقيم شرع
0: يعني
1: الله.
0: ألا نأتمر بأوامره ولا ننتهي عن نواهيه.
1: يفتقدنا حيث أمرنا ويجدنا حيث نهانا. طب أنت عايز أن أقضى أكثر من كده؟
0: هكذا نضيع عهد الله سبحانه وتعالى.
1: هذا تضيع لعهد الله.
0: المقصود بعهد الله كمصطلح، عهد الله من أين جاءت؟ عهد الله
1: الإسلام.
0: عهد الله الإسلام.
1: وتطبيقه. هذا عهد الله.
0: هذا هو عهد.
1: هذا عهد الله.
0: أنا في اليمين نقول وعهد الله.
1: هذا عهد الدين الذي أولانا به، الأمانة التي في أيدينا. نحن مسؤولين عليه.
0: كداعية ترانا الآن ضيعنا عهد الله بيننا وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: طبعا. أما الاحتلال أرض المسلمين ده جاء من إيه؟ كلام رسول الله. ليه أنا أقرأ لك النصوص كما هي؟ عشان لا يكون كلاما من عندي.
0: سبحان الله.
1: يعني احتلال هي سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديه. إحنا نملك الأرض، نملك الثروة، نملك القرار، أصبحنا لا نملك لا أرض ولا ثروة ولا قرار.
0: إذن هذا ليس من قضاء الله وقدره المحض أو القضاء الكوني، لكنه من ذنوبنا ومن أنفسنا.
1: نحن قلنا من قبل إن المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر، والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره.
0: يا سلام.
1: والمؤمن لا يكون قويا إلا إذا أقام عهد الله في نفسه، والدولة لا تكون قوية إذا قامت عهد الله. لكن وكم من قرية أعرضت عن ذكر ربها، ماذا حدث لها؟ ها؟
0: صح.
1: ها؟ حسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، والعياذ بالله.
0: سلم يا رب.
1: لطف يا لطيف. نعم.
0: من تعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى.
1: كما يعرض الفرد تعرض الأمم. إن أعرضت الأمة، احنا نتكلم عن الأمة المسلمة المكلفة، إن أعرضت ونقضت عهد الله يحدث هذا الذي يحدث فيها.
0: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها.
1: وفي قراءة أمرنا مترفيها.
0: أمرنا.
1: صح، صاروا أصحاب القرار من إعلاميين ومثقفين وصفوة. أمرنا ففسخوا فيها.
0: فحق عليها القول.
1: فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح بما؟ بنقضها لعهد الله.
0: بنقضها العام.
1: سبحان الله. لتتبعن سنن من كان قبلكم.
0: يا سبحان الله. ندور ونرجع الى نفس النقطة.
1: لا شوف محمد، احنا يبدو ان احنا مغيبين ونمسك في ذلك الموضوع. رأس الموضوع، رأس الحكمة مخافة الله. تعالوا جميعا نخاف من الله يحدث الخير كله. يخيف الله منا عدوانا.
0: هذا هو القول الفصل.
1: يخيف الله منا عدوانا. مش الرسول قال نصرت بالرعب مسيرة شهر.
0: صحيح.
1: قبل ما يتحرك الرعب يدب في قلب من يقابل
0: الأعداء. وما رميت إذ رميت.
1: بناء على إيه؟ الذي شرحنا بالأمس في آل عمران الذين قال لهم الناس.
0: صح. إن الناس
1: ما خافوا وما ارتعبوا. سبحان الله. ما وهنوا وما استكانوا. سبحان الله.
0: والله نود هذا الحديث مرة ثانية.
1: ما احنا لسه فاضل الجزء في
0: الخامس.
1: سبحان الله. وبعدين يا سيدي، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله. ويتخيروا ما أنزل مما أنزل الله، يعني يأخذوا الأوامر من كتاب الله سبحانه وتعالى، إلا جعل الله بأسهم بينهم.
0: قوتنا بيننا.
1: لا مش بأس، المشاكل المشكلات، يعتدي بعضنا على بعض، يحارب بعضنا بعضا، يقاتل بعضنا بعضا، يعيب بعضنا على بعض.
0: نعم.
1: يحتقر بعضنا بعضا، لا يرحم بعضنا بعضا، فنصير مش مسلمين.
0: أن سبحان الله القرآن تحدث عن القوم الذين هم بأسهم بينهم، بني إسرائيل.
1: جميل.
0: بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى.
1: عظيم.
0: هل يتحقق فينا هذا الوصف؟
1: نفس القضية.
0: الله أكبر.
1: لا إله إلا الله. مش نفس الحكاية. نفس الحكاية.
0: لأننا ضيعنا عهد الله.
1: مش في أداة شرط تقتضي فعل شرط وجواب شرط.
0: نعم.
1: إن تنصروا الله
0: ينصركم.
1: طيب. ويثبت أقدامكم. طيب. إن لم تنصروا الله، اقلب القضية. اعكسها.
0: صحيح.
1: لن ينصرك ولن يثبت أقدامكم. خلاص.
0: صحيح.
1: فتظهر العداوات. أنت شايف على الساحة.
0: صح.
1: فيه ناس تدخل المسجد وتنظر الى الامام، فان وجدته ربما مسبل بعض الشيء، يعني الثوب يصل الى كعبه يمتعد، وربما يخرج، وربما يعيد صلاته.
0: يعني الله اكبر.
1: سبحان الله.
0: لما تسبل الثوب
1: يعني فيها جريمة. كلام يعني فيها كلام، يعني هو في اخوه يعني ياخذوا النص كما هو دون المهم، يعني احنا لا يعني لا نريد ان ندخل في
0: ليس موضوع،
1: لكن يعني انظر الى، احنا نتكلم عن صلاه تجمع المسلمين على قبلة واحده في مكان واحد على إمام واحد في كتاب واحد يعبدون ربا واحدا.

0: البأس أكثر من هذا؟
1: والله أشد البأس هذا.
0: احنا مش وصف ربنا المؤمنين وقال أعزة على المؤمنين أعزة على الكافرين؟
1: صحيح.
0: الآن نحن أعزة بعضنا على بعض أذلة مع الغير. سبحان الله. قال الرجل يعني بغيا علينا وجبنا عن عدوكم لبئس الخلتان البغي والجبن.
1: صحيح.
0: يعني تجي علي أنا وتضغط وتجي على الغير وتنحني.
1: صحيح.
0: أخي سبحان الله.
1: حلال حرام على بلابله الداف
0: حلال للطير من كل جنس. سبحان الله لا إله إلا الله. فنقرأ الحديث مرة.
1: لأن هذا عدم الحكم بكتاب الله عز وجل.
0: ما نتيجته؟ يجعل رب العباد بأسنا بين جاشد. فإحنا للأسف ما
1: يعني مسألة السياسة ربما تتعلق بأمور الدنيا على الأقل ففيها وجهات نظر متعددة. يعني على الأقل ربما مصالح اقتصادية توازنات تكتلات إلى آخر هذه الأشياء يعني.
0: بس أنا عايز بس لو زارنا رسول الله في مجتمعاتنا لرضي عنا ورضي عن أحكامنا.
1: لو زارنا الآن ما رضي عنا؟
0: لو زارنا لن يرضى.
1: ما
0: الذي ما الذي يفرق بعض الدول بعض المدن الإسلامية عن باريس و وشيكاغو وأوروبا؟
1: أنا ما سافرت. ما الذي يفرقنا عنهم باعتبارك جبتهم شرقا وغربا؟
0: ظاهر الأمر وجود مساجد وأذان ومحجب بعض المحجبات ولكن يجمعنا كثير من لا محجبات كثير من الأماكن التي لا يرضاها الله ورسوله. إذا كان عندهم يعني فن عاري فعندنا فن عاري، إذا كان عندهم كلمة عارية عندنا كلمة عارية، إذا كان هناك كلام فيه وجوه
1: يعني. يعني هل المشكلة حضرتك في ارتداء الحجاب مثلا لترتدي كل نساء الحجاب، هل هذا يحقق
0: لا لا بس لا لا يعني لا لا لا
1: بسيط
0: لا لا لا عندما أنظر هكذا أو أقول أنا في دولة مسلمة بس
1: هذا الملمح غير موجود.
0: معلش طيب خلاص.
1: هل كنت أقول بلسان أحد المشاهدين يعني هل مشكلة الدين تكمن في الحجاب؟
0: لا، مظهر من صورة من صور الإسلام، شعيرة من شعائر.
1: يعني كلما تكلم أحدهم يقول هذا هو الدين الحجاب.
0: لا لا لا يعني
1: اللحية هو الدين.
0: لا لا لا
1: كذا هو الدين. كيف نرد على هؤلاء؟
0: لا لا إحنا أنا لا أرد على هؤلاء، أنا أقول أين الدين بس. هو يقول هذا هل هذا دين؟ أقول لا، أنا أين الدين بس. فين الدين؟
1: ما وقر في القلب.
0: ما وإيه؟
1: وكفى
0: وصدقه العمل قلب ما
1: يقول بيني وبين الله.
0: لكن أن يظهر منك ناحيتي أنك مسلم عشان تأخذ حقوق الإسلام عشان تظهر
1: صح.
0: طيب
1: صح. إذن لنقرأ الحديث مرة ثانية.
0: يا معشر المهاجرين خمس صفات أو خمس خصال يعني إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن.
1: نعم.
0: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم.
1: نعم.
0: الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا الزكاة زكاة أموالهم يعني إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائمة لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم أخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله سبحانه إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا نص الحديث.
1: خمسة أشياء. لماذا استعاذ المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يدرك هذه الخمسة أشياء هو وأصحابه؟
0: لأنها مش سهلة، لأن الفساد لما ينتشر الإنسان الفرد يصير غريبا، ولذلك كلما اقترب الزمان كلما ازدادت غربة الملتزم حتى بين قومه وبين أهله.
1: لو كان الشيخ هو يقول أولو الفضل في أوطانهم غرباء.
0: نعم.
1: تشذ وتنأى عنهم القرباء.
0: نعم نعم نعم.
1: أولو الفضل.
0: أولو الفضل.
1: لا إله إلا الله.
0: تمام.
1: ونحن نحب هذا الشيء ولا نشعر به الآن، نعيش ونحيا ونأكل ونشرب.
0: لأن لابد من هذه الصدمات التي قلنا الصدمات الإيمانية هذه في مثل موضوع الوعد الحق كي ننبه الغافل.
1: المصيبة أننا لا نستشعر هذه الأشياء.
0: لأن وهذه المصيبة الثانية.
1: سلم يا رب.
0: المصيبة الأولى موجودة ونحن أوجدناها
1: حقيقة.
0: والمصيبة الثانية أننا تعودنا عليها.
1: صحيح.
0: واستمرأناها. صحيح. كما نستمر المعصية.
1: كيف نستبرئ لديننا وعرضنا من هذه الأشياء؟
0: نأتي واحدة واحدة يعني نبدأ نقول إيه، نقول نريد أن نتقي الله رب العالمين. الفاحشة تأتي مما من النظرة.
1: نعم.
0: الأول نقول نعلم أولادنا غض البصر، فلما تبدأ غض البصر مش أنا بس في المسجد ولا في قناة الشارع ولا في التلفزيون ولا في الحلقة، لا، المدرس في المدرسة.

0: يغض البصر والأساس الجامعة يغض البصر والموظف ده ونأمر وبعدين الرجل الإعلامي لا يظهر لنا ولأولادنا ما يجب عليه أن يغض البصر من أجله وهكذا. يبقى كلنا أمة مسلمة تأمر معروف وتنهى عن منكر. يبقى مش أنا أعزف نغمة والآخر يهدم ما ولو ما أن تبدو. لو أن ألف بان خلفهم هادم واحد ده كفى، فكيف ببان خلفه ألف هادم؟
1: هذه هي القضيه.
0: تمام يعني صحيح. كلنا يصب يعني الكل يعني يحاول يقول ان نريد ان نخرج الامه من هذه المصائب التي نحن فيها. بما نبدا؟ ابدا اخي بغض البصر.
1: هل هذا وارد التساؤل الذي طرحته فضلاتكم الان؟
0: هو
1: وارد ان نخرج بالامه من هذه الكبوه؟
0: ده لابد، ده احنا مسؤولين امام الله.
1: أم انتهى
0: لا لا لا لا لا، الامه سوف ياتي فيها الخير. ده الامه فيها الخيريه
1: يعني هنالك خير.
0: لا لا وما تزال طائفه من الامه قائمه على الحق، وما زال في الإسلام رجال وما زال في الإسلام نساء صالحات.
1: المشكلة أننا لا نعرفهم أين.
0: ما احنا قلنا بالأمس ما رفعت راية الحق بعد، لكن عند رفعها سوف ترى الخير كثير. أنا أراه كامنا، أرى تحت الرماد وميض نار ويوشك أن يكون له ضرر.
1: إن لم يطفئها عقلاء قوم سيكون وقودها جثة وهام.
0: إن شاء الله بإذن الله يعني
1: عقلاء القوم موجودون
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: يا رب إن شاء الله نطمح في عقلاء القوم
0: إن شاء الله. إن شاء الله. وهم كثير. نعم
1: يا رب. وماذا أيضا من علامات الساعة؟
0: لن تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن كنز من ذهب أو جبل من ذهب.
1: انحسار الفرات عن كنز
0: من ذهب أو جبل من ذهب.
1: نعم.
0: يتقاتل الناس عليه، يقتل من كل 199.
1: سلم يا رب.
0: يقول
1: يقضون على بعضهم البعض.
0: يقول الأخير هذا لعلي أكون أنا الذي أنجو. حديث مسلم هذا في صحيح مسلم.
1: مرة ثانية. لن تقوم
0: الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب أو كنز من ذهب.
1: نعم.
0: يتقاتل الناس عليه حتى يقتل من كل 199. يقول الناجي الرقم الواحد الباقي هذا.
1: نعم.
0: لعلي انا الذي انا اكون الذي انجو، انا الناجي الوحيد، او افوز بالكنز. ما بتقاتل ليه؟
1: ياخد
0: الكنز بقى. يطلع الكنز ده بترول، يطلع ثروه، يطلع ما مش ندخل في تفاصيل، لكن هذا يحدث يعني. سبحان الله. نعم.
1: يعني من ذهب ممكن ان تؤول الى اشياء
0: اي أخرى. شيء ذهب ياتي بمال
1: ليس من الذهب.
0: لا لا لا لا لا. اي شيء اي شيء. طيب.
1: كنز من الكنوز خير.
0: ثم قال علامة أخرى خذ.
1: نعم.
0: وتريد علامة أخرى؟
1: نريد انحسار الفرات. المراد به نهر الفرات.
0: نهر الفرات.
1: نهر الفرات
0: بالتحديد.
1: ليس أي مكان.
0: لا لا نهر الفرات. نعم.
1: أنا علامات أخرى.
0: لا نعم. ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. الليل والنهار بلغ فين؟ كل الأرجال معمور.
1: الكون كله.
0: كل الكون.
1: نعم.
0: الكلام ده يقال لصحابة في المدينة عددهم 100,000. هو لا يعرف أين الشام ولا أين العراق ولا أين المغرب.
1: يعني نذكر أن سيدنا عمر الخطاب سئل في قوله تبارك وتعالى وجنات عرضها السماوات والأرض، قال إذا كانت الجنة فأين النار؟ قال رأيت الليل والنهار. إذا جنة الليل فأين النار؟ هو كان لا يعرف أصلا أين النهار يعني.
0: هو ما يعرف إلى أين يذهب يعني.
1: الشمس إن شاء الله
0: الشمس تغيب فين. لكن الصحابة يجلسوا كده ويستمعوا.
1: صحيح.
0: يبلغ
1: أن يفهموا هذا الكلام.
0: لا بيقين.
1: سبحان يقين.
0: لما نزل قول الله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. لو هذا الجيد سمع هذا الكلام من 1500 سنة يقول كيف يعني تمر مر السحاب؟
1: والله الآن حتى لا نفهمه. حتى لا نفهمه.
0: لكن الصحاب العربي الذي نشأ في حضن الجبل. نعم. ورآه أبوه من قبل ورآه جده والجبل ما تحرك، لكن قال صدق الله وصدق رسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا
1: ما وعدنا الله ورسوله
0: وصدق الله ورسوله وما زادهم
1: إلا إيمانا وتسليما.
0: تسليما لمن؟ بأمر الله. هذه الدرجة التي نريد أن نصل بمشاهدي الوعد الحق إليه.
1: ولهذا سنة بالآية التي بعدها من المؤمنين رجال
0: صدقوا ما عهد الله. نعم.
1: هذا وصفهم برجال.
0: تمام. ليس لذكورتهم.
1: صحيح.
0: صحيح.
1: لكن لعقولهم
0: صفات الرجولة يا أخي. ولك رجل هذا لا بلغن هذا الدين وما بلغ الليل والنهار. يعني كل أرجال معمورة يعني.
1: نعم.
0: يعني إلى سنوات
1: قريبة ينتشر
0: على الأقل يبلغ.
1: نعم.
0: يعني يعرف ما هو الإسلام.
1: الآن عبر الفضائيات يسمعون وذهب الدين.
0: ليس هناك مكان إلا وصله الإسلام. لا حجة لأحد.
1: وأذكر أنا مع فضيلتكم في مرة تحدثت أختي من مكان، والله نسيت هذا المكان، ماذا مكان كان؟
0: مكان جزيرة.
1: يعني استعجبت من هذا المكان.
0: جزيرة في الكاريبي، في أمام هناك عند أمريكا الجنوبية. سبحان الله، أسرة مسلمة وسط البلد بحالها. والله مش عارف، سبحان الله، لا إله إلا الله، كيف وصل هناك ما شاء الله. ويشاهدون قناة الشارقة.
1: قناة الشارقة.
0: ويشاهدون الواحد الحق. سبحان الله. لا يبلغن هذا الدين. لا يبلغن هذا الدين وما بلغ الليل والنهار. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، يعني سواء في البادية أو الحاضرة، يعني في المدينة أو القرية أو في الصحراء، يعني في البادية الوبر أو في المدر اللي هو في المدينة، إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. يعز عزا يعز الله فيه الإسلام، وذلا يذل الله فيه الكفر. صدقت يا رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام. يعني معذرة نريده مرة ثانية.
0: مرة ثانية يعني. ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار.
1: نعم.
0: يعني كل أرجال معمور
1: تشر.
0: ينتشر.
1: تمام.
0: ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، يعني ما فيش بيت في البادية ولا في الحاضرة، يعني في صحراء مترامية الأطراف، في غابة، في مدينة فيها، إلا أدخله الله هذا الدين. الدين يدخل إليه ويصل له، سبحان الله.
1: إلا أدخل الله الدين هذا المكان.
0: أدم تمام، يصل إليه.
1: فهمت أنه البيت يدخل في الدين،
0: وبرضه نفس القضية،
1: يؤمن
0: يؤمن يؤمن البيت، سبحان الله. اذا اذا اذا رفع الهوى يؤمن ان شاء الله. سبحان الله، لا اله الا الله. بعز عزيز او بذل ذليل، يعني باي وسيله،
1: بالقوه، بالسلام،
0: هدخل. هذا امر الله، هذا دين الله،
1: سبحان الله.
0: عزا يعز الله فيه الاسلام، وذلا يذل الله فيه الكفر.
1: طب نسقط هذا على الواقع.
0: اسقط على الواقع. ليس الان مكان في العالم الا ويدرك عن الاسلام. يعني من 20 سنة كنا نسافر، وده انت منين؟ وداك من كذا، من بلاد عربية. فين يعني؟ وده مثلا من مصر مثلا. من الامارات. وده ايه الامارات دي مثلا؟ دي فين؟ دي جنب سويسرا مثلا.
1: ما يعرفون عن اين، عن اي شيء،
0: ولا شيء، ولا شيء. طب وانتوا لسه تركبوا الجمل والبعير وبتاع كده؟ يقول لا، سبحان الله. وبعدين يبتدي يسال، وانتوا انا لي، هو يقول لك انا ليا كذا رب، يعني في كذا رب. انت ليك كم رب؟ يقول لي يا رب واحد. معقول؟ دي انت دينك ايه؟ الاسلام.
1: يا الله.
0: طبعا من سنوات قريبه، مش من بعيد. الان ليس هناك في
1: خبر بانفسهم يؤلفون عن الاسلام.
0: خبر صغير، خبر صغير، كان قبل رمضان، يعني 29 شعبان، في على الانترنت وعلى بتاع، المطلوب من المكتبات الأمريكية 30,000 نسخة قرآن كريم مترجم إلى الإنجليزية قبل دخول شهر رمضان، يريدها غير مسلمين.
1: سبحان الله.
0: 30,000 نسخة.
1: سبحان الله.
0: يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 13 سنة، أمن به 84 رجلا وامرأة فقط.
1: يعني كم؟
0: 84
1: فقط.
0: فقط. عمر كان رقم 40، سبحان الله. ولما جم بتعبية العقبة كانوا 72. يعني عدد المسلمين ساعة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 152 واحد بس،
1: قلة.
0: دول الموحدين اللي كانوا على وجه الأرض،
1: ولكن قامت عليه
0: الدولة. يعني معلش، يعني
1: الواحد بمليون
0: بالضبط كده. فهذا حديث خطير.
1: يعني هذا المقصود، إذا جاء نصر الله والفتح.
0: نعم.
1: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نعم. اتساع رقعة الدين.
0: نعم.
1: ولكن من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أذكر فيما معناه أنه ولد الإسلام غريبا وسيعود.
0: نعم. غريب. لا هو غريبا. لا لا، غريبا، غريبا في وطنه، غريبا. أنت غريب في أهلك عندما ترى بعض الخالات والعمات لا تقين الله، بعض الأعمام يظلمون، رجل كبير لا يصلي، رجل لا يتقي الله، رجل يظلم في
1: غربة الإسلام.
0: هذه غربته،
1: وهذا لا يتناقض مع انتشاره.
0: لا لا لا لا،
1: على كافة أرجاء المعمة.
0: نعم نعم نعم.
1: طيب، يبقى هذا انتشار الدين علامة من علامات الساعة. جميل.
0: تعال إلى قصة أبي موسى.
1: أبي موسى الأشعري.
0: الأشعري رضي الله عنه.
1: رضي الله عنه.
0: قال: تبعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل إلى حائط بني فلان، حائط بستان يعني.
1: نعم.
0: فأنا أقول للمشاهدين مشتك. حائط بستان.
1: ولي أيضا أنا. أعلم فضيلته.
0: بارك الله. فقلت أتبع. فقلت والله لو كان، فدخل البستان أدلى رجليه بعد أن شمر عن ساقيه في بئر.
1: نعم.
0: وجلس. قلت والله لأكونن اليوم بوابا لرسول الله.
1: عليه الصلاة والسلام
0: فاستأذن فأذن لي فجلست. كان يوم شديد الريح فجلس خلف الباب قال أعلمني بمن

0: وأبشره بالجنة على بلية تصيبه. الله أكبر. هيدخل الجنة بس في ابتلاء هيزيده.
1: سبحان الله.
0: هذه من على وضعها العلماء في علامات الساعة ابتلاء عثمان أو يعني بهذا القتل المريء الذي لم يحدث حتى في العرب في الجاهلية بهذه القسوة. نحن لا نريد أن ننطر الدموع من عيون الصائمين الآن لأن الموضوع صعب. وقصة عثمان ومقتله رضي الله عنه وكيف قتلوه ووقفوا على صدره بوحشية هذا لا يعرفه العربي أصلا يعني بلها عن أنه متدين بعد ذلك أو مرتسب يعني. المهم فدخل فوجد المكان فوجد جلس قبالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو موسى في نفسه يعني هكذا هذا بشر وهذا بشر فذهب وذهبت أطالع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله الأشعريين.
1: يا سلام
0: القبيلة كلها يعني بوجود أبي موسى رحمت القبيلة كلها. رحم الله الأشعريين كان إذا حزبهم قل قوت عيالهم أو حزبتهم الحاجة جاء كل واحد بما عنده ووضعوه في ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسوية فأنا منهم وهم مني.
1: يا سلام.
0: انظر إلى ماذا أخذ أبو موسى أخذ كثير. الخير الكثير. فهذه دليل يعني أن علامات الساعة هذا القتل الوحشي الذي لم يعرفه العرب من قبل.
1: مقتل سيدنا
0: مقتل عثمان رضي الله عنه. لا تقوم الساعة حتى تقاتل أمة اليهود. فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي خلف الشجر وخلف الحجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله ورأي يهودي تعال فاقتل إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود.
1: نعم الغرقد
0: الغرقد آه. نعم. هذا نوع من الشجر زرعت منه
1: يزرعونه الآن
0: 10 مليون شجرة بعد 67 آه سبحان الله. بس في الحجر ينادى على من؟
1: على المسلم يا مسلم
0: يا عبد الله مش مسلم اسما مسلم عبادا لنا
1: تتحقق العبودية الحقة
0: عبادا لنا. هذه علامة من علامات الساعة. إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم والعياذ بالله فتن يتعرض الناس لها. فتن كقطع الليل يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا.
1: يا ساتر يا رب.
0: ويمسي فيها مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من عرض الدنيا عشان منصب عشان مبلغ شيء
1: عشان صفقة
0: عشان أي شيء سبحان الله. القاعد فيها خير من القائم. في الفتن دي الجالس أفضل من الواقف. سبحان الله. والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم وسائل الحرق وسائل القتال اللي بينكم من بعض
1: كسروا قسيكم
0: القسي لم يبقى قوس القوس سبحان الله. واضربوا سيوفكم بالحجارة عشان ما يكونش وسائل القتل موجودة عشان تقتلوا بعض. السلاح ده لما يعمل إلى الدفاع عن الأوطان أنا سبحان الله. فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابن آدم
1: هابيل
0: إذ قال يقول
1: إني أريد أن تبوء
0: بإثمي لأن بسطت إلي لأقتلني ما أنا بباسط بنادي إليك لأقتلك
1: إني أريد أن
0: تبوء بإثمي وإثمك والعياذ بالله رب العالمين. فكن خير يا ابن آدم. في رواية ثانية قال إن رأيت برق دخل عليك قال إن دخل علي بسيفه قال إن رأيت برق سيفه فغطي عينك وكن خير يا ابن آدم. سبحان الله إلى هذه الدرجة.
1: مرة ثانية
0: الفتن حاضر سوف تكون فتن كقطع الليل المظلم.
1: سلم يا رب.
0: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. أليس من بني جلدتنا الآن يقول إن سبب تأخرنا هو الدين؟ أليس من الآن من بني جلدتنا من يقول إن الكعبة صورة من صور الأصنام والوثنية؟
1: صحيح موجود موجودة
0: ومن أب مسلم وأم مسلمة.
1: صحيح.
0: أليس من تخرج علينا عارية وتقول من قال إن الحجاب ائتوني بما يقول الحجاب فرض مثلا نحن
1: والميراث خطأ لابد
0: أن نسوي بين سبحان الله
1: الذكر والأنثى
0: إلى هذه الأمور أهو يصبح مؤمنا ويمشي كافرا.
1: هذا الكلام يخرج من الملة كفر. هذا الكلام
0: من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا
0: ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من عرض الدنيا.
1: يبيع دينه المتمثل في علاقته مع الرب سبحانه وتعالى وعهد الله الذي
0: بينه بأي صفقة تافهة من صفقات الدنيا بمنصب بإذلال نفس سبحان الله العظيم لا إله

0: دخل على غني أو ملك فتضعضع له لغناه فقد ذهب ثلث دينه.
1: الله أكبر.
0: هذا حديث.
1: حديث.
0: حديث.
1: من دخل على غني أو ملك.
0: أيوة. فتضعضع له لغناه تصغر في نفسه كده. سبحان الله العظيم.
1: ذهب
0: ثلث.
1: يا الله.
0: أبو حازم الله. دخل على.
1: وتخشى الناس والله أحق أن تخشى.
0: دخل على هشام بن عبد الملك. فخلع حذاء. وضع تحت إبطه. قال السلام عليك كيف أنت يا هشام؟ قال يا أبا حازم أخطأت في ثلاث. خلعت حذاءك ببابنا ولم تكنني ولم تسلم علي بإمرة المؤمنين. أخطأ ثلاثة واضحة.
1: صحيح.
0: أبو حازم عال كبير.
1: لا.
0: قال عجبا لك يا أمير المؤمنين. عجبا لك. أخلع حذائي 5 مرات بين يدي ربي فلا يغضب. فلما تغضب أنت؟
1: زعلني. يا سلام. زعلني. يا سلام.
0: أنا لم أكنك وناديتك باسمك. لقد نادى الله أولياءه. قال يا موسى أقبل ولا تخف. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا داود إن جعلناك خليفة. وكن أعداءه وقال تبت يدا أبي لهب وتب.
1: لا إله إلا الله.
0: فسبحان الله.
1: فاستفاق الرجل.
0: ولم أنادي عليك ولم أسلم عليك بإمرة المؤمنين. ليس كل المؤمنين قد وافقوا أنك أمير الله. أكون كذابا أمام الله يوم القيامة؟ وانت واخد 100%.
1: وربما هو غير موافق.
0: ها؟
1: ليس كل المؤمنين يوافقون على إماراتك.
0: الفطأطاه هشام ورأسه. جميل أن تطاطي
1: رضي الحق. الله
0: عنه. جميل السلام. أن تطاطي للحق.
1: صح.
0: سبحان الله.
1: يخضع
0: هكذا. لا لا لا نعم.
1: في قلبه نور.
0: قلت لا. يا أخي طالما النصيحة وصل. لكن أبو حازم رجل مخلص.
1: وهي يعني وهي من الملك صدق في علاقته مع الله سبحانه وتعالى.
0: يعني
1: أراد الله له الهداية.
0: يعني كان عبد الملك بن مروان يقول إيه؟ لو دخل علي رجل يقول اتق الله لقلت له إنك مرائي. لكن لما قال سعد لعمر اتق الله كان سعد مخلصا وكان عمر أشد إخلاصا. يعني العينات مع بعضها. فهو فاهم طبيعة من يحكم.
1: ماذا يعني؟ وهذه تشابه قول سيدنا علي حينما قال رجل أبو بكر وعمر كانوا أولياء على مثلي.
0: بالضبط.
1: أما نحن فعلى أمثالكم.
0: والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله.
1: المشكلة فينا
0: نحن. إذا أردنا أن يرفع الظلم الذي علينا فلنرفع الظلم الذي بيننا وبين بعضنا البعض. في البيوت وفي المجتمعات وفي الجيرة وفي صاحب العمل وفي المؤسسة وفي الموظفين نعم. وفي المدير وكله. نعم.
1: والمصالح الشخصية والعيال وتأمين مستقبل الأولاد والمستقبل والغد
0: أرض الله يرضي لك الناس. أرض رب البشر يرضى عنك البشر ويخاف منك البشر ويحبك البشر. وإن أذاك البشر فهذا في ميزانك بين يدي رب البشر.
1: من أرضى الله برضا من أرضى الناس برضا الله.
0: نعم نعم نعم.
1: الآخر حديث. يبقى انتشار الفتن.
0: نعم. والعياذ بالله رب العالمين. نعم. يقول ما الفقر أخشى عليكم.
1: معذرة نتوقف نأخذ فاصل قصير. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونواصل الحديث مع حضرتكم. ابقوا معنا.
2: الوعد الحق.
1: مشاهدينا مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. وماذا لدى فضيلتكم من علامات الساعة؟
0: ما الفقر أخشى عليكم؟
1: لا يخشى علينا الرسول الفقر.
0: لا.
1: ما يخشى علينا من مال.
0: ولكن أخشى أن تفتح لكم أو عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها من كان قبلكم يعني.
1: نعم.
0: فتنافسوها كما فينسى فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم. الرسول يخشى الفقر. الرسول يخشى أن الدنيا تفتح.
1: والمراد بتفتح عليكم الدنيا.
0: يعني بقى الأموال تفيض الأموال بقى بيننا مليارديرات أصحاب ملايين لكي يكون إيه دولة بين الأغنياء منكم يتداول الأغنياء يقول لك الأسهم أغلقت على كام البورصة أغلقت على كام. طب الفقير حقه فين والفقير حقه في الأسهم دي إيه؟
1: ما هي الدنيا أغنياء وفقراء
0: تمام
1: والفقراء لكي يعطي أصواتهم للأغنياء في
0: لا
1: وإن جالس
0: لا لا لا شوف ال- ال- ال- ال- ال- الفقر. الرسول لا يخشى على الأمة الفقر. لا لا
1: سبحان
0: قال
1: الله.
0: قال في حديث آخر أصابتكم فتنة الضراء فصبرتم وسوف تصيبكم فتنة السراء فاصبروا.
1: أصابتكم فتنة الضراء
0: فصبرتم.
1: المراد
0: يعني الابتلاء. وكان الصحابة جوعان جوعانين في يوم الخندق انضربت على على بطنه الشريف
1: وشعب
0: أبي طالب والمضايقات كلها وبدر وأحد وهكذا. وسوف تصيبكم فتنة السراء هتنفتح الدنيا ها فاصبروا. دي اللي عايز الصبر.
1: سبحان الله.
0: آه طبعا.
1: يعني قد ينعم الله بالبلوى ويبتلي الله
0: بعض الناس بالنعم.
1: هذا الابتلاء.
0: نعم والعياذ بالله. نعم.
1: طب هذه يعني فتح الدنيا بالاموال ومظاهر الجاه
0: فنتنافسها. مش لو فتحت الدنيا وزكينا وتصدقنا وعملنا مشروعات وعملنا خير خير وبركه
1: يعم على الجميع.
0: يبقى خير. يا ريت.
1: المراد بتنافس الدنيا ماذا؟
0: ان انا احقد عليك ويعني ادفع رشوه كي اخذ منك المناقصه وانت تذهب لتذهب وهكذا. نتنافسها ويكون في حقد بين رجال الاعمال واصحاب المؤسسات. لكن لو اخوه
1: لا باس به.
0: طب طيب
1: تفتح الدنيا ومنافسات.
0: نعم
1: لا ايضا
0: نعم. لا تقوم الساعه حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا.
1: ان في بني فلان رجلا
0: امين واحد
1: وليس رجال
0: رجل. والله وجدنا في القبيله الفلانيه في العائله الفلانيه رجل محترم. واسمع بقيه الحديث.
1: تفضل.
0: حتى يقال للرجل ما أعقله ما أجلده ما أظرفه وما في قلبي حبة خردل من إيمان.
1: أعوذ بالله.
0: ده في آخر ده عادته إيه ده بتاع نكت إيه ده ما شاء الله ده ده ده, ده, ده هندامه مش على كلامه. وبعدين ما أعقله ما أجلده ما أظرفه وما في قلبي حبة خردل من إيمان.
1: طب علاقة هذا بصدر الحديث؟
0: سبحان الله العظيم. أن الامين امين على القول والفعل. ما انا امين ممكن اتكلم معك في الدين لغايه السنه القادمه ولما تختبرني في عمل تجدني لا علاقه لي بالدين. هذه ليست امان هذه خيانه.
1: خيانة.
0: انا اخون الله ورسوله انا اضحك عليه بالكلام.
1: يعني العبره ليست بالكلام.
0: لا ده في زوجات مغلوبات الرجل يسومها سوء العذاب ولما يقعد مع اصحابه تسمعه يقول اصل شوف العلاقة سر العلاقة الناجحة بين الرجل والمرأة هو الحب المتبادل والمودة. ويتكلم كلام ويقول لكم محاضرة
1: كلام ضخم صحيح.
0: فالمرأة تقول ربما يستنسخ هذا الرجل هذا ليس الرجل الذي يعيش معي. فهذا الظلم هذا خيانة الأمانة. أنا أقول كلاما ولا أنفذ.
1: لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما
0: لا تفعلون. لابد أن يوافق هذا ذاك. واسمع بقية الحديث.
1: تفضل.
0: خلاص ما حتى يقال الرجل ما أجدده ما أظرف ما أعقله وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمن أو زمان الرسول يقول وقد أتى ولقد أتى علي زمان
1: على الرسول عليه
0: الصلاة والسلام. والسلام. نعم. نعم نعم. لست أبالي أيكم بايعت. أنا مش عارف أنا بايعت من. لأن كان مسلما ليردنه علي إسلامه. لو كان مسلم ومشي يعني ومشي إسلامه هيجيبه.
1: نعم.
0: ولئن كان يهوديا او نصرانيا ليردنه علي ساعيه. الوالي بتاعه المسؤول عنه في بلده في قبيلته مش هيقدر يخون لان الرسول بقوه الله قوي.
1: صحيح.
0: سبحان الله سبحانه. فاما اليوم لو انا اليوم هذا الكلام قاله قبل وفاته بشهرين حققت في هذا الحديث قبل وفاته بشهرين
1: شهرين.
0: اما اليوم
1: يوم وفاته
0: اما اليوم قبل وفاته يعني في وفاته اليوم ده في يعني اخر ايام يعني ما كنت ابايع الا فلانا او فلانا
1: وسمى أشخاصا
0: أم وسمى أشخاص
1: وسمى أشخاص.
0: تخيل
1: عجيب.
0: ها
1: عجيب
0: هذا كلام خطير.
1: نفسره
0: يعني المصيبة أن يعني الأمانة تنزع الأمانة من القلوب.
1: نعم.
0: فالأمانة
1: هذا المعول عليه من علامات الساعة
0: طبعا
1: نزع الأمانة من القلوب.
0: ومن الذي ينزعها؟ هم الناس أنفسهم. نعم. يعني مش الله ينزع لا العبد بعمله ينزع منه. ينزع سبحان الله ينزع الأمانة تنزع خلاص. فإذا نزعت الأمانة من إنسان تجده إيه بالله عليه خائنا مخونا.
1: صحيح.
0: فإذا أصبح خائنا مخونا ينزع منه الحياء فيصبح مقيتا ممقتا مكروه.
1: صح.
0: مفيش عنده حياء وضع أنفه في صغير الأمر وكبير. يسألك من أين اشتريت وأين كنت وأين أنت الآن. يا أخي استحي.
1: وهذا خطأ.
0: سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوضح بيقول إيه بيقول أنا جي علي زمن كان أي حد بيجيني من البادية أبايعه لأن الرسول هكذا.
1: نعم.
3: صحيح.
0: بس هو لو مسلم الاسلام اسلامه يرد عليه
1: يرجعه مرة
0: ثانية. ولو يهودي او نصراني له ولي امر يجيبه ده ما يقدر يخون يروح يعمل معه. لكن حقيقة الامر لو كنت اليوم بعد استتباب الاسلام انا لو اريد ان ابايع ما ابايع الا صادقا.
1: يختار
0: من يبايع. زي اقول ايه لأعطينا الراية اليوم لرجل يحب الله ورسوله. وعمر يقول براسه وصعيد كله يتصفح فيريد ان يحوز هذا الشر. هذه علامة من علامات الساعة.
1: العلامة تحديدا انعدام الامناء وانحصار الامانة من القلوب.
0: بس والعياذ بالله رب العالمين.
1: هذه ضياع الخيرية بالكامل.
0: انت لما يكون النبي في بني فلان يعني مثلا لما يكون عائلة فيها 100 فرد.
1: واحد.
0: تبقى مصيبة.
1: كارثة.
0: طيب.
1: إن من كان يأتي الغريب على البلدة ويسأل عن السوق عامل من شيء عامل من شيء
0: كله سليم. طيب. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لكل 50 امرأة قيم واحد.
1: مرة ثانية حتى نكتبها.
0: اكتب يا سيد براحة.
1: نعم.
0: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم.
1: رفع العلم.
0: ويظهر الجهل.
1: نعم.
0: ويفشو الزنا.
1: نعم.
0: ويشرب الخمر.
1: نعم.
0: ويذهب الرجال.
1: نعم.
0: وتبقى النساء حتى يكون لكل 50 امرأة قيم واحد. هذا صحيح البخاري.
1: واحدة واحدة. رفع العلم.
0: رفع العلم. لقي كل غلام قرأ كتابا صار عالما.
1: هذا المراد برفع العلم.
0: العلم. يرفع العلم. ما فيش علماء فين العالم. يذهب الصالح.
1: وصلنا للفضاء.
0: نعم.
1: وصلنا للفضاء.
0: العلم بالله. ايه استفادة وصولي بالفضاء وانا انكر رب الفضاء. ما الفائدة.
1: سؤال وجيه.
0: كلام عن العلم. شوف.
1: إن العلم الشرعي.
0: إنما لا ولا بشر. العلم النافع ولكن اعلم ان الله هو الذي علمني. واخدم بهذا العلم خلفاء الله في الارض.
1: حتى ازداد خشية.
0: انما العلم ليس العلم كثرة الرواية انما العلم الخشية.
1: ليس العلم
0: كثرة الرواية.
1: انما العلم الخشية.
0: انت تبص في وجوه ناس احيانا تجد الاخلاص يقفض من فمها. وسبحان الله الصدق يظهر. وفي ناس والعياذ بالله رب العالمين. يرفع العلم ويظهر الجهل. امر طبيعي.
1: صحيح. مرتبط.
0: ويفشو الزنا. وينتشر والعياذ بالله. ويشرب الخمر.
1: نعم.
0: ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يصير لكل 50 امرأة قيم واحد.
1: 50 امرأة؟
0: ما هو
1: لا يعجبهم أربعة.
0: لا ما هو سوف يأتي زمان سوف ترضى المرأة بربع رجل.
1: بربع
0: رجل. لأنه العدد في بعض الدول عملوا إحصائيات. في دولة دون ذكر أسماء. مش بذكر أسماء دولة يعني. لأن 59% من النساء 41% من الرجال. وبالنسبة بتتناقص. سبحان الله.
1: الغرض في ذهاب الرجال من الحروب مثلا
0: كثرة هلاك الحروب حتى
1: الداخلية.
0: الحروب الداخلية الصراع الرجل اللي عمل هذا اللي عنده تصلب الشرايين وعنده الضغط العصبي وعنده التوتر من البورصة ميته حي. وهذا حي
1: ده.
0: هل هذا كائن
1: ما لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي.
0: تمام.
1: يعني المقصود هي قيمة معنوية حتى بذهاب الرجال.
0: تمام. ولا عنده وقت الأولاد ولا عنده وقت البيت.
1: وهذه الأشياء منتشرة
0: موجودة. وتكملتها الحديث الآتي ده في البخاري الثاني في مسلم تكملته. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. يعني مش العلم يذهب كده لوحده.
1: الله يقبضه.
0: لا إن الله لا يقبض العلم انتزاع.
1: لا يقبض
0: العلم انتزاع. وإنما يقبض العلم بقبض العلماء.
1: موت العلماء.
0: العلماء الثقات. العلماء الربانيين.
1: صحيح.
0: العلماء اللي تأخذ منهم. اللي ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم. خلاص. فيقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم. واحد. خلاص. اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فسئلوا. فأفتوا بغير علم. فضلوا وأضلوا. والعياذ بالله رب العالمين.
1: موت العلماء.
0: أيوة.
1: واستشارة.
0: أيوة الجهلاء. خلاص. نعم.
1: ويؤخذ عن كلامهم.
0: ده بالعكس. ده هو ده كلامه.
1: هذا ما يحبونه. هذا هو الدين.
0: هو.
1: وهذه مشكلة.
0: هذا دينهم.
1: كارثة. هذا دينهم. هذا ديننا.
0: نعم.
1: بارك الله فيك. وماذا أيضا من علامات الساعة؟
0: لك يا سيدي يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة. عارف الغربال؟
1: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغربال.
0: كان في الغربال موجود.
1: لكل غربال شدة.
0: موجود موجود من أيام العرب.
1: موجود.
0: موجود. سبحان الله. مش أبو نواس لما وجد زوجته كل شوية تخرج أسرارها بأسرار بيته يعني كده. هلا غربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين. يعني سبحان الله. تخر بالأسرار.
1: وتوشل النيران تحدثهم.
0: يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة يبقى منهم حثالة.
1: سلم يا رب.
0: تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم
1: حثالة
0: البقاء.
1: الحلقة الماضية رويبضها
0: التافه من الأمر سبحان الله. ولذلك علامة أخرى قبل هذا عشان حديث قصير وخطير. قال لن تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع.
1: لكع ابن لكع هكذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: بس النص ولوكع هذه اخر ما وصلت اليه اللغه العربيه من التفسير. لكن احنا في زمن نقول التافه ابن التافه بس
1: لا اله الا الله.
0: والعياذ بالله يكون مبسوط بالدنيا. هو ده يقول الله ده كلها الدنيا كده
1: ما بيقولوا الحياه جميله الحياه وردي الحياه
0: تعرف
1: بامبي.
0: تعرف ان ده لوكع
1: الحياه بقى لونها بامبي.
0: لا ما هو
1: هذره للساده المشاهدين
0: يعني هذا يعني اللي هو خاصة. سعيد بالدنيا. لا لا لان المسلم يد الدنيا بتبعد عن الله.
1: هو على المسلم ان يسعد بالدنيا.
0: لا يسعد بالدنيا ولكن في مرضات الله. ولكن لا يسعد في الدنيا بمعصيه الله. الثاني الرسول صلى الله عليه وسلم اسعد الناس بالدنيا اللي هي بمعاصيها.
1: من يرفعون شعار استمتع وعيش وقتك واصنع ما شئت.
0: يغربلون فيه غربله يبقى منهم حثاله قد مرجت عهودهم واماناتهم. وشبك الرسول يديه.
1: قد مرجت
0: عهود تداخلت. يعني عهدك عهد الصبح او عهد ويرجع بعد ساعتين يقول لك لا والله رجعت في كلام.
1: والله موجود كثير.
0: يقول لك يقول لك ها اعطي هذا كذا. يقول لك لا لا تعطي. اعمل كذا. لا لا لا لا خلاص في دقائق يغير رايه. اين الرجوله؟
1: هذه علامه الساعه.
0: هذه علامه الساعه. ما رجعت عهودهم واماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين اصابعه. ابو هريره يصف لنا صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما المخرج من ذلك؟ نعمل ايه؟ قال تأخذون ما تعرفون. اللي تعرفوا ان ده حلال ومن كتابه سنة خذوا. وتدعون ما تنكرون. الشيء اللي تشك فيه بلاش منه. وتقبلون على امر خاصتكم وتدعون امر عامتكم. روحوا للعلماء اهل التخصص وسيبكم من الكلام. يقول لك انا سمعنا قالوا. اصل الرأي بيقول. اصل قاعدين البربل بالامس في النادي وقالوا ان ده مشربة. لا تسمعون رأي خاصتكم وتدعون امر عامتكم.
1: صح. يبقى الدرس المستفاد هنا نقد العهود والامانات. يقول
0: والعياذ بالله رب
1: العالمين في كلام.
0: قالوا يا رسول الله على موقف انهلك وفينا الصالحون. قال اذا كثر الخبث.
1: كثره الخبث.
0: كثره الانحراف والفحش وسبحان الله العظيم.
1: نعم.
0: يعني تريد علامات اخرى سريعه بعناه.
1: والله انتهى الوقت. يعني ربما نجبلها في حلقه الغد ان شاء الله.
0: احنا مش طريقه الانتهاء. احنا نريد ان نوضح المسائل يعني.
1: صحيح.
0: هذه امانه
1: نوضحها في حلقه الغد ان شاء الله.
0: الله
1: لكنها علامات كثيره عكس ما كنا نتصور.
0: انا اسرع سرعه ولكن انت عليك ان تبطئني.
1: لا نحن نستمتع نرصد هذه العلامات ونحاول إلصاقها بالواقع وتفسيرها في سياقيات الواقع وكلها ويعني يسلم الله سبحانه وتعالى موجودة في واقعنا.
0: كل ما قلناه اليوم ظهر.
1: صحيح. حتى اليوم
0: ليس هناك من علامة قال الحبيب المصطفى مما قلناه إلا وقد ظهر. بس عشان ننبه الغافل.
1: إلى الله
0: فمتى نتوب؟ هذا سؤال لكل مشاهدين.
1: الإجابة على هذا التساؤل في حلقة الغد إن شاء الله. شكرا فضيلة الشيخ.
0: بارك الله فيك.

فشولي

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، الخلق اليوم خلق الإيثار، وفي اللغة إيثار وأثر، أن تخص نفسك بشيء ولا تعبأ بمن حولك، فهذه أثر، وهذه صفة الشاردين عن الله عز وجل البعيدين عنه. وأن تؤثر أخاك بشيء أنت بحاجة إليه، هذه مؤاثرة. فالمؤمنون من أخلاقهم المؤاثرة، وغير المؤمنين من أخلاقهم الأثر. الإيثار تقديم الغير على النفس في حظوظ الدنيا رغبة في الحظوظ الآخرة، لمجرد أن تؤمن إيمانا يقينيا بالدار الآخرة، وبأن فيها جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لأنك مؤمن بالآخرة، ولأنك تسعى لها، ولأنك تقدم أسباب بلوغها، تؤثر أخاك على نفسك. ولأن الطرف الآخر كافر بالجنة، لا يؤمن بها، لا يعلم إلا الدنيا، لا يعرف إلا الدنيا، لذلك الأولى أن يأخذ ما له وأن يبني مجده على أنقاض الآخرين. فدائما وأبدا من صفة المؤمن الإيثار، ومن صفة غير المؤمن الأثر. المؤمن يؤثر من حوله على نفسه، وغير المؤمن يؤثر نفسه على من حوله. المؤمن يبني حياته على العطاء، وغير المؤمن يبني حياته على الأخذ. الحقيقة للإيثار درجات. الدرجة الأولى أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم عليك دينا ولا يقطع عليك طريقا، تؤثر الآخرين على نفسك وأنت وفق منهج الله، من دون أن تضحي بدينك ولا أن تضحي بسلامتك. هذه مرتبة. المرتبة الثانية أن تؤثر رضاء الله على رضا من حولك، وهذا مكلف جدا، قد يستدعي أن تفقد مالك، قد يستدعي أن تفقد مكانتك. هذه أخلاق الأنبياء وأخلاق المرسلين وأخلاق أولي العزم وأخلاق سيد المرسلين. ويأتي من بعدهم المؤمنون بقدر إخلاصهم وعظم إيمانهم. لكنه جرت العادة أنه من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لكن النقطة الدقيقة أنه لا إيثار في الخير، والخير كله في المؤاثرة. مستحيل أن أضحي بفريضة أو بطاعة أو بسبب قرب من الله عز وجل من أجل أخي، هذا من عمل الشيطان. لا أحج، والحج فريضة، لكن سأدفع هذا المبلغ لأخ لي لعله ينتفع به. أنا حينما أؤثر أخي على طاعة لله أو على أداء فريضة، هذا ليس مؤاثرة ولكنه حمق وبعد عن الله عز وجل. هذا الكلام جمع في هذه المقولة: لا مؤاثرة في الخير، والخير كله في المؤاثرة. يعني أنا لا أزور أمي ولا أقوم بحاجاتها كي أفسح المجال لأخي أن يفعل ذلك، وأخي أيضا آثرني، إذا الأم بقيت من دون خدمة ومن دون بر. أن تؤثر أخاك بطاعة أو بقرب أو بعمل صالح، هذا مرفوض في الدين. أنا أؤثر أخي بدنيا، أضحي بدنياي من أجله رغبة فيما عند الله، أما حينما أزهد بما عند الله من أجل أخي فأنا لست فقيها ولا أعرف من المؤاثرة شيئا. ملخص الكلام: لا مؤاثرة في الخير، والخير كله في المؤاثرة. يعني أنا في الصف الأول، والصف الأول له ثواب، أرجع إلى آخر صف لأقدم واحد مكاني؟ لا، بالجامع ما في مراتب دنيوية، بالجامع لمن سبق، فأنا في الصف الأول لا أسمح لأحد أن يأخذ هذا المكان. طفل كان إلى جانب النبي، وزع الضيافة، فقال له لهذا الطفل الذي عن يمينه: ومن حق هذا الطفل أن يأخذ الضيافة بعد النبي. قال له: يا غلام، أتؤثر الأشياخ؟ قال: لا والله، لا أؤثر مكاني منك بأحد. رفض، والنبي أثنى عليه. يعني في الطاعات ما في مؤاثرة، يجب أن تكون في الصف الأول، يجب أن تؤدي الأعمال الصالحة، ولا تؤثر أخاك بعمل صالح يكون قربة إليك إلى الله عز وجل. الإيثار سببه تعظيم الحقوق، إذا عظمت حق الله عز وجل آثرت أخاك بخير دنيوي رغبة بما عند الله عز وجل. والإيثار أساسه مقت الشح، والإيثار أساسه الرغبة في مكارم الأخلاق. آيات كثيرة أبرزها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني بالتطبيق العملي، كنت مع أخيك في سفر، نزلتم في فندق، السرير الأريح الأوجه لأخي، لو في سرير وفي كنبة وأنتم اثنان، المؤمن دائما يؤثر أخاه بالسرير وينام على الكنبة. إذا في تفاحتين، تفاحة كبيرة ولها خد أحمر وتفاحة صغيرة، أؤثر أخي دائما. من أخلاق الشاردين يأخذ الكبيرة له والمكان الأجود له، والمحل في السيارة الذي إلى جانب النافذة له، والأكلة الطيبة له. أهل الدنيا يؤثرون أنفسهم على من حولهم، وأهل الدين يؤثرون من حولهم على أنفسهم، وهذه يعني علامة مميزة للمؤمن. حينما يخص نفسه، يعني يذهب مع إخوته إلى نزهة يؤثر الراحة، أما إذا جاء الطعام يقوم نشيطاً إليه ويجلس في أوجه مكان ويأخذ أكبر الكميات له، هذا بعيد عن الله عز وجل. عند التعب تخلف، وعند المغانم تقدم. فهذه صفة تجدها في جزئيات كثيرة، لمجرد أن تؤثر نفسك بمكان أجود، بطعام أجود، براحة أكثر، ولا تعبأ بمن حولك، فأنت شارد عن الله. ولمجرد أن تؤثر أخاك بالمكان الأصلح وبالطعام الأطيب وبالمكان الأكمل فأنت مؤمن ورب الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر أصحابه إلى المدينة آخى بين الأنصار والمهاجرين، والشيء العجيب أن المهاجرين عرضوا على الأنصار نصف أموالهم، عرضوا من كان عنده بيتان عرض على أخيه بيتان، ومن كان عنده دكانان عرض على أخيه دكانان. إلى هنا نكتفي، لا نتابع الموضوع، لكن الذي يلفت النظر أن هؤلاء المهاجرين ما سجل التاريخ أن واحدا أخذ من أخيه شيئا. الكلمة الرائعة التي قالها عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك ولكن دلني على السوق. الشيء الرائع أنه بقدر ما كان الأنصار أسخياء بقدر ما كان المهاجرون أعفة. هذا الإيمان، أخوك سخي وأنت عفيف، أخوك يعرض عليك وأنت تتأبى. من أبرز أمثلة الإيثار أنه كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، يعني بستان من أفضل بساتينه، وكان قريبا من المسجد، وكانت مستقبلة المسجد البستان، وكان عليه الصلاة والسلام يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فيها بئر ماء طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. مين في عنده بيت رائع جدا بأضخم شارع هادئ له إطلالة جميلة وعنده بيوت أخرى فيقدم هذا البيت لله عز وجل؟ مين في عنده بستان رائع في موقع جميل جدا يقدم هذا البستان لله عز وجل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. هكذا كان أصحاب النبي. المسلمون اليوم فهموا الدين شعائر، أما هذه الأوامر أو هذه الأخبار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا شيء لا يعيشه المسلمون اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام فعل ما قال. فعن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: هي شملة. فقال سهل: هي شملة منسوجة فيها حاشيتها، يعني بردة جميلة جدا. فقالت: يا رسول الله، أكسوك هذه؟ يعني امرأة قدمت بردة فائقة الجمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، أكسوك هذه؟ فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه، فاكسنيها، أعطينيها لك على البساطة. فقال: نعم. فلما قام النبي لامه أصحابه فقالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي قد أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. ما قال قط لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعمه، ما قال لا إلا في تشهده. قال له: لمن هذا الوادي؟ قال له: هو لك. قال له: أتهزأ بي؟ قال: لا والله هو لك. قال له: أشهد أنك رسول الله. فهكذا بردة جميلة جدا قدمتها له امرأة أنصارية، لبسها النبي وأعجبته وهو بحاجة إليها، رآها صحابي قال له: أكسني إياها، فأعطاه إياها. أصحابه لاموه فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي لعلي أكفن بها. هكذا كان توجيه الصحابي الجليل. سيدنا عمر، سيدنا عمر قال يا عبد الله لابنه عبد الله اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل لها إن عمر يقرئك السلام، ثم سلها أن أدفن مع صاحبي، في قبر النبي وقبر سيدنا الصديق وفي قبر فارغ. السيدة عائشة تركته لنفسها لأنه أبوها وزوجها، يعني ممكن القبر الفارغ طمع به سيدنا عمر، فقال له استأذن لي أم المؤمنين عائشة ثم سلها أن أدفن مع صاحبي. قالت والله كنت أريده لنفسي فلأؤثرنه اليوم على نفسي. وافقت، وطبعا كان خليفة المسلمين. فلما أقبل قال له ما لديك؟ ماذا قالت؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت هل انتهى الأمر. هو الآن خليفة وله مكانة يعني ومعه سلطة، واستأذن السيدة عائشة وأذنت له، لكن يا ترى لو أنه ليس خليفة المسلمين هل تأذن؟ فما عد هذا الإذن مقبولا، قال له بعد أن أموت استأذنها مرة ثانية، انتهت خلافتي، فإن أذنت فادفني في هذا المكان. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر ابن الخطاب، فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين، لأني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلف بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وولج عليه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا لا علي ولا لي، أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان، وأن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. والله أيها الإخوة، يعني أنا حينما أرى المسجد ممتلئ بالإخوة ولا أجد مؤاسرة بين الإخوة، والله هذا التجمع لا قيمة له. وحينما أجد مؤاسرة بين الإخوة، في تعاون، في تعاطف، في مؤاسرة، في تلبية، في إغاثة، والله لو في 10 بالمسجد يكفي، الكم ما له قيمة. العبرة للنوع. آخر قصتين حكية عن أبي الحسن الأنطاكي أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلا بقرية من قرى الري، ومعهم أرغفة معدودة لا تشبعهم جميعا، فكسروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا للطعام، فلما رفع فإذا الطعام بحاله، كل واحد تصنع أنه يأكل ولم يأكل مؤاسرة لأخيه، والثاني كذلك. بعد أن انتهى تناول الطعام وجدوا أن الأرغفة في القصعة هي لم تنقص. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة، فقال إن أخي فلان وعياله أحوج إلى هذا منا، فبعث به إليهم، فلم يزل يبعث به واحد إلى الآخر حتى تداولها أهل 7 أبيات، ثم رجعت إلى الأول. رأس هالشاة أخي أحوج أعطي، الأخ الثاني قال أخي أحوج، انتقل هذا الرأس في سبعة أبيات، آخر مرحلة عاد إلى الأول. هذا مجتمع الصحابة. فإذا كنا بهذا الخلق، خلق المؤاسرة، أنا حدثني أخ عنده مزرعة في خان الشيح، فالغنم بالصيف بحالة عطش شديد، فكلما دخلوا إلى مزرعة ليشربوا طردوا إلا مزرعة واحدة. صاحب هذه المزرعة خير، فبنى ساقية للغنم، فكلما جاء قطيع غنم إلى هذه المزرعة شرب الغنم من ساقية لها سد في الآخر يملأها ماء، والغنم يصطف بشكل منسق ويشرب. أقسم لي بالله وهو قريب لي في هذه المنطقة في خان الشيح 33 مزرعة، جميع هذه المزارع جفت آبارها إلا هذه المزرعة، إلا هذه المزرعة. أتأكد أنت حينما تؤثر أخاك بشيء سوف يعوض الله عليك هذا الشيء بأشياء، لكن هذه القضية تحتاج إلى إيمان. هنا الإيمان. هذه المزرعة بقيت وحدها يضخ من بيرها بكميات معقولة جدا في زمن الجفاف، لذلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني أنت لما بتآسر أخوك انتبه، كمان هو بآسرك، بالنهاية ما بتخسر أنت، أنت آثرته وهو آثرك، أنت أعطيته وهو أعطاك، المحصلة أنكم جميعا ترتقون إلى الله وتنالون من الدنيا ما يكفي. وأننا إذا كنا من أصحاب الأسرة أيضا نتيجة واحدة، النتيجة أننا سقطنا من عين الله جميعا، والحاجات بيننا. أنت حينما تؤثر أخاك، أخوك يؤثرك. أنا أرى أن هذا الخلق من أفضل أخلاق المؤمن، دائما آثر أخاك وأنت الرابح. يعني سيدنا عمر قال أكلتها ذهبت أطعمتها بقيت. النبي عليه الصلاة والسلام لما وزع شاة ما بقي شيء، فسيدة عائشة يعني أولى بهذا الطعام، شاة النبي، قالت له يا رسول الله لم يبق إلا كتفها، خلينا شيء نأكله. فتبسم النبي وقال بل بقيت كلها إلا كتفها، الذي وزعناه هو الذي بقي. هذه قضية إيمان بالآخرة. فإذا واحد بالآخرة ما آمن لا يغلب حاله، متشبث بالدنيا إلى قمة رأسه، مستعد يعيش وحده ويأكل وحده، والناس شعار نيرون من بعد الطوفان، كثير له أتباع نيرون من بعد الطوفان، هلأ بالتعبير العامي سلامتك يا راسي، بس ينفذ لحاله، والناس إلى الجحيم. أما المؤمنون أسرة، ما أحد يستأسر بشيء بل يعطي أخاه كل شيء، والحمد لله رب العالمين.
0: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: الشاب يلي بيستعفف الله حيبعث له زوجة طاهرة جميلة، جميلة الخلق والخلق، وانتي إذا كنتي هيك بدك تروحي هيك وهيك حيجيكي زوج يطلع لك الفرق. كل شي ساويتي خارج عن السكة تلاقي زوجك مراكز أبدا. ومن يتق الله يجعل له مخرجة. كرة الأولاد في شيء اسمه جينات، أنت طاهر أولادك طاهرين. ابحث عن العفة حتى يكون بيتك عفيفا وتكون صاحب قلب طاهر. يلي ما بيكون عفيف بشخصه بده يتعب كتير بحياته. العفة الطهارة. إذا واحد هلا ماله نظيف بيكره حاله، بيقول لك والله مالي حسان سلم على العالم، تعال شوف شو عم يشموا مني. العفة هي الطهارة، هي الطهارة الداخلية. ولتعلم أن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير دراهم. بتحيد عن العفة بيخرب إيش؟ بيتك. يلي بيحفظ العفة أول وحدة الله بيرزقه سعة في كل شيء. هلا ثمن العفة الغنى، ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أحد عطايا العفة هن إنه الله عز وجل بيرزقك السعة، السعة بكل شيء. هلا الإنسان النظيف اللي لا لو متحركش بنت ولا وش، والبنت اللي ما لها متحركش بشاب، عنده وقت للقرآن، عنده وقت للذكر، عنده وقت لقيام الليل. هذا اللي عم يستناها تبعت له، هو يبعت له ضايع وقته.

وضايع عمره أيام زمان. لهلا بس يعني بس أيام زمان كان الشاب يروح يوقف لي على باب مدرسة البنات ضيع وقته وكله مشان تغمزه وهو يغمزها ما في شيها، وطول ما له قاعد بدل ما يمسك مسبحته ويذكر الله عايش بهذيك النظرة بهذيك الغمزة، ومسكين لا له أدران يتجوزها ولا له أدران يخطبها، مضيع حياته وعمره. لذلك الله عز وجل قال حتى ينهي لك القصة من آخرها، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لذلك كل إنسان ما بيضبط عينه بيفقد التركيز بكل شيء، يكون أحد معه هيك يا أبو فلان عامل هيك رايح إيه إيه شوفي، متى ما شفت الواحد شارد هذا عشان يا ريتو عشان عشق مثل ما حكينا مبارح عشق حلال، كون قاعد هيك ماسك اللقمة بده بدل ما يفوتها هون مثل الصايم على السحور ما بنعرف بده يفوتها بمناخيره ولا يعمل لها، متى ما شفت واحد هيك صفنان هذا ليشو انتبهوا لأولادكم ما في تركيز، هي مصيبة المصايب. تعرفوا انه بهذا الزمن هذا اللي نحن عايشين فيه ب 2026 لكن الناس مع حتى اللي حافظين القرآن فقدوا التركيز تبع القرآن من الدنيا ومن الهية، عفوا مو بس يعني انه عن انه النظرة يكون حافظ، لا كل هذا واتساب وانستغرام وتليجرام وهموم وغموم. لذلك اعظم طاقة هي طاقة الشباب الآن معطلة، أعظم طاقة هي طاقة الشباب، أعطيني شباب بعطيك يلي بدك يا معطلة، شوفوا بنطرون ونازل وشعراته رابطهن ومهرقل حال وهرقلي لك الشاب شو كان الشاب لك أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه عمره 17 سنة قائد جيش، شباب لازم علم دعوة نشاط حيوية كل الآن طاقات الشباب معطلة، والبنت لو كانت بنت عمرها 14 سنة 15 سنة تساوي مع أما كبة الطعمي الحارة، هلا ما قاعدة على الصفرة مع أبوها والتليفون قدام منها مع أنه يعني قاعد معنا وقاعدة معنا بس ما في تركيز. وانا عم بحكي العفة بتخليك تركز، الحمد لله ما فيش. كانوا يقولوا هيك يقولوا انه هي البنت اللي عقدت عليها ما حدا ماسسها غير امها وابوها بالسلام، هلا هيك بدك تفتح ترجع على الفيس شي سنتين تانيات وتشوف لذلك الطاقات معطلة عند الشباب الذين هم أمل الأمة، لأن العفة غير موجودة، النتائج بتصير أنه في حرام حرام حرام، المقدمات تدل على النتائج. شو الحرام؟ لا عمره 25 صار 30 جواز ما هذا 35، في إنسان بصير عمره 35 ما بيتجوز؟ إخواننا الكرام العفة، أنا بحكي عن العفة خاصة العفة، العفة في الجنس، نحكي كمان عن العفة في المال، يعني هي إلى صنف لحالة. العفة بتجيب رزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا قانون الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. اترك هذا الحرام وشوف شلون الله بيفتح لك الأبواب. رمضان مجال للتوبة وفتح باب الطهر، خليك طاهر خليك طاهرة. شو والله بجوالك انت؟ افتح لي جوالك. استثناء تكتب
انت شو انت مثلا المؤسسة تكتب اسم المؤسسة وتحط بين قوسين انه هي الاخت مثلا لنفرض يعني المنفذة او الكذا، وتقول لها ما بتتصلي فيني اثناء يعني وجودي في البيت والهي، وتخلي زلمة انه يتصل تخرب لك بيتك. لنفرض واحد شو والله سمورة هنوقة مدري ايش، مين هاي اخ من اخواننا، يعني هيك الكنية تبعه تدل على الانوثة، فواحد مسجله هيك انه مثلا مثل سمرة او كذا، وهي شافت زوجته انه الاسم مين هاد، قال صديقي وكذا، قلت لا كلمة من هون كلمة من هون، هلا بدك تطلقني، دخلوني بالموضوع، سألوا الشيخ الملا هو بيعرف القصة وكذا، هذا الرقم، قلنا لا والله هذا رقم زلمة مو، لذلك كون صريح وكون واضح، اكتب عمل. إذا أنت شايف حالك معك ضيق بالرزق روح راجع حالك، راجع حالك من ناحية التقوى. كل ما كان سلوكك حلال طاهر كل ما ارتفع الرزق، والرزق مو بس مال، بس المال بيجي دغري، هي الله وهو خير الرازقين جل وعلا. هلا الآن نحن بمشكلة مع هي ومع هي ومع هي، لذلك بدك العافية ما هن الناس عم تصير مع أمراض، بدك تنام هيك مرتاح، بدك تروك القصص هي، لكن الناس صار عم تنام على المهدئات، لكن الناس عم تروح لعند الدكاترة النفسيين صار معه انفصام بالشخصية. أكثر طب الآن يراجع هو الطب النفسي، ماشي الطريق غلط. بعدين إخوانا الكرام بدي أحكي للآباء شغلة، بدك تعمل لي دراسة أنه كل إيه بدك تزوج لا تتركه لحاله، والبنت لا تتركها لحالها، هدول ما بيعرفوا شو معنات الزواج، أنا عم حاكيكم صار لي 40 سنة بيشتغل بالدعوة والتوجيه والإرشاد والقيم، واحد مو مسافر، الشاب والبنت ما لهم متزوجين هيك مفكرين انه القصة، هذا الملف ما بينترك لهم، واحد بحياته مو سايق سيارة بطلعوا قف السيارة على الاستراد، لا شو بدك تسوي، انت بدك تاخذ بيده، البنت بدك تسهل، والله جاني اخ اللي انا والله انا عندي بنتين وكذا وهي والله يعني مثل ما بتخطب لابنك خطوب، هذا عقل وهذا يعني شيء من الدين ومن الوعي، هذا شيء من الوعي، وبعدين انت بدك تقدم له لو انه مثلا اجار سنه اجار سنتين، اذا مو انت العائله في عم كبير في انسان مقتدر، له تعال سبحان الله بليلة النصف من شعبان أذكر رحت هيك لمحفل هيك صغير بيت وكذا، وهي يعني مناسبة يعني انه يعني يمكن يعني مرور فترة على وفاته وعاملين ذكر وكذا، وهي عم يحكوا لي انه كل شهر كانوا يجتمعوا، اجتمع الكبير العيلة وكذا، وهي شو بيساوونه مين ناقصه، شوف الله مثلا هذا يعني ابو فلان عنده ابنه فلان لك صار عمره 29 ما تزوج، بيجي له تعال عمه الله يرضى عليه انا يعني مثل ابوك، كان عمه ولا مثلا جده ولا اخو يعني عمه ولا هي، انا حاستاجر لك بيت بالارني اللي هيك لمده سنتين، لك اعطيه دفشه لقدام خلاص بتريحه، لذلك اللي بيشتغل هذا بتهدي له باله كله ضايج، والبنت بس ما تزوجت تهدى تحبلها شوية تلتهي كذا، وهي بيجيها الواع ايه بعدين كذا وهي بتهدى، لك ليش الأولاد عم يشتغلوا فينا، لك الحق معهم عم يشتغلوا فينا لأنه ضايجين، كان الزواج سهل كان الزواج بسيط كان الزواج شو والله خلص جيب غرفة نوم أعطيه غرفة نوم بالبيت العربي واللي هي وكذا، وهي تأجره كان شم
قبل ما تفيد الأحداث وهي أسهل شغلة كانت الزواج. بيت بزمالك ب700,000، إذا طابع رابع وعلى الأسطوح وكذا ب500,000، واحد يقدمون وخلاص تزوج الزلمة. وين هلا بدك تجيبه؟ ولا هلا إذا بتنام وبتفي بتشوف 20 منام ما منزوج واحد. هاد بتلاقيه سهر سهر، بده يقعد يتفرج شوي، ما له حسنان يتزوج يفرغ الطاقة، بينام وفي الصبح وصداع وجع وجع قلب. لخ خلصوا. هلا إذا واحد فات على السجن وقالوا لك بنفديه بكذا، أي ما بتفديه؟ إيه؟ ديروا بالكم على أولادكم. العفة ترفع المقام عند الله. لكان أنت تركت من أجل مين؟ من أجل الله. قال معاذ الله، ذكر سيدنا يوسف، صير أنت قدوة للناس. بعدين في مرحلة هي بس هيك يعني مثل ما بيقولوا بتكون هيك مرور الكرام، تيجي تقول لك أعطيني رقم تليفونك، لا والله أنا بعتذر تليفوني ما بعطيه لحد. النبي عليه الصلاة والسلام إجوا بدي صافحوه لما البيعة، قال أما أنا فلا أصافح النساء. خلصنا. أما إذا أنت غمقت معناتها سلتت بالبير. لما تكون على حفة البير بس بتبعد شوي بتخاف من البير، أما لما تسقط لجوا ما عند حدا يطلعك. إذا غرقت وعدت ورحت وجيت وقالوا لك تعال، والله المشكلة إنه يعني الله يعيننا على يعني هداية الناس وربطه بالله، هي مو شغلة سهلة. بتمنى منكم لما عم تشوفوا هالمشاهد هي هذا شيروا هالمقطع وبعتوا، خلي الشباب أنت عم تعامل الله. هلا إذا كان شي واحد مرة هيك هيك مشاهد ما بعرف مرايا أو شي شغلة وكذا، هي إنه واحد ساعد ابن مسؤول كان بده يوع عمي، وجه المسؤول لعنده ولعنده على البيت وكذا ومدري إيش، وقال له شو بدك وهي كرتي وين ما بتروح وهي كذا. طيب إذا أنت يعني تركت هالشي هذا بشان الله، الحرام الفتاة المال، العفة كمان في عفة مال، وين هي عفة المال؟ أصلا الصالحين من أين يؤتوا؟ عم يحكي عن الصالحين، بعدين الناس بيجي يا من بنت يا من مصاري. هي تجي بتقول له زوجة ثانية ومدري إيش وكذا، وهي تركنا من القصة هي. الواحد خلي يروح يربي أولاده، يا دوبك تربي أولادك. زوجة الثانية خلي تروح لعند رجل ماله متزوج كبير وكذا، وهي مشي حالها. إيه أنت الله عم يشوف الخلوات، ها ديروا بالكم انتبه الخلوات. لذلك الإيمان حقيقته بالخلوة. الخلوة يعني لما حدا شايفه غير الله. وهلا الدنيا كلها خلوات. هلا هذا المصيبة أبو عين رتو أعور الدجال، هلا الموبايل بعين ولا بعينتين أنت قاعد، مين شايفك؟ وحاطط لي السماعة كمان. هم الإنسان الذي يستعفف يصبح إنسان ذو عقل وبيحفظ قراراته. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، لأنه صاحب الهوى صاحب قرار فاسد. هلا شوفوا أولادنا، شوفوا مثلا بيشتغل وكذا بيكون هي شو أبي اشتريت سيارة أنا والله بالله إيه شوف هالسيارة مضروبة خربانة غرقانة حرقانة، ما بيفهم لأنه هاد مو شغال. الإنسان المؤمن ذو عقل. ليه؟ لأنه عقله مو معه، حتى بدراسته فاشل. هلا بتاعي بكالوريوس ناجح ويعيد ناجح ويعيد، لك شو صار كون؟ لك والله ما كان عندنا غير العلم. اليوم الصبح حقوق عينية أصلية أدل بلوكي زكرساس 1462 صفحة قاعدين عم نقرأ، وين ما بده يسأل الأستاذ يسأل. كان هلا وين هلا؟ لا بتلاقي إنسان صاحب
قرارات كارثية. شو السبب؟ ما في عفة. أنا محاكيكم العفة الطهارة. أخذ عقله، أخذ عقله. لذلك أنتوا بدك تدخله، تقول لك يا أبي والله الله يرضى. هلا بتلاقي إنسان وإله قيمة وكذا، وهي متى ما بعرف لما عم يشوف الواحد الوحدة، والوحدة عم تشوف الواحد، شو عم يصير ما بعرف. خبروني يا جماعة. لك بعدين مو بس عند الشباب، في جهلة 30 وجهلة 40 وجهلة 50، لك وجهلة 60، هلا موصل للـ70، بعدين جهلة القبر. فشو خلاص، شو صاير؟ صحوهم، كونوا لبعضكم نصحا. الله لا يجعلنا من النادمين. أيضا العفة تحفظ دينك. هذا فاضل العبادة، فاضل أصلا والله رمضان بيعطيك أنه أنت عندك وقت، بس أنت كنت شاغل حالك بالترهات. أين عم نجي ونحضر دروس، ونجي ونصلي 20 ركعة، عم نصلي تهجد، عم نروح على المساجد، طلع في وقت عم نضحك على حالنا، فنجان قهوة بنشرب بدقيقتين، عم نقعد 3/4 ساعة ونمزمز فيه عم نضيعين وقتنا. الموبايل نحسن نتركه، بس نحن يعني مو رضيانين. إيه سبحان الله. الله يجعلكم هيك من أهل الكرامة، يلي بيحفظ عفته بيحفظ كرامته. تسقط الكرامة عندما يلجأ الإنسان إلى الحرام. بدك هيك كرامتك؟ ما كرامتك من دينك. النبي عليه الصلاة والسلام قال أشراف أمتي. مين الأشراف؟ إن شاء الله العيلة، عيلة الكذا وعيلة الكذا، ونحن من عيلة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، غلطان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الشراف أمتي حملة القرآن، اللي بنحطه على الرأس. لما كنت اتدرب بالقانون، فدخلت عند رئيس مجلس الدولة، رئيس مجلس الدولة يعني مثل رئيس محكمة النقض يعني، لكن مجلس الدولة الخصومات مع الدولة، افراد مع الدولة. فاستاذي قال له للرئيس المجلس، كان الاستاذ مظهر العجلاني، قال له هاد الاستاذ يحفظ القرآن. امن مكتبه وجا سلم علي، قال لي انا امنت مو لانك قانوني، مثل القرآن اللي أنت حامله في صدرك، لأنه بيفهموا. وأنت لما بتكون عفيف، قال أحد الصالحين كنت أهرب لهربة من النظر كرامة أن أكون مكرما عند الله، كان الله هيك يكرمني. طيب، وأنا حقلكم آخر شيء، الإنسان الشاب اللي أنتوا شباب، يلي بيستعفف، الله حيبعث له زوجة طاهرة جميلة، جميلة الخلق والخلق. وانتي واذا كنتي هيك بدك تروحي هيك وهيك، حيجيكي زوج يطلع لك الفرق. كل شي ساويتي خارج عن السكة تلاقي زوجك مراكز ابدا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لذلك ماذا نخسر إذا فقدنا العفة؟ نخسر كل شيء اللي قلنا لكم إياه. ماذا نربح؟ نربح الله ونربح أنفسنا. بعدين بكرة الأولاد شلون هدول؟ هذا في شيء اسمه جينات. أنت طاهر ولادك طاهرين؟ هي في جينات غير التربية. ها بلك بالجين، هلا بيجي واحد كريم هيك، الله خلقه كريم يا أخي. لك عفوا يعني ما حد علمه الكرم، هي من الجينات. هلا ما في شيء اسمه خوارزمية تتفرج على الطابة بتلاقي دائما بيطلع لك طابة مباريات وكذا، بيتفرج مثلا على المصارعة دائما بيطلع له مصارعة، بيتفرج على الرزالة دائما بيطلع له رزالة، بيتفرج على القرآن والتراويح والجوامع ودروس دائما بيطلع له شو؟ دروس. نيالكم الله يجعلنا من المقبولين.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في الحلقة الأولى من تدبر فرش القراءات. كل عام وأنتم بخير. تدبر فرش القراءات هي سلسلة حلقات ستبث يوميا في شهر رمضان بإذن الله. عندنا عدة أسئلة عايزين نسألها عشان نفهم هو إيه العنوان الغريب ده والبرنامج الغريب ده وليه. أولا، من هم الذين أنصحهم بمتابعة هذه السلسلة، سلسلة فرش القراءات؟ ثانيا، لماذا اخترت هذا الموضوع؟ ثالثا، ما معنى فرش وما معنى قراءات أصلا؟ طيب، مع سؤال الأول، ما معنى فرش؟ أنا أسأل، أنصح مين بمتابعة هذا البرنامج؟ تدبر فرش القراءات ده هيكون مستوى عالي من تدبر القرآن. احنا عملنا تدبر في مقاطع حظر التجول لما بدأ حظر التجول أيام انتشار جائحة كورونا لو تذكروا. بدأنا نتدبر القرآن يوميا لايف على السوشيال ميديا، وربنا وفقنا في أننا نختم القرآن كاملا تدبرا في 1010 حلقة في 1010 ليلة متتالية دون توقف. وكانت تجربة جميلة وفريدة من نوعها، كنا نعيش فيها كأننا في الجنة بينما الناس من حولنا كانوا مكتئبين بسبب حظر التجول وبسبب انتشار الفيروس وزيادة أعداد الوفيات. كنا عمالين ناس طول النهار بنتابع أعداد الوفيات بالملايين في العالم، كان في عداد بيعد في العالم، بينما احنا كنا مطمئنين ونشعر بسعادة غامرة كان سببها القرآن. القرآن الذي لم يفارقنا في أي يوم من الأيام، وربنا سبحانه وتعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وده اللي احنا عشناه بنفسنا. ناس كلها حوالينا متضايقة ومكتئبة وحالتها كرب، واحنا بفضل الله عايشين اجمل ايام حياتنا. كان شيء غريب يعني. وقبل مقاطع حظر التجول كان عندنا دورة في التدبر بتشرح ما هو التدبر وكيف يتدبر الانسان، اسمها مفاتيح التدبر. سلسلة تدبر فرش القراءات مستوى اعلى من ذلك. لذلك انا انصح من لم يتابع مقاطع حظر التجول ان يتابعها اولا، ثم يأتي لمتابعة تدبر فرش القراءات. مش لازم تكون تابعت كل حلقات حظر التجول الألف وعشرة، لكن على الأقل مثلا لو أنت تابعت مثلا منهم مثلا 100 حلقة من حلقات حظر التجول، ففي الحالة دي يبقى أنت فاهم يعني إيه تدبر، ومعانا ومعانا على نفس الإيه الموجة، فهتبقى فاهم إحنا بنعمل إيه. خلاص، لو أنت ما كنتش تابعت حلقات حظر التجول أنا أنصحك ترجع وتابعها الأول عشان تتدرب على التدبر، عشان تبقى فاهم معانا احنا بنعمل ايه. ثانيا، لماذا اخترت هذا الموضوع الغريب؟ اولا، لاني ارى في اختلاف فرش القراءات، وهنفهم يعني فرش بعدين، انا عارف يكون شامل يعني فرش، يعني فرش هقول لكم بعدين، بس اصبروا عليا شوي. عشان كده بقول لك الناس اللي معايا من زمان عارفين ان انا لما اقول كلمه غريبه انا هقولها بعدين، لكن اهدى شوي، اهدى كده شويه، بلاش الاي دي اتش دي اللي عندك ده. طيب، انا ارى ان اختلاف فرش القراءات معجزه القران الكبرى. الشاهد اني شايف انها هي المعجزه البيانيه الكبرى، وان جمالها واعجازها لا يظهر الا بالتدبر. كثيرون للاسف ممن عندهم علم بالقراءات لم يشعروا بالإعجاز نتيجة أنهم فقط حفظوا تنوع القراءات ولم يتدبروه، لم يتدبروا هذا التنوع. السبب الثاني هو أني زهقت من يعني من الأسلوب التبريري اللي بيلجأ إليه بعض الدعاة وبعض العلماء في شرح معنى اختلاف القراءات أو تنوع القراءات. تجدوا بيحاولوا يبرروا وجود القراءات المتعددة في القرآن وكأنها شبهة بنتعامل معاها. في إيه؟ القراءات هي معجزة بيانية يجب عرض
جمالها باعتبارها معجزة. يا جماعة القرآن معجز، كل رسالة كان فيها معجزة بتدل على صحة الرسالة. يعني عصا موسى دليل على صحة التوراة، معجزات السيد المسيح دليل على صحة الإنجيل. إنما القرآن هو المعجزة وهو الرسالة، هو بيدل على صحة نفسه. القرآن نفسه هو المعجزة، كتب ربنا الأخرى ما كانتش معجزة في نفسها، كانت كأنها سجل بيسجل أحداث أو كلام أو تعاليم، لكن ما كانتش معجزة بيانية بلاغية. احنا عايزين نشوف، اقول لك على حاجه، يعني احنا كنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى تحدى اساطين اللغه العربيه، شو اكبر شعراء العرب كانوا موجودين وقت الرساله، ربنا تحداهم ان ياتوا بقران مثل هذا. ما فيش، ما يدروش، خدوا ديسكاونت فلياتوا بعشر صور مفتريات، هاتوا عشر صور، ما قدروش، خدوا ديسكاونت اكتر يرى، فلياتوا بسوره من مثله، هاتوا سوره واحده. مش ما قدروش بس، ده هم ما حاولوش، وده الحقيقة أمر يخلي واحد يقف مش فاهم هم ليه ما حاولوش. طبعا للأسف في ناس قالت كلام غريب قوي، الصرفة، قال إيه ربنا صرفهم عن إنهم يحاولوا؟ ليه، هو ربنا خايف إن هم يعملوا قرآن زيه؟ لا، هم فوجئوا إن ده وكأنها لغة جديدة ما يعرفوش حاجة عنها، غريبة، مع إنها بنفس الحروف بل بنفس الألفاظ، ومع ذلك كأنها لغة جديدة. يعني احنا لما نروح نتعلم لغة عربية قالوا لنا ايه؟ اللغة العربية ثلاثة أقسام، شعر، نثر، قرآن. حلو، قبل القرآن بقى كان فيه ايه؟ شعر ونثر. نزل ستايل جديد تماما ما يعرفوش عنه حاجة، مش فاهمين ده ايه، بطريقة في حاجات غريبة منها القراءات. فاحنا ليه نترك أولادنا يسمعوا عن القراءات لأول مرة من واحد حمار زي زكريا بطرس، ولا من أي حد من أعداء الإسلام اللي بيحاولوا يشوهوه؟ ليه إحنا ما نقدم لهمش القراءات بنفسنا ونشرح لهم جمال القراءات وروعة القراءات؟ وتاني بقولها لكم، هذا لا يظهر إلا بالتدبر، وهتشوفوا بنفسكم. بس يا جماعة، أنا لن أنسى أبدا الكلمة التي غيرت حياتي، الكلمة اللي قالها شيخي دكتور عباس أنور المصري، أنا آسف، دكتور عباس أنور المصري ده الشيخ اللي أنا قرأت عليه وأخدت منه الإجازة، وهو قارئ على الشيخ بكري الطرابيشي، أعلى سند في العالم في هذا الوقت، رحمة الله عليه، رحمة الله عليهما. والحقيقة الكلمة دي قالها لي في حضور شيخ الثوار، الشيخ عماد عفت. والشيخ عماد كنت أنا وهو بنقرأ مع بعض على نفس الشيخ، على الشيخ عباس، فكنا قعدنا سنتين تقريبا نتقابل كل يوم ننتظر دورنا، اللي يقرأ الأول يستنى أخوه، وبعد كده نتمشى، هو يركب، كان ساكن في المنيرة وأنا أروح، أنا كنت ساكن جنب الدكتور عباس في مدينة نصر. فالشيخ عماد عفت رحمة الله عليه كان جالس والشيخ عباس بيقول لي الكلمة الآتية، اسمعوا بقى قال لي إيه. قال لي أنت النهاردة جاي تتعلم القرآن. قلت نعم، ما كنت بعمل ايه قبل كده؟ انا بقالي سنين بتعلم قرآن، لما اتقنت تماما انا جاي اقرأ عليك عشان اخد الاجازة، وتعلمت ورش حتى قبل ما اروح له. قال لي لا، كل اللي انت عارفه قبل كده هو القرآن بوجه واحد فقط، رواية حفص. انت النهاردة جاي تتعلم القرآن بقراءاته كلها. تقول يعني ايه؟ قال لي يعني والله الكلمة اللي جاية دي غيرت حياتي، أي آية فيها تنوع قراءات بيؤثر في المعنى
لازم تجمع معاني القراءات المختلفة في هذه الآية وتركبها مع بعض حتى تصل لمعنى الآية المقصود. كلمة دي غيرت نظرتي للقرآن. عرفت ان دراسة القرآن مش بالسطحية اللي الناس فاكرينها. طبعا هنا بقى ظهرت شبهة، طب ما هو كده القرآن مش هيبقى كتاب سهل. هو انت ليه عاوز كتاب ربنا يكون كتاب سهل؟ يعني ما يعطي قيمة للطب هو ان دراسته صعبة وبتاخد سنوات طويلة 6-7 سنوات عشان بس تصبح ممارس عام، والطلبة بتدرس منهج ضخم اسمه أكسفورد. كتاب ربنا مش سهل ومش صعب، خلي بالك بقى، لا سهل ولا صعب. هذا الكتاب يا جماعة مش زي اي كتاب. اي كتاب، انا لسه جاي دلوقتي، انا لسه جاي امبارح من معرض الكتاب، معرض دمشق الدولي للكتاب، ده اول معرض بعد التحرير. كل كتب الموجودة معروضة، ده مثلا اهو تدبر سورة الكهف في 15 ليلة من ليالي حضر التجول، هذا الكتاب كتب هنا في العالم عشان العالم يقراه. إنما كلام ربنا، كتاب الله، نزل على العالم من خارج العالم حتى يقرأه العالم. هو مش كتاب طبيعي، هو كتاب مش سهل ومش صعب. ربنا قال في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لو كان كتاب سهل ما كانش يحتاج ان ربنا ييسره، فلما ربنا يسره اصبح سهل. بس يسره ازاي؟ اصبح كل مستوى ثقافي يجده مناسب له. يا جماعة يعني ايه؟ بصوا، كتاب سنة ثالثة ابتدائي، الصف الثالث الابتدائي، أكيد هو مش مفيد للي يقرأه هو في الإعدادية، وكتاب طالب الإعدادية

الإعدادية مش مفيد لواحد بيحضر دكتوراه، لكن كتاب ربنا سبحانه وتعالى مناسب لكل سن ولكل مستوى ثقافي، لأن ربنا يسره بهذه الطريقة. فمن يغوص، خلي بالك بقى، من يغوص سيجد المزيد وسيجد أعماق جديدة لن يصل لقاعه أبدا، مش هيوصل لقاعه، هيفضل يجد أعماق، وكل شوية كل عمق يستخرج جواهر ولآلئ مختلفة. ذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه، يعني أربع أنواع من حيث المعرفة والعلم، وهي ما تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. تفسير تعرفه العرب من كلامها، يعني في وجه من أوجه معرفة وفهم القرآن يحتاج إلى إجادة اللغة العربية جدا، لكن هناك وجه آخر، تفسير يعلمه العلماء اللي عندهم علم أصول التفسير، وهناك تفسير لا يعلمه إلا الله، أشياء غيبية لا أحد يعلمها. إحنا كنا بنقعد نقول إيه، فما معنى حميم، ما معنى ألف لام ميم، وعمالين إيه نطلع التفاسير، لكن كلها اجتهادات، كلها اجتهادات، ولا يعلم إلا الله حقيقة معناها. هناك الرابع بقى، تفسير لا يعذر أحد بجهالته، درجة من درجات فهم القرآن يستطيعها كل إنسان، الأمي يقدر عليها، هو مش بيقرأ بس بيسمع، واسمه قرآن وكتاب. ليه؟ قرآن مقروء فأنت هتسمعه، كتاب مكتوب هتقرأه بعينيك، فهو أوديو فيديو موجود. طيب، إذن هناك درجة من درجات فهم القرآن الكل يقدر عليها، وهناك درجات عميقة تحتاج للغوص. سلسلة تدبر فرش القراءات التي بتبدأ دلوقتي فيها غوص، عايز غواصين يغوصوا معايا، فاستعدوا بقى، هي هتكون حلقات قصيرة جدا عشان تبقوا عارفين، بل بعضها لن يصل لسبعة ثمان دقايق، لأن كل مرة سنتدبر اختلاف من اختلافات القراءات، وبعضها سيحتاج لتدبر كثير عشان نوصل للمواطن الجمال والإعجاز اللي فيها، وبعضها لن يحتاج لتدبر كثير بل سيكون واضح جدا. أنا أعتقد المتوسط الحلقة هيبقى حوالي مثلا خمس دقائق ست دقائق، فيما عدا الحلقة دي، حلقة المقدمة طويلة نسبيا، احنا لسه ما ابتديناش، هي الحلقة دي بس اللي طويلة، مش كان بسجلها قبل رمضان عشان أنا ما أقدرش أتكلم أصلا بالنهار، وعشان عندي مشكلة في أحبالي الصوتية. تعالوا نشوف، احنا كل ما نيجي نتكلم من القراءات عن القراءات نسمع بعض العلماء يقولوا ايه، ان القراءات مصدرها هو الاحرف السبعة، صح، بنسمع كلمة دي كتير، الاحرف السبعة. فتعالوا اولا نفهم مسألة الاحرف السبعة، خلاص، عايزك بقى تنسى القراءات تماما دلوقتي، أنا هتكلم عن حاجة مختلفة تماما اسمها الأحرف السبعة، لأن اللي عامل مشكلة هو الخلط بين القراءات العشر والأحرف السبعة، ده اللي عامل مشكلة. صلوا على رسول الله. لما انتشر الإسلام ودخلت القبائل من كل أنحاء الجزيرة العربية، بعد بقى إيه صلح الحديبية أو فتح مكة، بدأت تدخل القبائل في الإسلام من كل حدب وصوب، ففي حاجة أقلقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه كيف سيفهم العرب لهجات بعض. يا جماعة، أنا فاكر من 25 سنة في مسجد دار الهجرة في واشنطن، لما واحد مغربي، أنا كنت بدي درس بالعرب، فواحد مغربي رفع إيده ووقف سألني سؤال، أنا سكت، الناس افتكروا ان انا مش عارف الإجابة، انا الحقيقة ما كنتش عارف السؤال، انا ما فهمتش ولا كلمة، مع انه بيتكلمني عربي بس اللهجات بتاعتنا مختلفة. طب احنا هيقولك ايه اللهجة المصرية مفهومة ليه؟ عشان الناس تتفرج على عادل امام. هي النقطة انه اللهجات بتاعتنا مختلفة، ففينا ناس متعود على اللهجات الاخرى، ومننا ما لا يستطيع ان يفهم اللهجات الاخرى. اقولك على حاجة،

0: مش بس اللهجات، حتى استخدام الألفاظ مختلف من مكان لمكان. مثلا الله يعطيك العافية، يا السلام دعاء جميل قوي، معناها ربنا يعطيك الصحة. اوعى تقولها لحد في المغرب، في المغرب هناك اللغة الدارجة معناها النار، ربنا يدخلك النار. تصور بقى العافية عندهم يعني النار، لو قلت الله يعطيك العافية يعني كأنك بتقول بتدعي علينا ربنا يدخله النار، نفس اللفظ لكن الاستخدام مختلف. طب هنعمل ايه بقى في العرب اللي بيدخلوا الاسلام بالالاف في فترة الفتح، سواء قبل قبل الفتح مكة، بعد الحديبية، احنا في بعد صلح الحديبية لما الرسول صلى الله عليه وسلم بعديه بسنة ذهب ليفتح مكة، ذهب في 10,000 مقاتل لأول مرة جيش الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى بالالاف، ليه؟ الناس دخلت في الاسلام. وبعد فتح مكة واكتر بقى مئات الالاف بقى. طب هنعمل ايه في دول كلهم؟ القرآن نازل بحرف قريش، يعني بطريقة قريش في الكلام من حيث اللهجة ومن حيث استخدام الألفاظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز، يعني الست العجوزة، والشيخ الكبير، والغلام العيل الصغير، والجارية البنت الصغيرة، والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. الأنواع دي كلها عبارة عن إيه؟ ضعاف الثقافة، ضعاف الثقافة. قال: يا محمد، اسمع بقى، إن القرآن أنزل على 7 أحرف كل منها شاف كاف. إن القرآن أنزل على 7 أحرف كل منها شاف كاف. النبي الآن على ضعاف الثقافة اللي مش هنقدر نجبرهم يتكلموا بحرف قريش. فسيدنا جبريل بشره إن ربنا اداله رخصة، القرآن نزل على 7 أحرف كل حرف منها شافي كافي. ما هو القرآن شفاء لما في الصدور، صح؟ إذن كل أي حرف منها هو القرآن، يشفي ما في الصدور وكافي جدا كقرآن، خلاص كده. فدي كانت رخصة. بعدها بسنتين في العرضتين الأخيرتين، النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما بيعرض القرآن مرة في رمضان على جبريل في حضور صحابة عشان يتعلموا، ما في من الصحابة متخصصين في علوم القرآن. آخر سنة عرضوا مرتين، فهو النبي عليه الصلاة والسلام دي كانت من الإشارات إن هو دنا أجله، إن هو خلاص دي آخر مرة. فعرض مرتين في حضور زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة، بس عرضوا بحرف قريش فقط. فكأن القلق اللي كان عند النبي عليه الصلاة والسلام من سنتين قد ذهب لما رأى العرب قد تقبلوا القرآن ولم يجدوا صعوبة في الأمر. بالتالي النبي هو اللي طلب هذه الرخصة من الله، وهو نفسه الذي نسخها لما وجد أن أمته لا حاجة لها ب6 أحرف أخرى، خلاص. فعرض القرآن بحرف قريش وخلص الموضوع على كده. هنا عندنا بقى شبهات. إيه بقى هي؟ يعني إيه 6 أحرف من 7 مش موجودين؟ خلاص يبقى القرآن ناقص. الإجابة لا، مش ناقص حاجة. ليه؟ لأن الحديث بيقول أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف، كلها شافي وكافي، أي واحد فيهم كفاية، هو ده القرآن. يبقى مفيش حاجة ناقصت أصلا. شبهة تانية، إيه هي الأحرف 7؟ اختلفت الآراء فيه. رأي يقولك هي لهجات العرب المختلفة، إن العرب لها لهجات، قبيلة تقول مؤمنون، قبيلة تقول مؤمنون، قبيلة تقول ضعف، قبيلة تقول ضعف. في رأي تاني يقولك لا، ده الأحرف 7 هي الأحكام، حلال وحرام ومكروه ومستحب وكبائر وصغائر. في رأي يقولك لا، ده الأحرف 7 هي الكلام بالمعنى، يعني لو كلمة راحت من بالك مش مشكلة، قول كلمة مرادفة ليها عندك، مثلا تعالى.
1: هلمة أقبل، كلها بنفس المعنى، اختار اللي أنت متعود عليه. عشان طبعا ده لا يجوز دلوقتي، هذا لا يجوز، لا تجوز قراءة القرآن بالمعنى. لكن هناك علماء قالوا أن دي كانت رخصة، وأن هي دي الأحرف السبعة عشان ما يصعبش على الناس أول ما نزل القرآن يعني. هذا رأيي، ورأي أحيانا أنا مستصعبه جدا، وناس كتير جدا بتقولك الروايات كلها بتقول غير كده، لكن هذا رأيي موجود. ويقول حاجة، أنا مثلا في مصر اتعودنا على استخدام كلمة تعالى. لو وقفت في الشارع وناديت على ابني وقلت له هلما أقبل يا أنس، الناس هتقع من الضحك، مع أنهم عارفين معناها، الكل عارف يعني هلما ويعني أقبل، لكن عشان غرابة استخدام اللفظ هيتشتتوا أو هيتحاكوا. فإزاي بقى هنجبر القبائل على أنها تقرأ بألفاظ تانية أو بكلام هم مش واخدين عليه؟ طيب الشبهة إيه بقى؟ كيف إن المسلمين مش عارفين إيه هي الأحرف السبعة؟ واحد يقولك رأي، واحد يقولك هي الحلال والحرام، واحد يقولك كلام المعنى، واحد يقولك اللهجات. هو أنتوا ليه مش عارفين؟ ليه مش إزاي مش عارفين؟ ارجعوا للتدبر بتاعنا في حظر التجول للآية اللي في سورة البقرة، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قلنا أنواع النسخ، ومنها النسخ اللفظي. النسخ اللفظي ده اسمه الإنساء، ربنا بينسي النبي وبينسي الصحابة كمان الكلام نفسه. هقول ده ممكن ينسى قرآن؟ وربنا قال له سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فربنا ممكن ينسي النبي آية تم نسخها نسخ لفظي. احنا عارفين كويس ان الصحابة حاولوا يتذكروا آية الرجم ما عرفوش، قعدوا يخمنوا يقولوا كلام الشيخ والشيخ مش عارف ايه، مش عارفين يجيبوها. ليه؟ لانها خلاص راحت من الذاكرة، راحت تماما. بل ده لو مكتوبة على رقعة او على صحيفة، ربنا بيرسل شيء يأكلها، يرسل الأرض مثلا، النمل اللي أكل من ساعة سيدنا سليمان يرسل حاجة تأكل الصحيفة دي، شاء تأكل أي حاجة. لابد أن الآية التي نسخت نسخ لفظي تختفي تماما من الدنيا خلاص. يبقى لما ربنا يبقي حرف وينسخ ستة أحرف بيختفوا تماما حتى من ذاكرة الناس. فالعلماء عمالين يقولوا طب ماني غالبا كانت اللهجات العرب، لا غالبا كانت القراءة بالمعنى. طب ما يعرفوش خلاص، ما حدش يقدر يعرف، حدش يقدر يعرف. العلماء بيرجحوا انها كانت لهجات العرب، انا شخصيا ارى انها ممكن جدا تكون كانت لهجات العرب. بس مين بيعترض على ده؟ بيعترض عليه اخرين بحديث معروف لسيدنا عمر بن الخطاب، ان سيدنا عمر بن الخطاب سمع قراءة واحد تاني اسمه هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بيقرأ سورة الفرقان بطريقة تانية، فشدوا من هدومه، أخذوا لنا بقى وما خلص صلاة، شدوا من أخذوا لنا صلاة، قال له إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيه. فالنبي خلى سيدنا عمر عليه الصلاة والسلام، خلى سيدنا عمر يقرأ. بعد ما سيدنا عمر قرأ قال له هكذا أنزلت، وخلى هشام أو هشام زي ما بيقول يقرأ، فقرأ بطريقة تانية، قال له هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر. فالمعترضين يقولوا إيه بقى؟ إذا كان عمر من قريش وهشام من قريش أيضا، هشام ده أبوه تبقى عمته السيدة خديجة اللي هو حزام بن خويلد، فيبقى ازاي الاثنين بيقروا حرفين مختلفين؟ لو هي لهجات العربي المفروض يكونوا الاثنين بيقروا بحرف قريش وخلاص. طبعا ده دليل متهافت جدا. ايه يعني ما انا مصري وبقرا بورش اللي هي منتشره في المغرب مش في مصر؟ ايه يعني؟ ايه العجيب في ان الصحابه اللي حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلموا كل الاحرف، ان هم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بيعتمد عليهم في تعليم الناس وبيرسلهم لتعليم القبائل هنا وهناك، ايه المشكلة يعني؟ نيجي بقى لأنواع القراءات وعلاقتها بالأحرف السبعة. كده احنا اتكلمنا في الأحرف السبعة وعرفنا انها كانت رخصة، فالسلام هو اللي طلبها وهو اللي قال لك مش محتاجينها وقبل

سلام، كلها نزلت بوحي من الله. احنا عندنا 10 قراء، كل قارئ أقرأ راويين. تعالوا نشوفهم مع بعضهم. أهو مثلا هتجد ثالث واحد على اليمين تحت أهو، الإمام عاصم بن أبي النجود، ده من الكوفة، اسمه عاصم بن أبي النجود الكوفي. أقرأ مين؟ حفص وشعبة. يبقى فيه حفص عن عاصم وشعبة عن عاصم، يبقى القراءة اسمها قراءة عاصم. إنما حفص دي مش قراءة، دي رواية. حفص هو الراوي وشعبة هو الراوي، كل قارئ عنده راويين. تمام؟ حفص وشعبة عن عاصم بن أبي النجود. هتجد أول واحد فوق ورش عن نافع المدني، وقالون عن نافع المدني، يبقى رواية ورش عن نافع، عن نافع، يبقى نافع المدني ده هو القارئ. خلاص؟ وتجد بقى تحتي أبو عمرو البصري لأقرأ الدوري والسوسي، وتجد بعد كده عاصم بن أبي النجود لأقرأ حفص وشعبة، وتجد الكسائي لأقرأ الدوري وأبو الحارث، وتجد يعقوب ابن إسحاق الحضرمي. ودائما بقول يعقوب الحضرمي هنذكره كتير، هو أقرأ روح ورويس، وتجد ابن كثير، عبد الله ابن كثير، دائما بقول ابن كثير المكي، هتلاقي ده قرأت أهل مكة، ده أقرأ البزي وقنبل. هتجد عبد الله بن عامر الشامي اللي احنا بنسميه ابن عامر الدمشقي، من دمشق هو، اقرأ هشام وابن ذكوان. هتجد حمزة الزيات اقرأ خلف وخلاد. هتجد ابو جعفر المدني اقرأ ابن وردان وابن جماز. وهتجد خلف ده هو اللي قرأ على حمزة الزيات، فخلف له رواية، رواية خلف عن حمزة. وخلف ايضا قارئ اقرأ راويين، اسحاق وادريس. خلاص؟ دول هم القراء بتوعنا. كل هذه الروايات، كل هذه عندنا 20 رواية وعشر قراءات. خلاص؟ 10 قراءات، كل قارئ له راويين، كلها وصلتنا بالسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن اللوح المحفوظ، عن رب العالمين. كلها موافقة للغة العربية ولرسم المصحف العثماني. يعني ايه مصحف سيدنا عثمان؟ له رسم، الرسم ده يختلف عن الرسم اللي احنا بنرسم. احنا بنكتب حاجة اسمها الخط الاملائي، خط الاملة، ها؟ لكن المصحف مكتوب بالخط العثماني. وهنا في حاجة انا سئلت قريب، هل الخط العثماني بوحي أم اجتهاد من بعض الصحابة أو من أحد الصحابة؟ تقول لا وحي ولا اجتهاد. عارفين إيه؟ هو إجماع. الصحابة أجمعوا على هذا الرسم، والإجماع، إجماع الصحابة هو ثالث الأدلة النقلية، أكبر أدلة القرآن والسنة الصحيحة والإجماع، إجماع الصحابة. فأجمع الصحابة كلهم على هذا الرسم. خلاص؟ طيب، شبهة، إيه رواية حفصة عن عاصم وورشة عن نافع؟ مين الناس دول؟ هم دول مؤلفين ألفوا القرآن؟ لا طبعا، ده زي بالضبط ما بنقول أحاديث البخاري، هو في الحقيقة أحاديث رسول الله التي جمعها وحققها الإمام البخاري، فسميناها أحاديث البخاري تمييزا لها عن الأحاديث اللي جمعها عالم آخر مثلا زي الإمام مسلم، فسمينا دي أحاديث مسلم ودي أحاديث البخاري، ولا هي أحاديث مسلم ولا أحاديث البخاري، دي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مسلم ولا البخاري يجرؤوا يحطوا حرف واحد في أي حديث منهم من رأسهم. نفس الكلام لما بنقول قراءة ورش، قراءة حفص، قراءة قالون، هو تمييزا لها. مين دول؟ دول هم الـ الـ الـ الأئمة اللي أتقنوا هذه الرواية وعلموها للناس فسميت باسمهم، لكنها كلام ربنا ولا حرف منها جاي من رأس أي واحد فيهم. خلاص؟ الكلام ده أساس يكون في ذهنك باستمرار وانت بتدرس القراءات.
كلها وصلت.

0: بالسند. ما المشكلة بقى في الشرح اللي بيلجأ إليه بعض العلماء والدعاء اللي بيعمل لخبطة عند الناس؟ أنا أقول لكم، معظمهم أول ما يسأل عن تنوع القراءات يقول لك أصل القرآن نزل على 7 أحرف، ويبدأ يتكلم عن الأحرف ويشرح أن القراءات وكأن مصدرها هو الأحرف 7. وفي رأيي أن أول غلطة بيغلطها من يشرح القراءات هو أنه بيتعامل مع اختلافات القراءات كلها على أنها نوع واحد. ركز بقى معايا قوي، هنا مربط الفرس، يقول لك القراءات مصدرها الأحرف 7، دي غلطة كبيرة جدا ستجعل شرح القراءات اللي هيقوله بعد كده سطحي جدا غير دقيق. ركزوا معايا يا جماعة في اللي جاي، هناك نوعان من تنوع القراءات مش نوع واحد، نوعين من اختلافات القراءات. النوع الأول هو تنوع في الأداء، يعني بيسميه الاختلافات الأدائية. النوع الثاني اختلافات فرش القراءات، هنقول بقى واحدة واحدة. الاختلافات الأدائية هي اختلاف طريقة القراءة، زي مثلا المدود، في ناس بتقصر المد ده، وناس بتقرأ بالتوسط، وناس بالإشباع، إشباع يعني 6 حركات والتوسط يعني 4 حركات، ناس مثلا بتمد مد اللين زي مثلا كلمة شيئا، ورش عن نافع يمدها بالتوسط 4 حركات أو بالإشباع 6 حركات، يقول لك ايه شيئا، لكن حافظ عن عاصم هي بالقصر شيئا، 2 حركات بس. ده اختلاف في الاداء لا يؤثر في المعنى اطلاقا. طيب في ناس بتهمز بعض الهمزات وما تهمزش همزات اخرى، يعني مثلا ايه مؤمنون، ورش بيقراها مؤمنون. ليه؟ أحد الأخوة قال لك لأنه هم زي الألدغ في حرف ما ممكن ينطق. لا يا جماعة، لا يا جماعة، قريش مش لدغ، قريش كانوا بينطقوا الهمزة، لكن إذا الهمزة جاءت فاء كلمة، يعني إيه فاء كلمة؟ كلمة مؤمنون تعالوا نرجعها للجذر بتاعها، كل كلمة لها جذر، معظم الكلمات الجذر بتاعها ثلاثي فاء لا، صح؟ حلو قوي. تعال نرجع مؤمنون لجذر فعلا، هتبقى أمنا، يبقى الهمزة جاءت فاء كلمة في أول الجذر، هنا الهمزة دي مش هتنطق، فتجد قريش تقولك مؤمنون، ميومن بدل يؤمن يقول يومن، تمام؟ لكن بينطقوا كأس عادي، بينطقوا بئر عادي، بينطقوا ذئب عادي. مين بقى اللي ما بينطقش اي همزه خالص؟ ابو جعفر المدني، سواء فاء كلمه، عين كلمه، لام كلمه، مش هينطقه، فيقول ايه مؤمنون، ويقول بير مش بئر، ذيب مش ذئب، يقول كاس مش كاس، تمام؟ هنا دي كلها اختلافات في الاداء لطيفه جدا نسمعها، لكنها ما بتؤثرش في المعنى خالص نهائي. وفي ناس بتفتح وناس بتقلل وناس بتميل، يعني ايه موسى بالفتح، وفي حاجة اسمها الإمالة الصغرى او التقليل، يعني بنميل الفتحة ناحية الكسرة 30% بس، بنقللها فتبقى موسى موسى. وفي إمالة كبرى، موسي ضحي، ماشي، دي اسمها إمالة كبرى، الإمالة ده كله زي ما قلنا لا يؤثر نهائيا في المعنى. عارفين مين اللي بيميلوا الإمالات كلها؟ حمزة والكسائي، عشان كده حمزة والكسائي اسمهم الأخوان. ليه؟ لأن هما الاثنين بيميلوا الإمالات الكبرى ومتفقين في كثير من الأصول، مش كونك إيه قرأ بها الأخوان، يعني حمزة والكسائي، الإمام حمزة والإمام الكسائي. طيب هذا النوع من الاختلافات اختلافات أدائية لا يؤثر في المعنى خالص، ومش هو ده اللي احنا هندرسه، ومش هو ده اللي هنتدبره، لأنه مش هو وما قدرتش أنا، ما عملت ترجمة القرآن الكريم بالقراءات العشر ما دخلتش النوع ده، ده نوع أدائي، أنا هدخله زي في الترجمة. الترجمة تحتاج أن يكون فيه اختلاف في المعنى عشان أقدر أنا أحطها في الترجمة بتاعت القرآن بالإنجليزي. هو بقى الجاي ده، ده اسمه الفرش بقى. خلاص، تقريبا ربع الاختلافات بتاعت القراءات تؤثر في المعنى، وهذا النوع بنسميه فرش القراءات. يقال اسمها فرش لأنها مفروشة في القرآن من أوله لآخره، كل صفحة ممكن تلاقي فيها واحد أو اثنين أو ثلاثة ممكن. طبعا المثال المعروف جدا عندنا اللي هو مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، كلنا عارفين هذا المثال. أنا بقى بقول لكم، إحنا اللي هنعمله السنة دي هنتدبر أمثلة كل مرة مثال، ما تقلقوش، إحنا طبعا هنطولنا النهاردة بس بعد كده هي خمس ست سبع دقايق وهنخلص، لأن كل مرة هناخد اختلاف أو اختلافين بكتير، لو اختلافات أحيانا بتبقى صغيرة جدا، اختلاف أو اختلافين، ونتدبر هذا الاختلاف هذا التنوع ونركب المعاني على بعض ونتفرج بقى على الإعجاز. أنا بعتبر ده معجزة القرآن الكبرى، ده اللي هيدور حوله برنامجنا. هنشوف بقى كيف يمكن للجملة ان يتغير معناها بتغير بسيط زي فتحة او ضمة او كسرة المعنى، ويبقى المعنى الثاني مش متناقض مع المعنى الاولاني، بل بيحصل ثراء للمعنى الكلي للآية. احيانا سنجد الآية بتتحرك، والله يعتقدوا بعد ما الآية بمعنى واحد كانت صورة ثابتة، لما نركب المعنى الثاني بتبقى الآية عبارة عن فيديو طويل. اتفرجوا على حاجات عجيبة والله. لذلك لا علاقة لهذا النوع من تنوع القراءات بالأحرف السبعة يا جماعة. دي بقى الغلطة لما حد يقولك ايه أصل القراءات مصدر الأحرف السبعة، يا جماعة حرام عليكم، النوع ده لا يمكن يكون مصدر الأحرف السبعة. ليه؟ طالما ان هناك تنوع يؤثر في المعنى، والأحرف السبعة كل حرف منها كان شاف كاف، يعني كافي كقرآن، إذن الاختلافات بتاعت فرش القراءات كانت موجودة أيضا في كل حرف من الأحرف. مش تقولي الأحرف هي مصدرها، ده هي كانت موجودة في الأحرف كلها، ما ينفعش تكون الأحرف السبعة هي مصدرها أصلا. الأحرف السبعة ممكن تكون مصدر، ممكن تكون مصدر الاختلافات الأدائية بس لا في اللهجات. خلاص، لا تتعجلوا، هنشوف الكلام ده كله بإذن الله مع بعض خلال الأمثلة اللي هناخدها خلال الشهر. طب ما هي فائدة تنوع القراءات بقى؟ تنوع فرش القراءات، فائدة القراءات يا جماعة هو الحفاظ على صفة الإيجاز مع إعطاء معاني كثيرة في نفس الوقت. احنا قلنا القرآن هو المعجزة، فمطلوب يكون معجز من ناحية البيانية وناحية البلاغية، ما ينفعش يبقى السجل بيسجل أحداث وكلام كتير هيفقد الجمال بتاعه والبلاغة بتاعته. هذه المعاني اللي كل قراءة بتحملها إما معنى مطلوب عقائديا أو فقهيا أو تربويا، أو زي ما قلنا للحفاظ على صفة الإيجاز، وهنشوف ده في سرد القصص خاصة، شوف حاجات في قصص القرآن من أعجب ما يمكن. كل معنى محتاج جملة عشان تؤدي هذا المعنى، فلو عندنا 3-4 معاني بدل ما نكرر الجملة 3-4 مرات بطرق مختلفة، القرآن هيصبح طويل ويبقى كأنه السجل بيسجل أحداث. لكن بالقراءات ممكن جملة واحدة يتغير فيها حركة تشكيل تحمل 3-4 معاني مع بعض في نفس الوقت. خلاص، احنا طولنا النهاردة، مش هناخد مثال النهاردة، من بكرة ان شاء الله هناخد أمثلة وهتشوفوا الجمال البلاغي المذهل. إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب.
1: اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في غزة وفي تركستان الشرقية، وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه. اللهم اهدنا واهد بنا وارض عنا وعن أولادنا، واجعلهم هداة مهديين، وارزقهم الأزواج الصالحين والذرية الصالحة. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: من روائع الحضارة الإسلامية
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع حلقة جديدة من برنامج من روائع حضاراتنا. وتحدثنا في الحلقات السابقة عن تعريف الحضارة، وتحدثنا أيضا عن موقف الحضارات السابقة من قضايا التعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى، والتعامل مع قضايا الأخلاق والتعامل مع المادة، وذكرنا مدى الانحدار والتردي الذي وصلت إليه الحضارات العالمية بشكل كبير قبل ظهور البعثة النبوية. تكلمنا عن بعض الجوانب في الحضارة الفارسية، في الحضارة اليونانية، في الحضارة الهندية، وكل حضارات العالم كانت على هذا المنوال في هذه الفترة الصعبة والمظلمة من تاريخ البشرية قبل ظهور الإسلام. لعلنا في هذه الحلقة نتحدث عن وضع العالم العربي قبل ظهور الإسلام، لأن كما هو معروف بضدها تتميز الأشياء. عندما أذكر الوضع الذي كان عليه العرب قبل ظهور الإسلام، ثم نتحدث بعد ذلك عن الوضع الذي وصلت إليه هذه القبائل العربية بعد ظهور الإسلام، نفهم حقيقة قيمة هذا الدين العظيم، ونفهم كيف إذا ارتبطنا به عدنا إلى الوضع الذي كانت عليه الأمة الإسلامية في زمن قوتها وريادتها وسيادتها. الفترة التي سبقت ظهور الإسلام عرفت في التاريخ بالجاهلية. طبعا ديت من أروع الأمور التي يمكن أن تضاف إلى الإسلام، أن الإسلام عندما ظهر فهو عصر العلم، وما قبل الإسلام فهو عصر الجهل. هكذا الفترة التي سبقت الإسلام عرفت في التاريخ باسم الجاهلية، وفترة الإسلام بدأت بقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، يتحدث في قضايا العلم بشكل مباشر وواضح وصريح.

0: العرب كانوا في غاية التخلف حقيقة عما حولهم من الحضارات في كل المجالات. العرب كانوا يعيشون عيشة القبائل الرحل في جهل وفي غفلة، لم تكن لهم أي صلة بالعالم الخارجي إلا صلة خفيفة جدا وبسيطة جدا كما سنتحدث عنها في هذه الحلقة، ولم يكن عندهم تقدم على غيرهم في معظم المجالات. نعم كانت عندهم بعض الأخلاقيات التي ينفردون بها عن غيرهم من الحضارات، زي أخلاقيات حب الحرية والأنفة والفروسية والشجاعة والحماسة والصراحة والصدق. هذه طبعا يعني أشياء كانت جميلة في المجتمعات العربية، لكنهم في نفس الوقت كانوا في انحطاط شديد في أكثر من وجه من وجوه الحضارة. لعل أكبر درجة من درجات الانحطاط في المجتمع العربي كانت في مجال الدين. كان عندهم انحطاط ديني شديد ووثنية سخيفة جدا قلما يوجد لها نظير في الأمم المعاصرة. كان هناك أصنام تعبد من دون الله، لا أقول في كل قبيلة ولكن أحيانا في كل بيت من بيوت العرب. كان الرجل يصنع صنمه بيده ثم يجلس إليه ويعبده ويقدم له القرابين ويذبح له ويعتقد فيه ويقول أن هذا الصنم هو شفيعه عند الله عز وجل. تردت العقول ترديا شديدا قبل ظهور الإسلام في هذه المناطق. لم يكن هذا أمرا خاصا بإنسان أو ببعض القبائل، ولكنه كان عاما في كل الجزيرة العربية من أولها إلى آخرها. أنقل لكم قول قاله أحد التابعين وهو أبو رجاء العطاردي، وهذا القول نقله البخاري في صحيحه. يقول: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر. تخيل، يعني يعبدون حجرا من الأحجار، فإذا وجدوا حجر أفضل يلقون الأول الذي كان في فترة من فتراته إلها يعبد من دون الله عز وجل، يلقون هذا الحجر الذي كان في فترة من فتراته يعبد من دون الله عز وجل ويلجؤون إلى حجر آخر يعبدونه من دون الله إذا رأوه أفضل من الحجر الأول. أي عقول هذه؟ ثم يقول الكلام لأبي رجاء العطاردي، يقول: فإذا لم نجد حجرا، يعني إحنا مثلا في سفر ولم نجد حجرا ماذا نفعل؟ نريد أن نعبد حجرا ماذا نفعل؟ يقول: جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طفنا به. يعني نجمع بعض أنواع من الأتربة ونأتي بالشاة فنحلب الشاة اللبن فوق هذا التراب حتى ييبس هذا التراب ويتحول إلى حجر، ثم يبدأون في عبادة هذا الحجر والطواف من حوله. سبحان الله، هذه عقول كانت عقول منحطة إلى درجة كبيرة جدا ومتخلفة إلى درجة كبيرة جدا، ثم عندما جاء الإسلام غير هذه العقول فقادت الدنيا جميعا وسادت كل الحضارات في العالم، وهذا الفضل لا يعود إلا لهذه الشريعة العظيمة الغراء، شريعة الإسلام. من العرب من كان يعبد الملائكة، منهم من كان يعبد الجن، منهم من كان يعبد الكواكب. كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله عز وجل، كانوا يتخذون الملائكة شفعاء لهم عند الله عز وجل يتوسلون بهم، كذلك اتخذوا الجن شركاء لله عز وجل، آمنوا بقدرتهم وآمنوا بتأثيرهم وعبدوهم من دون الله عز وجل. في هذه الفترة أيضا، فترة التي سبقت الإسلام، تردت الأخلاق بشكل كبير جدا. شرب الخمر كان واسع الشيوع شديد الرسوخ في كل العرب، لدرجة أن جانب كبير جدا من شعر العرب ومن تاريخ العرب ومن أدب العرب تكلم عن الخمور، وكان من النادر جدا أن تجد قصيدة من القصائد ليس فيها مدحا للخمور ولمجالس الخمور. انتشر الميسر القمار بين الناس، ووصل الأمر أن أحيانا الرجل في هذه الجاهلية المقيتة كان يقامر على أهله وماله فيخسر كل شيء ويقعد حزينا سليبا ينظر إلى ماله في يد غيره، وكانت تورث بينهم بذلك العداوة والبغضاء والحروب والمشاكل. التعامل بالربا كان في كل مكان، كان شيء عادي جدا، وقالوا إنما البيع مثل الربا، يعني شيء منتشر متفشي في كل مكان، وبذلك تحكم الأغنياء في مصائر الضعفاء والفقراء في كل مكان. وطبعا من أكثر الناس اللي اشتغلوا في قضية الربا هذه اليهود الذي كانوا يعيشون في مدينة منورة وفي شمال مدينة منورة وفي غيرها من بقاع الجزيرة العربية. قالوا إنما البيع مثل الربا، وانتكست بذلك الفطرة انتكاسا شديدا، وسيطر الأغنياء سيطرة كبيرة جدا على مقاليد الأمور في الجزيرة العربية. العلاقة بين الرجل والمرأة كانت علاقة منحطة إلى درجة كبيرة جدا جدا، بات الزنا من الأمور والعادات المألوفة. كان الرجل يتخذ خليلات وتتخذ النساء أخلاء بدون عقد، شيء عادي جدا ومنتشر في الجزيرة العربية. خليني أحكي لكم الصورة التي ترويها السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما تصف أنواع الزواج أو أنواع النكاح أو أنواع العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع الجاهلي. كانت تقول رضي الله عنها وأرضاها إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، يعني أربعة أنواع من العلاقة بين الرجل والمرأة. فتقول فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. طبعا ده شيء كان طبيعي جدا، كان بيكون به الأشراف إن علاقة طبيعية، واحد بيخطب واحدة بيتجوزها ويدفع المهر بتاعها، شيء كان طبيعي. هذه نوع من أنواع العلاقات، لكن في أنواع أخرى مقيتة جدا حكتها وروتها لنا السيدة عائشة رضي الله عنها. ونكاح آخر النوع الثاني، كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طنفها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب. سبحان الله، انظروا إلى انتكاس الفطرة. هذا النوع الثاني، الرجل يأمر زوجته أن تذهب إلى أحد الرجال في القبيلة لتقيم معه علاقة، ولا يقترب الزوج من امرأته حتى تحمل هذه المرأة من هذا الرجل، فعندما علم أنها أصبحت حاملا من هذا الرجل سيستطيع هنا أن يقترب منها. لماذا يفعل هذا ولماذا انتكست الفطرة إلى هذه الدرجة؟ تقول السيدة عائشة وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، يعني يريد ولدا نجيبا، ولدا ذكيا، ولدا قويا، ولدا جميلا، فيرسل زوجته إلى إنسان جميل تعمل معه علاقة، أو يرسل زوجته إلى إنسان قوي أو إنسان ذكي أو إنسان عنده ملكة شعرية أو كذا أو كذا، أملا في أن يظهر الغلام الجديد من نفس النوع الأب الذي يعني قام بالعلاقة مع الزوجة، وبالتالي يصبح هذا الابن الجديد ابنا نجيبا في وجه من الوجوه. انظروا كيف هانت أنفسهم على أنفسهم حتى وصلوا لهذه الدرجة المتردية. فكان هذا النكاح يعرف بنكاح الاستبضاع. نكاح آخر هو النكاح الثالث، يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، يعني عشرة من الرجال يلتقون بمرأة واحدة، واحد وراء الثاني واحد وراء الثاني، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمع عندها، تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت هذا الولد فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. انظروا، يعني هذا الولد قد لا يكون ابن هذا الرجل، عشرة اجتمعوا بها ومع ذلك فهي تستطيع أن تلحق هذا الولد بأي إنسان من هؤلاء العشرة، ولا يستطيع هذا الإنسان أن يعني يعتزل أو أن يرفض أو يمتنع عن تبني هذا المولود الجديد. أما النكاح الرابع فيجتمع الناس الكثير، النكاح الثالث كانوا عشرة، لا ده بقى كتير، يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كنا ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن، يعني الزانيات اللي هم بيشتغلوا بشكل رسمي في نوع الزنا، يرفعوا الرايات الحمر المشهورة في أيام الجاهلية، ويأتي الرجل من أي مكان ويدخل عليهن ويقيم علاقة، لو حصل وحملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة اللي هم الناس اللي بيقدروا يقولوا الشبه ده شبه مين، فينظروا إلى هذا الطفل الذي ولد يطرد شبه مين في القبيلة، يقولوا آه والله شبه فلان، فيلتحق هذا بأبيه ولا يستطيع أن يهرب منه، لا يستطيع أن يمتنع عن ذلك. قد يكون هذا الإنسان مش ابنه، قد يكون ابن أخيه ابن عمه ابن خاله، يعني إنسان تاني شبهه، لكن خلاص بدان هؤلاء القافة أو الناس اللي بتعرف الأثر استطاعوا أو قالوا أن هذا الابن ابنه لابد أن يلتحق به. هذا وضع كانت تعيشه الجاهلية ومترسخ ومتعارف عليه، قانون يطبق في هذه البلاد بشكل عام وبشكل كبير. يقول سيدنا عمر بن الخطاب يلخص حال المرأة في المجتمع الجاهلي، يقول إن والله في الجاهلية ما كنا نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيما أنزل، نزل بقى الإسلام العظيم زي ما نتكلم إن شاء الله في حلقات القادمة على حقوق المرأة في الإسلام، وكيف رفع الإسلام المرأة من هذا الوضع المتردي التي كانت لا تملك فيه أمرا من الأمور ولا شيء من الأشياء إلى الوضع الذي وصلت إليه في الإسلام. لم يكن طبعا المرأة في الجاهلية حق الإرث، ليس للطلاق عدد محدود، ما فيش عدد معين للزوجات، ممكن إنسان يتزوج 4 يتزوج 10 يتزوج 20، ما في عدد معين لهذه الزوجات. بلغت كراهية البنات في هذا المجتمع إلى حد الوأد الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وذكر أن الناس كانت تتخلص من بناتها وهن أحياء بدفن هذه البنت حية، وهذه الصورة متردية جدا من انتكاس البشرية. طبعا عسكريا كانت الجزيرة العربية في غاية التخلف، ما كانش عندها حاجة اسمها جيوش نظامية، كان في حروب بين القبائل مستمرة على أتفه الأسباب، كانت علاقتها بالعالم الخارجي علاقة هشة جدا، مجرد زيارة لقصر قيصر أو قصر كسرى كانت تعتبر فخرا أبد الظهر لهؤلاء. ثم انظر بعد ذلك عندما جاء الإسلام وقامت هذه الجموع العربية بفتح العالم أجمع وإدخال العالم أجمع في كنف الدولة الإسلامية. يعني لو تحدثنا عن أي فرع من فروع الحضارة، عن المعمار، عن التعليم، عن أي شيء، ستجد العرب في ذلك الوقت في قمة التخلف عندما ظهر الإسلام. سبحان الله، نقل هذه الأمة نقلة نوعية حتى صارت كما وصف ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كيف حدث هذا الأمر؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في حلقات القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من روائع الحضارة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور راغب السرجاني.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وقلنا إن الشيطان حينما قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، بنى ذلك على الظن وبمقدمة أنه أغوى آدم وأغوى حواء. وقلنا بعد ذلك إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا طريقته في أخذ النصيب المفروض من عباد الله، فقال لأضلنهم. معنى الإضلال، الإضلال أن يسلك الإنسان سبيلا غير مؤد للغاية الحميدة. يبقى إذن الغاية منصوبة، فإذا ما ذهبت من طريق إليها رأسا بأقصر الطريق يبقى اهتديت، إذا ذهبت بعيد عنها يبقى مش هتوصل للإيه؟ للغاية. دي اسمه إيه؟ الحق سبحانه وتعالى بوضعه منهج الهداية أعطانا أقصر طريق مستقيم إلى الغاية. فإذا من عرفنا هنا أو هنا، قلنا قديما أن الانحراف بالبداية يتسع كل ما انتهينا إلى غير غاية. احنا ضربنا مثل وقلنا أن مركز الدائرة، إذا ما جئت وانحرفت واحد على ألف من الملي، كل ما تبعد عن المركز تتسع. تبقى تتسع معناها انها تبعدك عن الغاية كتير ولا لا؟ كل ما تمشي تبعد عن الغاية، كل ما تمشي. والمفروض في كل خطوة تخطوها ان تقربك من الغاية، بان تكون بعد الخطوة الاولى اقرب الى مين؟ الى الغاية من قبل الخطوة الاولى. لكن اذا ما انحرفت عن الطريق المستقيم، انحرفت كده، الانحراف قد يكون ايه؟ بسيط قوي. انما البسيط ده كل ما يخطو خطوه يبعد عن مين؟ يبعد عن الايه؟ عن الغايه. ولذلك كمان ضربنا مثل توضيحي بالكشك اللي سكه اول المحطه كده، ساعه القطر ما يجي يدخل بيسموا حاجه كده كشك السيمافور. السيمافور بيعمل ايه؟ خط جاي كده وخط جاي كده وخط جاي كده عشان القطرات ما تصطدمش. يعمل ايه؟ يقوم جايب بتاع كده وعاملها كده، يقوم يجي قضيب يمكن السمك بتاعه 2 مللي ويروح لازق في القضيب الاصلي، وكل ما يمشي يبقى سوكه سوكه سوكه كده. يوم لما يجي القطر يدخل في الحكايه دي التفت يلاقي بقى ايه؟ راح هنا وده راح هنا وده راح، وبدايه الانفلات ايه؟ 2 مللي. 2 مللي. فاذا الحق، فاذا الضلال ان تسلك سبيلا غير موصل للغايه، وكلما خطوت خطوه كلما بعدت عن الغاية. مع أن المفروض في الذهاب إلى غاية أن كل خطوة تخطوها تقربك. يبقى ده الضلال بعيد ولا مش بعيد؟ يبقى ضلال إيه؟ بعيد. ولا أضلنه ولا أمنينه. أولا، ما هي الأماني؟ أمنية. قال لك الشاعر قال إن الأمانية والأحلام تضليل. الأماني أن تنصب شيئا تستمتع به من غير أن تخطو له خطوة عمل تقربك منه. تقعد تتمنى كده الأمان، تقول وأنا يبقى عندي ويبقى مش عارف إيه ويبقى ليا ويبقى، ولا بتعملش ولا إيه. اسمها إيه؟ الأمانة. ولذلك الشاعر بيسأل نفسه بقول لك منن اهي اماني، ان تكن حقا تكن احسن المنن، والا فقد عشنا بها زمنا رغدا. يعني قاعد ينبس كده في احلام اليقظه كده، ويبقى لي قصر ويبقى لي عربيه ويبقى لي مش عارف، طب عملت ايه عشان يبقى لك ده عنده؟ اسمها دي الامان الايه الكاذب. وكل امنيه لا تحفزك الى عمل يقرب منها تبقى امنيه ايه
2: كاذب،
1: امنيه كاذبه. ودي يقول لك الاماني بضاعه النوكه، بضاعه الحمقى. واقعد امنيهم بقى، اقول لهم ايه؟ يا سلام، انتوا فاهمين ان فيه بعث وفيه جزاء ولا فيه؟ لا، ده انتوا عمركم هيطول وانتوا هتستلذوا وانتوا هتعملوا مش عارف ايه. واقعد يمنيهم الايه؟ الامان الايه؟ الكاذب. نعم. ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام. الله، اكن دي يعني برضو من وسيلة الإغواء، من وسيلة الإضلال. إزاي؟ قال لك لا يبتكن البتك القطع، البتك لا يبتكن آذان الأنعام. أولا إحنا عارفين الآذان يعني إيه، الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، يبقى إيه الإبل والبقر والغنم. اللي قال فيها القرآن برضو في سورة الأنعام ثمانية ايه ازواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، خلاص. وبعدين قال قل الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين. وبعدين يقول ومن الابل ايه ومن البقر اثنين، ثمانية ايه ازواج. علشان نعرف التعبير القرآني، الناس بتفهم ان كلمة زوج يعني اثنين، لا، زوج يعني واحد بس معاه غيره. زوج يعني ايه؟ معاه ايه؟ غيره. يعني نقول على فردة الجزمة ايه؟ زوج، بس معاها فردة ايه؟ فردة تانية. يبقى دي زوج ودي ايه؟ زوج. زوج يبقى فيه ايه؟ زوج. زي برضو الناس بتغلط في كلمة توأم، يقول لك ده دول توأم، نقول له لا، التوأم يطلق على واحد له
2: واحد.
1: يبقى ده توأم وده ايه؟ يبقى لما تتكلم بقى بصدق تقول توأمان، تقول ايه؟
2: توأمان.
1: ولذلك ايه؟ جعل منه الزوجين الذكر والانثى. ما بيسموهمش ايه؟ ما بيسموهمش زوج، ما بيسموهمش الزوج. يبقى اذا كلمة ثمانية ازواج، والا فلو عملنا كده يطلعوا اربعة، يطلعوا ايه؟ اربعة، من الابل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن الغنم اثنين، يبقى ايه؟ هم اصلهم ثمانية، انما لو كانت الزوج دي تطلق على الاثنين كان يبقوا ايه؟ كان يبقوا اربعة بس. ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام. يبتكن اي يقطعون اذان الايه؟
2: الانعام.
1: في لها قصة، ايه القصة؟ احنا قلنا بقى ان المنتفعين بالضلالات يصنعون لهم سلطة زمنية،

0: قاعدين منتفعين بالخيبة دي وعايشين بقى سجنة وبياخدوا الخير وبيجي لهم بقى. فكانوا بقى ايه زي ما قلنا بقى، اما ان الشيطان يجي لقاها وسيلة ويقعد يبقى في جوف الصنم ويسمعه صوت ويقول كذا وكذا وكذا وكذا، يوم السادم بقى ياخد ديا ويغني عليه ويجيبوا له بقى الايه الانعام بقى الابل والبقر والغنم ويذبحهم وياكلوا مصر. ولذلك كل دائما تلاقيهم تملي كده ملظلظين. نعم اه والله تلاقيهم كده دايما ملظلظين. النبي بيقول ان الله يبغض الحبر السمين، لان معنى سمين ده انه يعني واخد راحته في الحكايه. ايه الحكايه؟ طيب اذا بينتفعوا، اذا فالضلالات بينتفع بها مين؟ ينتفع بها ناس على الاول. اللي بينتفع بالضلاله دي مش من حظه ان تظل الضلاله ولا ايه؟ طب اللي بينتفع بتجاره المخدرات مش عايز الناس يبقى كلها كيف المخدرات؟ لما تيجي تقاوم المخدرات يزعل ولا ما يزعلش؟ ولا يزعل. الله، اللي بيتاجر في السوق السوداء ان انعدلت الامور وجات التموينات على قد حاجه الناس ولا يزعل ولا ما يزعل؟ اذا فكل فساد مستتر فيه ناس بتايه؟ بتنتفع بيه. ده كلام الله. يبقى اللي ينتفع بيه لما يراي لما يلاقي هبه اصلاح او نفخ التصفيه للجو يزعل ولا ما يزعلش؟ يوم هم يحاولوا بقى عايزين يناموا. فكانوا الجماعه دول بقى ينفخوا في الاصنام وايه يطلبوا بقى ايه. ولذلك برضو الدجالين اللي باقيين يقول لك ده عليها عفريت والعفريت عايز ناقه وعايز بتاع ذبيحه وعايزين دم وعايزين مش عارف كم تذبح لها. الله الله الله الله، اهي دي زي الحكايه بتاع زمان. فكانوا بقى يعملوا ايه؟ يقعدوا بقى يعملوا لهم الحيل علشان يدوا لهم الانعام دي اللي هي الابل ايه والبقر والغنم. لا يبتكن اذان الانعام لان لما يقطع ودنها ولا يشقها دل ذلك على انها منظوره لمين؟ للاصنام. والاصنام طبعا ما بتاكلش، انما اللي بياكل مين؟ اللي بيخدموا الاصنام. مفهوم كده ولا لا؟ يقوموا يشقوها، فساعه ما تشوف البتاع مشقوقه الودن ولا مقطوعه تعرف انها ايه. ولذلك هتيجي ايه اخرى يقول الحق سبحانه وتعالى قل ارايتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. هو أرسل لكم رزق، أنتوا جعلتم إيه منه حلال ومنه إيه الأول منه حرام ومنه لأنهم هينتفعوا بالحكاية دي منه حراما وحلالا. أنتوا بتفتروا على الله الكذب. ربنا سبحانه وتعالى جاب الآباء بتاعت ثمانية أزواج، قال ثمانية أزواج من الضأن ومن الغنم ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قولوا لي بقى حرم الذكرين أم حرم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ لما يقعد يسأل سؤال يلاقي ما فيش يقوم يقول لا شيء من هذه محرم. ده أنا خلقها لكم رزق. خلقها لكم إيه؟ رزق. ما دام خلقها رزق يبقى النعمة نفسها عارفة وظيفتها. النعمة نفسها عارف وظيفتها. ولذلك لاحظوا لما يكون في جاموسه ولا عجل ولا خروف ولا حاجه وبعدين يجي حبل يخنقه يوم يقولوا ايه ده طلب الايه
1: حلال.
0: يا سلام، طلب الحلال. يعني ايه طلب الحلال؟ معناه انه هيموت اهو فيقول للصاحبه الحقني علشان تستفيد من لحمي لانني هموت. طب هاتها في شيء غير محلل. الحمار ما يعملهاش، الحمار يقوله يموت كده، انما الحاجات التانيه اللي تحل تموت كده. بيقول لك رقبتها ايه اللي هيذبحها؟ اوعى تضيع فايدتي منك. يبقى هو عارف لما يبقى عايش نحمل عليه وناخد اللبن بتاعه وناخد الوبر وناخد المش عارف ايه، لكن بقى هيموت اهو يقول ايه الحق؟
1: حلال.
0: حللني وخدني عشان انا حضيع. يبقى عارف وظيفته ولا مش عارف وظيفته؟ مسخر له ولا مش مسخر؟ ولذلك يقول لك طلب الايه؟
1: حلال.
0: طلب الحلال. ما تتعملش دي في غفل المحرمات. يبقى ما دام ربنا عمل لكم هذه المسائل تبقى انتوا تحرموا وتحللوا. فكانوا يعملوا ايه بقى؟ اذا جاءت الناقه وجابت اربع ابطن، يعني ولدت
1: اربعه
0: وجابت الخامس ذكر، يقول والله ده بقى كويسه دي، طبعا دي من نفخه السدنه، يقول له ما بزياده عليها كده بقى وخليها بقى تروح. اربع بطون وجابت لك الاخر ذكر فحل يعني.

0: عارف ايه، يقوموا يقولوا طيب، ويقوم شقين ودنه ويقولوا بقى ايه ويسيبوها. ساعة ما يشوفها اي واحد مشقوقة، العرف اللي عنده لا تركب ولا تحلب، خلاص، ولا تمنع ماء ولا تمنع كلأ، ويسموها سائبة. سائبة دي بقى ساعة بتوع الأصنام، الخدم الأصنام ياخدوها في أي وقت بقى، عشان ما اللحم يعفن بقى، هم ياخدوها ترتيب كده عشان النهاردة دي والنهاردة دي والنهاردة. أدي مين؟ ولذلك قال ما جعل الله من بحيرة، بحيرة هي الناقة تبحر أذنها أي تشق، ومعنى ذلك أنها جاءت بأربعة أبطن تباعا وجاءت بالخمسة ذكر، فيبقى كفاية عليها ايه كده وتروح لمين؟ للسلم. ما جعل الله من بحيرة ولا ايه ولا سائبة. طب ما البحيرة تبقى سائبة؟ أم قال لك وفي حاجة تبقى سائبة من الأصل وإن لم تأتي بأربعة أبطن ولا بذكر في الخامس. إيه ليه؟ أم قال لك واحد ندر ندر للسلم، قال والله إن حصل كذا أن الناقة اللي عندي أو المشية دي أو الأنعام أعملها ايه سائبة. وسائبة ليه ما بيوداش ليه على طول عليه؟ ليه؟ أم قال لك وهم يقعدوا يدوشوا نفسهم ليه بأنهم ياخدوها للمرعى والبتاع؟ ما هي ما كل مرعى هيبقى بتاعي وكل ماء هيبقى بتاعي، ولا حدش هياخد من لبنها ولا حد هيركبها، وبعدين لما يعزوها يجيبوها في ساعتها طازة. أكلم على ما جعل الله من بحيرة ولا إيه ولا سائبة ولا وصيلة. وصيلة يعني إيه؟ يقول لك كلمنا تلد الناقة ذكر يدوه للإيه؟ للأصنام، ولما تولد أنثى يخلوها يا إيه يربوها. ليه؟ أم قال لك لأن الأناخ هي وعاء النفس، الفحل الواحد يلقح 100، فلما ياخد الذكران ما يجراش حاجة، إنما الأناخ دي أوعية إيه؟ ولذلك الشاعر بيقول وإنما أمهات القوم أوعية مستحدثات وللأحساب آباء. يبقى فحل واحد إيه يلقح كام؟ ولذلك أي مزرعة يكون فيها كذا مثلا ماشية بيجيبوا لها كم فحل؟ يمكن واحد. البلد كلها اللي بيبقى فيها فحل أو اتنين عشان يلقح مين؟ يلقح. فكان الذكر يدوه لمين؟ والأنثى يخلوها علشان تبقى وعاء للايه؟ وعاء للناس. احنا عندنا مثلا في الريف لما فتحنا علينا وجلنا ساعة مثلا البهائم ما تولد ذكر كنا نفرح، لان معنى ذلك انه هيقعد شوية ويذبحوه لنا ناكل منه، انما لما تزقى انثى نزعل لانها هتتربى بقى وهتقعد. فكنا دكم كانوا بياخدوها للسدم. فاذا ما جاءت الناقة باتنين ويا بعض أنثى وذكر، يقوم يقول إيه؟ الأنثى وصلت أخاها. يقوم ما دام يجي ذكر ويا أنثى ما يندبحش الذكر ولا يروح للآلهة، يفضل يتربى بقى. أهو ده اللي بتنشأ منه الإيه؟ الطلوقات اللي بيعملوها أو الفحول أو بقى. يبقى ما عندنا الأول إيه؟ بحيرة. خلاص؟ اللي هي خمس إيه؟ أبطن آخرها إيه؟ ذكر. والسائبة اللي هي النذر من الأول الإيه؟ الأمر. والوصيلة هي التي ولدت أنثى ومعها إيه؟ توأم ذكر. يقوم يقال وصلت الأنثى أخاها، يعني حمته. كويس أوي. ما جعل الله من إيه؟ من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. قال لك الفحل اللي إحنا بنقول عليه ده اللي بينفد من الذكورة ويتربى، يقول لك إذا جاء بعشر أبطن يعني لقح عشرة كده، يقول لك ده كثر خيره ده بقى، ويعملوا في ايه؟ ولك حما زهرة، وبرضو يعملوا في شقوق ويسموه مطلق كده لحد السجن ما ايه ما ايه ما يحبوا. قال لهم ربنا ما جعلش الايه الحكاية دي، ربنا جعلها ايه من ارزقكم من عقل. قال ويجوا ناس بقى يتحزنوا ويقول لك انا ما اكلش لحم، انا ما اعرفش يذبح مش عارف. قال يبقى بيذبح بني ادم ويزعل لما يندبح فرخ؟ ايش الحكاية بتاعتكم ده؟ ربنا عاملها مسخرها لنا، ربنا مسخرها لنا، وما دام مسخرها لنا قلنا ان هي نفسها تحب ايه؟ ان ينتفع ايه؟ ان ينتفع بها. هو هيأمرهم ايه؟ فلا يبتكن آثان الانعام، علشان يرضوا مين؟ السبب اللي من حظهم ان الاصنام تفضل، لان الاصنام هي مورد الايه؟ ولذلك آه من أن يرتبط رجل دين بمسائل دنيا، الخوف من دي مفهوم ولا لا؟ فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم. والله الشيطان بقى له أمر، مع أن الأمر يجب أن يكون لمين؟ لله وحده. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ايه خلق الله بقى دي؟ اولا كل حاجة خلق الله، كل ما عدا الله مخلوق لله، مش كده؟ فلا يغيرن خلق الله. ومعنى الخلق ايه؟ الخلق ايجاد من عدم، الا انه لغاية متقدمة على الخلق. يعني قبل ما يخلق عايز يعمل ايه؟ مش حاجة يعملها كده وبعدين زي ما تطلع نبقى احنا نوظف، ايه؟ لا، ده هو عاملها لمين؟ خلق عن قصد لغاية. احنا كنا ضربنا زمان مثل وقلنا الراجل اللي بيعمل الطعمية مرار يمسك كده بتاع حتة ويحطها زي ما تيجي، وحتة تطلع كبيرة وحتة تطلع صغيرة، انما اللي عايز يخليها بقى عن كده قال يعمل لها ايه؟ قالب، ويعمل كده تطلع قالب قد ايه؟ قد بعضها. فاللي عمال بيجيب تلقى. يبقى الخلق معناها ايجاد لغاية، الغاية موجودة في ذهن الخالق قبل ان ايه؟ وده. مش حاجة تنعمل وبعدين ندور لها على شغله، لا. زي اي مستحدث صناعي اللي عمل الغسالة، قبل ما يعمل الغسالة قال ايه؟ ده احنا عايزين نريح الناس من العملية بتاعة الايه؟ الدعك بتاع الصابون دي، يبقى عايزين ايه؟ عايزين حاجة يبقى نرغي فيها الصابون وتقعد تعمل الحركة اللي تنفذ المية بصابون من الايه؟ من النسيج، تقوم تاخد الايه؟ الوساخة بتاعته. قبل ما يعملها عملها ولا لا؟ اللي عمل دي قال والله انا عايز اسمع البعيد، نعمل ايه؟ نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل. يبقى قبل ما يخلق عن غاية وعن قصد. طيب، ولا يغيرون خلق الله، فكأن الله خلق خلقه كل خلق من خلقه لغاية. فإن استعملنا مخلوقه لغايته يبقى ما غيرتش خلق الله. طب إن استعملت المخلوق لغير الغاية يبقى غيرت خلق الله. خلاص كده. طب نشوف بقى، ساعة تريد لفظا من الألفاظ ابحث في القرآن عن نظائره، لعلك تجد في القرآن نفسه ما يفسر القرآن نفسه. الله. نقوم نجي نقول ايه؟ فلا يغيرون خلق الله. خلق الله ورد ايه؟ ألا له الخلق والأمر. طب الخلق المعروف اللي مخلوقين دول، والأمر يعني كن فيكون. طيب ده كلام سهل، ادي كلمة من كلمات الخلق. تيجي آية تانية بقى تقربنا للموضوع، ايه؟ فطرة الله فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. يبقى الخلق كله على اصل ايه؟ على اصل الفطرة. فاذا ما حاولت انت ان تغير الفطرة يبقى ايه؟ غيرت خلق ايه؟ خلق الله. عن الفطرة هي ايه؟ فطرة صافية، فطرة سليمة. يعني لو ان انسانا وجد في بيئة لا تكذب مثلا، يبقى يعرف الكذب يعني ايه؟ امال بيعرفها ازاي؟ ده نطح مجتمع. بدليل ان السعودية لما جت تطبق شريعة الله والسرقة كترت فيه، قطعوا لهم كم ايه؟ لمين؟ من جيل كان يشهد سارقة، فنشأ جيل بعد ذلك لم يرى سارقة، فما عادش حد بيسرق. تبص تلاقي الحاجة مرمية تفضل مطرحة لحد ما تروح له. يبقى إذن الفطرة السليمة هي بدليل أن الذي يصنع شيئا يخالف الفطرة يحاول أن يتلصص به وأن يستتر، كأن العمل ده مش إيه؟
1: سليم.
0: مش سليم. إحنا قلنا الذي ينظر إلى زوجته بينظر بكل ملكاته، طب واللي بينظر إلى محارم غيره بقى بيعمل إيه؟ بيقعد بقى يتلصص ويشوف حد شايف ولا مش حد شايف ويعمل كده بيتكلف ولا لا. معنى تكلفه ان هذا امر خارج عن ايه؟ عن الفطرة الانسانية. يبقى اذا تغيير كل ما يتعلق بالفطرة تغيير لمين؟ لخلق الله. على الاول نمسك بقى نلاقي صور الفساد بتيجي من هذه الناحية. ازاي بقى تلتفت ربنا خلق الزوجين الذكر والايه وبعدين تلتفت تلاقي واحد مستأنس بقى عايز يعمل انثى الله ويمشي يمكن يحط احمر واخضر ويعمل حواجبه ويعمل مش عارف ايه ويتخنس كده ويبقى انثى الله اهو ده بده يغير خلق مين طب امرأة عايزة تسترجل برضو عايزة تغير ايه
1: خلق الله
0: الله ولذلك الله يمده بالعافية الدكتور حسن جاد ده شاعر زميلي وتربينا سوا وشاعر وبعدين شاف الظاهرة دي موجودة في المجتمع اللي بيغيروا خلق الله ده بدي بتسترجل وده بايه طب ما تستأنس انت وهي تسترجل ما تخلي كل واحد في مطرحه والتوازن يبقى موجود برضه فقال قصيدة مشهورة له يمكن بعضكم شافه قال من مجيري من الذين اللاتي هيقول عليهم الذين ولا اللي يقول عليهم اللاتي طب الذين دي للمذكر مش كده وهم مستأنسين يقول هم الذين واللاتي معا يعني جامع ايه جامع انه ذكروا ايه فمن مجيري من الذين اللاتي حرت بين الفتى وبين الفتاة مانيش عارف دي فتى ولا ايه فالشاهد في من مجيري من الايه الذين اللاتي خلاص كده وكان برضو ممكن يترقى وبدل ما يقول الذين ويتعبنا كده يقول مثلا من مجيري من اللاتين تجيبها كلمة واحدة من اللاتين من الايه اللاتين نعم يبقى اذا تغيير لخلق الله ولا لا طيب اللي بتنتف حاجبها دي وتنشئ لها حاجبا دقيقا بالألم كده وبعدين يفضحه نبات الشعر من تحته ويبقى شكلها شكل القرد لو انها ده الجمال ده الجمال ده ابداع وتقاسيم ما يمكن سر جمالها في ان حاجبها يبقى كثيف ما يمكن سر جمالك وجاذبيتك في ان بوقك يبقى واسع شويه ما يمكن سر جمالك في ان انفك يبقى اقنى كده بقول لك ده لو انف كانوا بفره بقى قصير شويه لتغير وجه التاريخ طب انت بتعملي ايه في نفسك بقى الحق ده الحق سبحانه وتعالى زي ما وزع الامزجه موزع الخلق على قدر عشان يغطي الامزجه ما بيروحش واحد يخطب واحده فما تعجبوش وبعدين يجي واحد هي تعجبه السيال دي خلاص انتهت المساله يمكن هي لو حاولت تغير فبالله اللي عايزه تعمل ان خدها زي الورده وتروح عاملاه بالاحمر كده بالله جوزها والناس مش عارفين انها عاملاها بالاحمر ها؟ طب ايه رايك بقى لما يشوفها كده بالليل وعامله في نفسها العمايل وبعدين يستيقظ الصبح قبلها بشويه ويشوفها وهي نايمه بقى من طيب ولما يشوفها بعد ما كبرت والمساحيق غطت مسام جلدها ومنعتها لذة التنفس وبعدين تبقى بقى بعدين بقى شكلها ايه يسموه مخنظر كده لما تكبر ويبقى شكلها وحش ومش عارف ايه الله ده تغيير لخلق الله ولا لا بالله الاظافر الحد هيتصور ان الاظافر ده لونها الطبيعي ده الاظافر دي معمولة بحكمة لونها معمول بحكمة معمول بينها من الزوان تحرمها ليه من انها تتنسم الهواء تعمل عليها اطلاق واللي بده يجي يفتي بقى ويقول لك لا ده دي اصباغ ويصح انها تتوضى يقول له يا شيخ اصباغ ايه ده الصبغ يتخلل الجلد ولا يذهب الا بذهاب الجلد زي الحمل انما دي ممكن تزيلها ولا مش ممكن تزيلها يبقى طلاء يا سيدي يبقى مش صبغه يبقى ايه يبقى طلاء بقى حد هيتصور ان الظفر بتاعها لونه بالشكل ده شوف بقى بالضحك يعني اول ما بتستغفل اللي يعجب به والحق سبحانه وتعالى عايز يعدل مزاج الكون يديله سكن ويديله متعه بس بالعقل لو هو ربنا عايز الخد يبقى مهوج قوي كده عشان يثير غرائز الرجل وهو ملوش كيف كانت اتعملت انما هو ربنا بده يعملها كده بالشكل ده عشان تهيج الغرائز على قدر القوه فيه ولما تكبر تلتفت لها يعني جمالها يذبل لان هو قوته ذبلت قوته ايه فبيدي على قدر الايه عشان ما تبقاش المساله اهاجه غرائز في فرق بين تصريف الغرائز واهاجه الغرائز والهابها فنقول لهم اهو ده تغيير لمين لخلق الله. يجي بقى للواشمة، والله يا لو ربنا عارف ان الحكاية بتاعت الوشم دي هتدي جمال كان خلقها بالشكل ده، كان عملها كده، الواصلة ولا المستوصلة، كل دول بالشكل ده، فلا يغيرون خلق الايه، خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، وليا يعني ايه؟ يليه ويقرب منه، يقوم اكنه سايب مين؟ سايب الاقوى ورايح لمين؟ ورايح للاضعف، والاضعف هيورده ايه؟ يورده مهاول ايه؟ مهاول هلاك. فقد خسر خسرانا مبينا، اي بينا واضحا ومحيطا، مفيش افلات من ايه؟ افلات منه. يعده ويمنيه، وما يعدهم الشيطان الا غرورا. يعدهم، قال لك الوعد هو ان تخبر بشيء يسر من تخبره ان يوجد، او ان تخبره بشيء عشان تيجي المعاني هنا، يزهده في امر خير. الانسان منا مثلا يحب ماله، لان ماله جاي بايه؟ بتعبه، فبيحبه. والصدقه بتنقص المال، يوم يقول ربنا الشيطان يعدكم الفقر، يجي للامر اللي صعب شويه على النفس كده ويقول له ده انت لما هتقعد تتصدق هتفتقر، ده كلام على الاول. ويمنيه، اللي هي الامان الايه؟ الكاذبه. مش قالوا برضو ولئن رددت الى ربي لاجدن ايه؟ خيرا منها منقلبا. ما ده قال ربنا، ما مش ربنا بيدي، ما هو ربنا مديني هنا وبرضو هيديني ايه؟ برضو هيديني هنا. الله سعيد الدنيا، يقول لك سعيد الدنيا سعيد الايه؟ سعيد الاخر. وما يعدهم الشيطان الا غرورا. الغرور هو ايه؟ فيه غرور وفيه غرور. الغرور هو الشيء يصور لك حقيقة وهو وهم، والغرور هو اللي يعمل العملية دي. ولذلك الغرور الشيطان يزين لك الأمر ويقول لك هو ده اللي هي. وبعد ذلك يبقى ايه؟ انتوا عارفين حكاية السراب؟ السراب لما تيجي تشوف بقى انكسار الأشعة والعملية الطويلة العريضة اللي قالوها لنا في العلم دي، وبعدين تخيل لك ان في قدام ايه؟
1: ميه.
0: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. شوف بقى، يحسبه الظمآن ايه؟ حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. اهو الغرور ده، الغرور ان شيء يزين لك على انك تستمتع به ولكنه ايه؟ وهم. إذا ما ذهبت لتجد فيه الحقيقة فلن إيه؟ تجد الحقيقة، بل بالعكس قد تجد المناقض للحقيقة. ولذلك ربنا لما بيفصل لنا عمل الكفار يقول لك أعمالهم كسراب إيه؟ بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. شبه ووجد الله عنده، فوجئ بوجود الإله اللي كان كافر به. شوف النكبتين الاثنين بقى، كان رايح لميه ما لقاهاش ايه؟
1: ميه.
0: وبعدين ايه؟ وجد الله عنده. شوف وجد الله، بقت مصيبتين ولا لا؟ هذه المصيبه. وما يعدهم الشيطان الا ايه؟ الا غرور. اولئك مأواهم جهنم. معنى كلمه مأوى اي المكان الذي تضطر الى ان تأوي اليه، تضطر الى ان تأوي، ما فيش الا عوض. الله، يبقى تضطر الى ان تأوي اليه اندفاعا ام جذبا؟ اما هو قال ده الجنة، هتقول ايه؟ هل من مزيد؟ مش كده ولا لا؟ النار هتقول هل من ايه؟ هل من مزيد؟ وكلما وتعمل شهيق وتنبسط كده لما ايه؟ لما يقول، فكأن في عملية ايه؟ جذب للايه؟ جذب للمأوى. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. المحيص هو المعدل والمهرب والمفر. هيفر منين؟ يروح فين؟ انت كنت تفر من مخلوق مثلك في دنيا الأغيار، إنما حين لم يكن الأمر إلا لله تفر منه إزاي؟ لمن الملك اليوم؟
2: لله.
0: خلاص. والمقابل لذلك والذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما هو ساعة بقى ما يجيب حاجة تتعلق بالكفار وبجزائهم تبقى الفرصة سنحة عشان يتكلم عن المقابل، لأن ديكها نفرت، ففي النفس السامعة استعداد لأن تنجذب إلى المقابل، لأن في تنفير من مين؟ من الحالة الأولانية. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هناك مرة يقول فسوف نؤتيه، وهنا يقول ايه؟ سندخله. لان المتيقن للجزاء من الله مفيش مسافة بعد عنه. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابي قال له كيف اصبحت؟ قال له اصبحت مؤمنا بالله حقا. كلمة حقا مؤمن حق، ده مسألة كلمة كتيرة دي. قال له لكل حق حقيقة. فما حقيقة إيمانك؟ وتقولها حق كده بملء فيك. قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. الحصى زي الذهب. طب قل لي بالله ما دام عارف. وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. يعني حاجة إيه؟ قال له عرفت فلزم. أهو ساعة يقول ساء وساعة يقول سوف، لكل حرف من الحروف الداخلة على الفعل ملحظ وإيه؟ ومغزى، وكله جميل من الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلمة جنة احنا كنا قلنا الجنة حين تطلق تنصرف الى جنة الآخرة، لان دي هي اللي صح يقال عنها جنة بحق. انما جنة الدنيا ممكن تصوح، ممكن يجي لها شوية جد، يمكن ما تترويش تصوح، انما الجنة اللي جنة بحق تبقى ايه؟ وكلها دائم وظلها، هي دي الجنة. فإذا أطلقت الجنة انصرف إلى مين؟ لكن إذا لم تطلق يبقى يصح تفعل الجنة ولا لا؟ إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة أيود أحدكم أن تكون له جنة بربوة، يعني بستان على إيه؟ على مكان إيه؟ عالي. والمدام بستان على مكان عالي دي المواصفات آخر ما وصل إليه العلم الحديث. ما تكون كل الأرض عالية يبقى المياه الجوفية بتاعتها ايه؟ مفيش، تقوم الجذور ما تتعطفش. وقالت ذلك تؤتي اكلها ايه؟ ضعفين. وكمان يزيد على هذا انها بربوة، وانها ايه؟ ان لم يصيبها وابل فايه؟ يعني بتروى بيه، بتروى من المطر من فوق، فبتدي حاجتين اتنين، تدي ري للجذور وتدي غسل للايه؟ للاوراق. هذه كلها اسمها ايه؟ اسمها جنة. الحق سبحانه وتعالى يقول جنات تجري من تحتها الأنهار. الجنة اللي تجري من تحتها الأنهار ده بمعنى ذلك أنه يطمئننا على احتفاظها بندرتها وقدرتها، لأن أول حاجة تمنع الخضرة إيه؟ إن الماء يقل وتذبل ويبتدي لكن دي إيه؟ من تحتها. مرة القرآن يقول إيه؟ جنات تجري تحتها الأنهار ومن تحتها الأنهار. تجري تحتها الأنهار يبقى دل على إن يمكن منبعها بعيد. هي منزلة تانية يقولك ده مش جاي من بعيد، لأنك تقول يمكن حد يحجزه.
3: وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
4: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه خواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني اللهم وثقل الموازين، وحقق إيماني وارفع درجاتي، وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور لي قلبي وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي، فتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. والصلاة والسلام على رسول الله.

سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه

الشاكرين ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا من

إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء. أنت

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

قطرة من جود رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

الرحيمين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخير والرزق العميم. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين.

محمد. اللهم غوثك لأمة محمد، اشتد علينا البلاء وزادت الفتن فلا

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الإله المعبود، الصلاة والسلام عليك يا من جاء بالأحكام والحدود، الصلاة والسلام عليك يا دالا على الحق المشهود، الصلاة والسلام عليك يا مفيض الشهود، الصلاة والسلام عليك يا عين الوجود، الصلاة والسلام عليك يا سر كل موجود. اللهم اجعل حياتنا على سنته، وموتنا على ملته، واجعله المجيب عنا في البرزخ عند السؤال، والشفيع لنا عندك يوم القيامة من النكال وعظيم الأهوال. اللهم اجعله لنا مجيرا من عذابك، اللهم اجعله لنا جارا في دار ثوابك، اللهم اجعلنا عنده من أهل العناية في البداية والنهاية. آمين يا رب العالمين.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

يكثر من ذكر الله تعالى أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى أكثر من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، الخلق اليوم خلق الإيثار، وفي اللغة إيثار وأثر، أن تخص نفسك بشيء ولا تعبأ بمن حولك، فهذه أثر، وهذه صفة الشاردين عن الله عز وجل البعيدين عنه. وأن تؤثر أخاك بشيء أنت بحاجة إليه، هذه مؤاثرة. فالمؤمنون من أخلاقهم المؤاثرة، وغير المؤمنين من أخلاقهم الأثر. الإيثار تقديم الغير على النفس في حظوظ الدنيا رغبة في الحظوظ الآخرة، لمجرد أن تؤمن إيمانا يقينيا بالدار الآخرة، وبأن فيها جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لأنك مؤمن بالآخرة، ولأنك تسعى لها، ولأنك تقدم أسباب بلوغها، تؤثر أخاك على نفسك. ولأن الطرف الآخر كافر بالجنة، لا يؤمن بها، لا يعلم إلا الدنيا، لا يعرف إلا الدنيا، لذلك الأولى أن يأخذ ما له وأن يبني مجده على أنقاض الآخرين. فدائما وأبدا من صفة المؤمن الإيثار، ومن صفة غير المؤمن الأثر. المؤمن يؤثر من حوله على نفسه، وغير المؤمن يؤثر نفسه على من حوله. المؤمن يبني حياته على العطاء، وغير المؤمن يبني حياته على الأخذ. الحقيقة للإيثار درجات. الدرجة الأولى أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم عليك دينا ولا يقطع عليك طريقا. تؤثر الآخرين على نفسك وأنت وفق منهج الله، من دون أن تضحي بدينك ولا أن تضحي بسلامتك. هذه مرتبة. المرتبة الثانية أن تؤثر رضاء الله على رضا من حولك، وهذا مكلف جدا، قد يستدعي أن تفقد مالك، قد يستدعي أن تفقد مكانتك. هذه أخلاق الأنبياء وأخلاق المرسلين وأخلاق أولي العزم وأخلاق سيد المرسلين. ويأتي من بعدهم المؤمنون بقدر إخلاصهم وعظم إيمانهم. لكنه جرت العادة أنه من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لكن النقطة الدقيقة أنه لا إيثار في الخير، والخير كله في المؤاثرة. مستحيل أن أضحي بفريضة أو بطاعة أو بسبب قرب من الله عز وجل من أجل أخي، هذا من عمل الشيطان. لا أحج، والحج فريضة، لكن سأدفع هذا المبلغ لأخ لي لعله ينتفع به. أنا حينما أؤثر أخي على طاعة لله أو على أداء فريضة، هذا ليس مؤاثرة ولكنه حمق وبعد عن الله عز وجل. هذا الكلام جمع في هذه المقولة: لا مؤاثرة في الخير، والخير كله في المؤاثرة. يعني أنا لا أزور أمي ولا أقوم بحاجاتها كي أفسح المجال لأخي أن يفعل ذلك، وأخي أيضا آثرني، إذن الأم بقيت من دون خدمة ومن دون بر. أن تؤثر أخاك بطاعة أو بقرب أو بعمل صالح، هذا مرفوض في الدين. أنا أؤثر أخي بدنيا، أضحي بدنياي من أجله رغبة فيما عند الله، أما حينما أزهد بما عند الله من أجل أخي فأنا لست فقيها ولا أعرف من المؤاثرة شيئا. ملخص الكلام: لا مؤاثرة في الخير، والخير كله في المؤاثرة. يعني أنا في الصف الأول، والصف الأول له ثواب، أرجع إلى آخر صف لأقدم واحد مكاني؟ لا، بالجامع ما في مراتب دنيوية، بالجامع لمن سبق، فأنا في الصف الأول لا أسمح لأحد أن يأخذ هذا المكان. طفل كان إلى جانب النبي، وزع الضيافة، فقال له لهذا الطفل الذي عن يمينه: ومن حق هذا الطفل أن يأخذ الضيافة بعد النبي.

هاك بخير دنيوي رغبة بما عند الله عز وجل. والإيثار أساسه مقت الشح، والإيثار أساسه الرغبة في مكارم الأخلاق. آيات كثيرة أبرزها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني بالتطبيق العملي، كنت مع أخيك في سفر، نزلتم في فندق، السرير الأريح الأوجه لأخي، لو في سرير وفي كنبة وأنتم اثنان، المؤمن دائما يؤثر أخاه بالسرير وينام على الكنبة. إذا في تفاحتين، تفاحة كبيرة ولها خد أحمر وتفاحة صغيرة، أؤثر أخي دائما. من أخلاق الشاردين يأخذ الكبيرة له والمكان الأجود له، والمحل في السيارة الذي إلى جانب النافذة له، والأكلة الطيبة له. أهل الدنيا يؤثرون أنفسهم على من حولهم، وأهل الدين يؤثرون من حولهم على أنفسهم. وهذه يعني علامة مميزة للمؤمن، حينما يخص نفسه، يعني يذهب مع إخوته إلى نزهة يؤثر الراحة، أما إذا جاء الطعام يقوم نشيطاً إليه ويجلس في أوجه مكان ويأخذ أكبر الكميات له، هذا بعيد عن الله عز وجل. عند التعب تخلف، وعند المغانم تقدم. فهذه صفة تجدها في جزئيات كثيرة، لمجرد أن تؤثر نفسك بمكان أجود، بطعام أجود، براحة أكثر، ولا تعبأ بمن حولك، فأنت شارد عن الله. ولمجرد أن تؤثر أخاك بالمكان الأصلح وبالطعام الأطيب وبالمكان الأكمل، فأنت مؤمن ورب الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر أصحابه إلى المدينة آخى بين الأنصار والمهاجرين، والشيء العجيب أن المهاجرين عرضوا على الأنصار نصف أموالهم، عرضوا من كان عنده بيتان عرض على أخيه بيتاً، ومن كان عنده دكانان عرض على أخيه دكاناً. إلى هنا نكتفي، لا نتابع الموضوع. لكن الذي يلفت النظر أن هؤلاء المهاجرين، ما سجل التاريخ أن واحداً أخذ من أخيه شيئاً. الكلمة الرائعة التي قالها عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك ولكن دلني على السوق. الشيء الرائع أنه بقدر ما كان الأنصار أسخياء، بقدر ما كان المهاجرون أعفة. هذا الإيمان، أخوك سخي وأنت عفيف، أخوك يعرض عليك وأنت تتأبى. من أبرز أمثلة الإيثار أنه كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، يعني بستان من أفضل بساتينه، وكان قريباً من المسجد، وكانت مستقبلة المسجد البستان، وكان عليه الصلاة والسلام يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فيها بئر ماء طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله.

0: مين في عنده بيت رائع جدا بأضخم شارع هادئ له إطلالة جميلة وعنده بيوت أخرى فيقدم هذا البيت لله عز وجل؟ مين في عنده بستان رائع في موقع جميل جدا يقدم هذا البستان لله عز وجل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. هكذا كان أصحاب النبي. المسلمون اليوم فهموا الدين شعائر، أما هذه الأوامر أو هذه الأخبار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا شيء لا يعيشه المسلمون اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام فعل ما قال. فعن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: هي شملة. فقال سهل: هي شملة منسوجة فيها حاشيتها، يعني بردة جميلة جدا. فقالت: يا رسول الله، أكسوك هذه؟ يعني امرأة قدمت بردة فائقة الجمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، أكسوك هذه؟ فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه، فاكسنيها، أعطينيها هيك على البساطة. فقال: نعم. فلما قام النبي لامه أصحابه فقالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي قد أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. ما قال قط لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، ما قال لا إلا في تشهده. قال له: لمن هذا الوادي؟ قال له: هو لك. قال له: أتهزأ بي؟ قال: لا والله هو لك. قال له: أشهد أنك رسول الله. فهكذا بردة جميلة جدا قدمتها له امرأة أنصارية، لبسها النبي وأعجبته وهو بحاجة إليها، رآها صحابي قال له: أكسني إياها، فأعطاه إياها. أصحابه لاموه فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي لعلي أكفن بها. هكذا كان توجيه الصحابي الجليل. سيدنا عمر، سيدنا عمر قال: يا عبد الله، لابنه عبد الله: اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل لها: إن عمر يقرئك السلام، ثم سلها أن أدفن مع صاحبي، في قبر النبي وقبر سيدنا الصديق وفي قبر فارغ. السيدة عائشة تركته لنفسها لأنه أبوها وزوجها، يعني ممكن القبر الفارغ طمع به سيدنا عمر، فقال له: استأذن لي أم المؤمنين عائشة ثم سلها أن أدفن مع صاحبي. قالت: والله كنت أريده لنفسي، فلأؤثرنه اليوم على نفسي. وافقت، وطبعا كان خليفة المسلمين. فلما أقبل قال له: ما لديك؟ ماذا قالت؟ قال: أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال: ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت. هل انتهى الأمر، هو الآن خليفة وله مكانة يعني ومعه سلطة، واستأذن السيدة عائشة وأذنت له، لكن يا ترى لو أنه ليس خليفة المسلمين هل تأذن؟ فما عد هذا الإذن مقبولا. قال له: بعد أن أموت استأذنها مرة ثانية، انتهت خلافتي، فإن أذنت فادفني في هذا المكان. قال: ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل: يستأذن عمر ابن الخطاب فإن أذنت لي فادفنوني، وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين، لأني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلف بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وولج عليه شاب من الأنصار، فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال: ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا لا علي ولا لي، أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان، وأن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وألا يكلفوا فوق طاقتهم. والله أيها الإخوة، يعني أنا حينما أرى المسجد ممتلئ بالإخوة ولا أجد مؤاسرة بين الإخوة، والله هذا التجمع لا قيمة له. وحينما أجد مؤاسرة بين الإخوة، في تعاون، في تعاطف، في مؤاسرة، في تلبية، في إغاثة، والله لو في 10 بالمسجد يكفي، الكم ما له قيمة. العبرة للنوع. آخر قصتين: حكي عن أبي الحسن الأنطاكي أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلا بقرية من قرى الري، ومعهم أرغفة معدودة لا تشبعهم جميعا، فكسروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا للطعام، فلما رفع فإذا الطعام بحاله، كل واحد تصنع أنه يأكل ولم يأكل مؤاسرة لأخيه، والثاني كذلك. بعد أن انتهى تناول الطعام وجدوا أن الأرغفة في القصعة هي لم تنقص. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة، فقال: إن أخي فلان وعياله أحوج إلى هذا منا، فبعث به إليهم، فلم يزل يبعث به واحد إلى الآخر حتى تداولها أهل 7 أبيات، ثم رجعت إلى الأول. رأس هالشاة أخي أحوج، أعطي. الأخ الثاني قال: أخي أحوج. انتقل هذا الرأس في 7 أبيات، آخر مرحلة عاد إلى الأول. هذا مجتمع الصحابة. فإذا كنا بهذا الخلق، خلق المؤاسرة. أنا حدثني أخ عنده مزرعة في خان الشيح، فالغنم بالصيف بحالة عطش شديد، فكلما دخلوا إلى مزرعة ليشربوا طردوا، إلا مزرعة واحدة. صاحب هذه المزرعة خير، فبنى ساقية للغنم، فكلما جاء قطيع غنم إلى هذه المزرعة شرب الغنم من ساقية لها سد في الآخر يملأها ماء، والغنم يصطف بشكل منسق ويشرب. أقسم لي بالله وهو قريب لي، في هذه المنطقة في خان الشيح 33 مزرعة، جميع هذه المزارع جفت آبارها إلا هذه المزرعة، إلا هذه المزرعة. تأكد أنت حينما تؤثر أخاك بشيء سوف يعوض الله عليك هذا الشيء بأشياء، لكن هذه القضية تحتاج إلى إيمان. هنا الإيمان. هذه المزرعة بقيت وحدها يضخ من بيرها بكميات معقولة جدا في زمن الجفاف، لذلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني أنت لما بتآثر أخوك انتبه، كمان هو بيآثرك، بالنهاية ما بتخسر أنت. أنت آثرته وهو آثرك، أنت أعطيته وهو أعطاك. المحصلة أنكم جميعا ترتقون إلى الله وتنالون من الدنيا ما يكفي، وأننا إذا كنا من أصحاب الأسرة أيضا نتيجة واحدة، النتيجة أننا سقطنا من عين الله جميعا، والحاجات بيننا. أنت حينما تؤسر أخاك أخوك يؤسرك. أنا أرى أن هذا الخلق من أفضل أخلاق المؤمن، دائما آثر أخاك وأنت الرابح. يعني سيدنا عمر قال: أكلتها ذهبت، أطعمتها بقيت. النبي عليه الصلاة والسلام لما وزع شات ما بقي شيء، فسيدة عائشة يعني أولى بهذا الطعام، شات النبي، قالت له: يا رسول الله لم يبق إلا كتفها، خلينا شيء نأكله. فتبسم النبي وقال: بل بقيت كلها إلا كتفها، الذي وزعناه هو الذي بقي. هي قضية إيمان بالآخرة. فإذا واحد بالآخرة ما آمن لا يغلب حاله، متشبث بالدنيا إلى قمة رأسه، مستعد يعيش وحده ويأكل وحده، والناس شعار نيرون من بعد الطوفان، كثير له أتباع نيرون من بعد الطوفان، بالتعبير العامي سلامتك يا راسي، بس ينفذ لحاله، والناس إلى الجحيم. أما المؤمنون أسرة، ما أحد يستأسر بشيء، بل يعطي أخاه كل شيء، والحمد لله رب العالمين.
1: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم في وقت الانتظار، أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
2: Whatever is in the heavens and whatever is on the earth exalts Allah, and He is the exalted in might, the wise.
1: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه فضوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الأربعاء 23 من شهر المحرم لعام 1448 للهجرة، الموافق للثامن من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة

FM 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا الآن في ماروبرا، حيث وضعنا ترانزميتر جديد لسكان منطقة ماروبرا وضواحيها، كما بإمكانكم الاستماع إلينا على الآب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية. وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم، ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية مفصلة. كل الحوادث الهامة التي وقعت على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رب يا رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الأربعاء هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 12:04، أذان العصر عند 12:45، أذان المغرب عند 5:01، أذان العشاء عند 6:31. غدا الخميس أذان الفجر عند 5:31، وشروق الشمس عند 7:00. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم نتوقع هطول أمطار، والأمطار ستكون شديدة بعد قليل، ودرجة الحرارة 18 درجة. غدا الخميس الطقس ماطر، 17 درجة نهارا، 10 درجات ليلا. يوم الجمعة أمطار، 16 درجة نهارا، 7 درجات ليلا. يوم السبت غائم جزئيا، 18 درجة نهارا، 6 درجات ليلا، طقس بارد بالليل. يوم الأحد أمطار متفرقة، 16 درجة نهارا، 9 درجات ليلا. الاثنين والثلاثاء القادمين الطقس مشمس، 18 درجة نهارا، 7 درجات ليلا، والله أعلم. أتمنى لحضراتكم يوما جميلا رائعا كله خير وبركة وسعادة وسرور. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم. آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 8 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. وصفت ابنة زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون الأثر السلبي الذي خلفه التدقيق في حياة والدتها على مر السنين، مدعية أنها تلقت تهديدات بالقتل منذ طفولتها. ففي مقابلة مع قناة سكاي نيوز قالت لي هانسون إن والدتها عانت الأمرين طوال مسيرتها السياسية، وأضافت إنها هي نفسها تلقت تهديدات بالقتل نتيجة لآراء زعيمة الحزب المثيرة للجدل. انظروا، لقد عانت كثيرا ولا شك في ذلك، هكذا أجابت عندما سئلت عن الانتقادات الموجهة لوالدتها. كل شيء من السجن إلى التهديدات بالقتل، تلقيت تهديدات بالقتل وأنا طفلة أيضا، واضطررت للاختباء، لذا نعم لقد كان الأمر صعبا. لكنها أضافت إن والدتها علمتها كيفية التعامل مع الانتقادات، وأحد الأشياء التي علمتني إياها والدتي هي الصمود والمثابرة، وهذا ما تستفيدين منه ويجعلك أقوى وأكثر تصميما. وأضافت قائلة: إذا سمحت للناس بإحباطك فسيفوزون، ولن أسمح لهم بذلك. وعندما أرى أشياء وأرى الكثير من المعلومات المضللة وبعض الهجمات الشخصية البشعة والمروعة التي تشن علي وعلى والدتي، فإن ذلك يزيدني تصميما. ثم اعترفت بأنه على الرغم من انتقاد والدتها الشديد لسياسات الحياد الكربوني، إلا أنها تمتلك ألواحا شمسية مثبتة على منزلها في تازمانيا. وقالت: لدي ألواح شمسية على منزلي بكل تأكيد، ودعونا نستمر في دعم المنازل والشركات لتركيب الألواح الشمسية لأنها ضرورية، وأتفق تماما مع ذلك، ولكن ليس على حساب تدمير بيئتنا. ودعت أيضا لائتلاف الليبرالي الوطني إلى العمل جنبا إلى جنب مع حزب أمة واحدة، وقالت إن حزب أمة واحدة ليس عدوا للائتلاف، فلنعمل معا. كامبرا. اعتذر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بعد مشاركته في لعبة إقامة علاقة جنسية ومواعدة أو زواج، وذلك خلال مقابلة مع بودكاست خلال ظهوره في بودكاست بوش ديب مع المذيعة نيكي أوزبورن، حيث طلب من ألبانيزي المشاركة في لعبة إقامة علاقة جنسية أو زواج أو مواعدة تضم كايلي مينوغ ونيكول كيدمان ورواندا بيرشمور، حيث كان عليه اختبار إحدى المشاهير التي سيقيم معها علاقة جنسية أو يتزوجها أو يواعدها. ردا على السؤال قال رئيس الوزراء: لقد تزوجت حديثا ولم يمضي على زواجنا سوى 6 أشهر. وردت أوزبون: ولكن ماذا لو فشلت الأمور؟ أجاب كايلي: بكل تأكيد. وسألته أوزبون: هل ستتزوج كايلي وتقيم معها علاقة جنسية أو تواعدها؟ أجاب ألبانيزي: كل ما سبق صحيح، إنها رائعة. وأثارت هذه التصريحات انتقادات، حيث اتهم بعض الزملاء رئيس الوزراء باللجوء إلى تصرفات غير لائقة. وقدم ألبانيزي اعتذارا صباح الاثنين في بيان مقتضب، وقال البيان: أعتذر بشدة عن هذه التصريحات. وقالت النائبة المستقلة عن دائرة فولر داي لي إن تصريحات ألبانيزي لا تليق برجل نبيل، وألمحت إلى أنه كان يحاول استمالة جيل الشباب. وقالت: في البرلمان لا يفترض بنا استخدام كلمات معينة، وأرى أن هذا التصرف لا يليق برجل نبيل، ولكن ربما يحاول رئيس الوزراء استمالة فئة أخرى، جمهور مستهدف لا يمانع باستخدام هذا النوع من اللغة. وقالت النائبة زالي ستيغال من حزب كوميونيتي سترونغ إن رد رئيس الوزراء على السؤال كان غير لائق بتاتا. وأضافت ستيغال: عليه أن يتعلم كيف يرد، وأن يكون قدوة حسنة، وأن يصف كلامه بأنه متحيز جنسيا. كما أدلى النائب برنابي جويس من حزب ون نيشن برأيه، واصفا تصريحات ألبانيزي بأنها تصريحات لا تليق به. وقال جويس في برنامج سانرايز يوم الاثنين الماضي إن هناك الكثير من الناس الذين يشعرون بأنهم مروا بتجربة سيئة مع رئيس وزراء أستراليا، ولا داعي لأن يلعب لعبة سخيفة. وعندما سئل عما كان سيفعله لو طرح عليه السؤال أجاب جويس: كنت سأتجنب السؤال كما يفعل معظم الناس. وفي موضع آخر من مقابلة البودكاست سأل أوزبون ألبانيزي عما إذا كان هو وزوجته الجديدة جودي هايدن يمارسان الجنس بكثرة، فأجاب: حسنا، عندما يتوفر لدينا الوقت بعد مباراة كرة القدم. وأضاف قائلا: إن فوز فريق ساوز دائما ما يكون مثيرا للشهوة الجنسية، في إشارة إلى فريق دوري الرجبي الوطني المحبوب لدى الزوجين. كامبرا تشهد سوق العقارات الأسترالية تراجعا جديدا، لكن إذا عدنا إلى السجلات التاريخية فإن ما يحدث يعد جزءا من الدورة الطبيعية للسوق وفقا لتحليل جديد صادر عن دومين. فبعد التعديلات التي أقرتها الحكومة على الخصم الضريبي للمديونية السلبية نيجاتيف جيرينج وضريبة أرباح رأس المال إلى جانب ثلاث زيادات متتالية في أسعار الفائدة التي حدثت هذا العام، بدأت أسعار المساكن في المدن الأسترالية الكبرى مجتمعة بالانخفاض. وعندما يحدث ذلك يطرح المشترون والبائعون السؤال نفسه: إلى أي مدى يمكن أن تنخفض الأسعار؟ وهل ينبغي للبائعين الانتظار؟ وهل هذه فرصة مناسبة للمشترين؟ ومتى تصل الأسعار إلى أدنى مستوياتها؟ ويشير تحليل جديد أعدته دومين إلى أن الإجابة قد تكون موجودة في البيانات التاريخية والممتدة على مدار 30 عاما الماضية. ودخل سوق العقارات حاليا مرحلة التراجع 9 خلال 3 عقود، لكن تقرير توقعات الدومين للسنة المالية 2026-2027 خلص إلى وجود نمط متكرر، إذ أعقب كل واحدة من موجات التراجع 8 السابقة تعاف دفع الأسعار في النهاية إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة. ووفقا للتحليل فإن أسعار المنازل في المدن الأسترالية الكبرى مجتمعة ستحتاج إلى الانخفاض بنحو 22.8% كي تعود إلى أدنى مستوى سجلته في آذار مارس 2023. أما التوقعات الحالية فتشير إلى احتمال تراجع أسعار المنازل في سيدني بنسبة تصل إلى 7%، وفي ملبون بنسبة تصل إلى 8% خلال السنة المالية المقبلة، وهي نسب لا تكفي لمحو آثار المكاسب التي حققها السوق خلال السنوات الثلاث الماضية. وأشار التقرير إلى أن اللافت في موجات التراجع 8 السابقة لم يكن حدوث الانخفاضات بحد ذاتها، وإنما في محدودية حجمها. ففي جميع تلك الدورات لم يتجاوز أكبر انخفاض سنوي 8%. وفي المقابل شهدت أستراليا منذ عام 1995 9 فترات من ارتفاع الأسعار استمرت في المتوسط أقل بقليل من 3 سنوات، وحققت نموا متوسطه 32.3%. أما أحدث موجة صعود والتي استمرت ل3 سنوات وانتهت الآن، فقد شهدت ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 29.6%. وجاء في تحليل الدومين إنه رغم أن التباطؤ الحالي يأتي وسط اهتمام متزايد بسياسات الحكومة الأسترالية، فإن بيانات 3 عقود تظهر أن تراجعات سوق الإسكان حدثت في ظل مختلف السياسات الحكومية، وكانت مدفوعة باستمرار بعوامل مثل أسعار الفائدة وحجم المعروض وظروف الائتمان وثقة السوق. وأضاف التقرير: شهدت أستراليا خلال هذه الفترة 8 موجات هبوط مكتملة، وأعقب كل واحدة منها تعاف لم يقتصر على تعويض الخسائر، بل دفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة. ويذكر تحليل دومين التاريخي إلى أن السوق قد تبدأ في التعافي خلال العام المقبل. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يسر مكتبة بيت الدعوة للسمعيات والمرئيات أن تقدم لكم

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.
1: من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة أنباء كاملة مفصلة. أفادت وسائل إعلام إيرانية فجر هذا اليوم الأربعاء بسماع دوي سلسلة انفجارات في مدن ومناطق جنوب البلاد، بينما من بينها سيريك وقشم وبندر عباس، في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن بدء تنفيذ ضربات على إيران، قالت إنها تأتي ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. وأدانت الخارجية الإيرانية إلغاء الولايات المتحدة التعليق المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني. وقالت وكالة فارس الإيرانية إن دوي انفجارات سمع في مدينة سيرك وجزيرة قشم، مشيرة إلى أن مصدرها لم يكن معروفا في البداية. من جانبه ذكر التلفزيون الإيراني أن 7 انفجارات دوت في محيط قرية طاهور التابعة لمدينة سيرك، كما سمع دوي 6 انفجارات في إحدى قرى جزيرة قشم، إضافة إلى 6 انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد. وأفاد التلفزيون الإيراني مقذوفات أصابت الرصيف البحري التجاري في سيرك ورصيف الصيد في قرية زيارت، إضافة إلى إصابة رصيف تجاري وآخر للصيد في مدينة سيرك جنوب البلاد. وأضافت وكالة فارس لاحقا إن حصيلة الانفجارات ارتفعت إلى 10 في سيرك وأربعة في قرية ميسين بجزيرة قشم. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إنها بدأت تنفيذ سلسلة ضربات قوية على إيران، مؤكدة أن الهجمات تهدف إلى فرض ثمن باهظ على ما وصفته باستهداف طهران سفنا تجارية تقل مدنيين في ممر مائي دولي. وقالت القيادة إن الضربات جاءت ردا على هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، ووصفت تلك الهجمات بأنها غير مبررة وخطيرة وتمثل انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار. ونقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات على إيران هي عملية عقابية ولن ينتهي الأمر قريبا. وفي السياق نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن السفن الحربية الأمريكية لا تزال في حالة تأهب لإعادة فرض حصار على الموانئ الإيرانية إذا قرر الرئيس الأمريكي ترامب ذلك. ومباشرة بعد إعلان الولايات المتحدة بدء تنفيذ ضربات على إيران، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بارتفاع أسعار النفط بنسبة 6% إلى 76.5 دولار للبرميل. في المقابل قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن الهجمات الأمريكية تمثل انتهاكا للبندين الأول والثاني من مذكرة التفاهم في أول رد رسمي من طهران على الضربات الأمريكية. وعلى صعيد آخر اتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وذلك عقب قرار واشنطن إلغاء التعليق المؤقت للعقوبات على صادرات النفط الإيرانية. وقالت الوزارة في بيان إنها تدين بشدة إلغاء الولايات المتحدة التعليق المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني في انتهاك صارخ للبند 10 من مذكرة التفاهم، مؤكدة أنها تحمل واشنطن تبعات الإخلال بالاتفاق. وأضافت الوزارة إنها ستتخذ كل إجراء تراه ضروريا لصون مصالحها وأمنها القومي، معتبرة أن الولايات المتحدة انتهكت وبشكل متكرر بنود مذكرة التفاهم خلال الأيام 20 الماضية، سواء بصورة مباشرة أو عبر إجراءات الكيان الصهيوني ضد إيران. ورأت الخارجية الإيرانية إن إلغاء واشنطن ترخيص بيع النفط الإيراني بعد 20 يوما فقط من توقيع مذكرة التفاهم دليل آخر على سوء النية وعدم الثقة بها. وأكدت أن طهران عملت بحسن نية وسخرت جميع إمكاناتها للوفاء بالتزاماتها وفقا لمذكرة التفاهم منذ التوقيع عليها. وأضافت أن الحكومة الأمريكية كعادتها سعت إلى تبرير انتهاكاتها لمذكرة التفاهم بذرائع مختلفة، معتبرة أن الخطوة الأمريكية تمثل تقويضا للاتفاق والتزامات واشنطن بموجبه. هرمز. أثار استهداف ناقلة الغاز المسال القطرية الركيات قرب مدخل ضيق هرمز ردود فعل قطرية وخليجية وأمريكية، حيث استدعت الدوحة نائب السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج، بينما أعلنت الولايات المتحدة إلغاء ترخيص كان يسمح مؤقتا بإنتاج النفط الإيراني وبيعه وتوريده. وفي المقابل أعربت الخارجية الإيرانية عن أسفها للاتهامات القطرية ووصفت الحادثة بأنها مزعومة، متحدثة عن سلوك بعض السفن في المضيق باعتباره خطرا على الملاحة. وأكد تقرير لوحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة القطرية تعرض ناقلة الغاز المسال القطرية المسمات بالركيات لهجوم عند مدخل مضيق هرمز خلال الليلة الماضية. ووفق التقرير فإن بيانات مارين ترافيك وكابلر تشير إلى أن الركيات التي تحمل رقم التسجيل البحري 9397339 ناقلة غاز مسال وترفع علم جزر مارشال وترتبط ملكيتها وإدارتها التجارية بجهات قطرية، وسعتها نحو 216,000 متر مكعب من الغاز الطبيعي. وتكشف خرائط المسار في مارين ترافيك إن الركيات تحركت خلال رحلتها الأخيرة في نطاق واسع في بحر العرب والمياه القريبة من السواحل الهندية والباكستانية. وتظهر مراجعة بيانات منصة مارين ترافيك إن آخر إشارة معلنة للناقلة كانت في 18 يونيو حزيران الماضي قرب الساحل الغربي للهند، وكانت بياناتها تعرض سرعة 15 عقدة ووجهة معلنة إلى مياه داهج الهندي. وفي غضون ذلك نقلت فاينانشال تايمز عن مصدرين مطلعين إن سفينة أخرى تعرضت للهجوم خلال الليل، ونقلت عن أحد المصدرين قوله إن السفينة الثانية هي ناقلة نفط سعودية وإنما جرى لها قيد التحقيق. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، مما أسفر عن إصابة سفينتين بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات بشرية. كما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في تقرير لها بتعرض 3 ناقلات نفط لهجمات بقذائف مجهولة في مضيق هرمز ومحيطه خلال الأيام الماضية. وأعلنت وزارة الخارجية القطرية استدعاء نائب السفير الإيراني في الدوحة وتسليمه مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة القطرية الركيات. وذكرت الخارجية القطرية إن قطر عبرت في مذكرة الاحتجاج عن إدانتها واستنكارها بشدة استهداف الناقلة في أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، وأكدت أن الاعتداء يمثل انتهاكا خطيرا لسلامة الملاحة الدولية وتهديدا مباشرا لأمن إمدادات الطاقة العالمية وخرقا واضحا وصريحا لقواعد القانون الدولي. وطالبت إيران بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة والكف عن تعريض أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر. وعبرت الخارجية عن رفضها القاطع للاعتداء وما يمثله من مساس بأمن الملاحة الدولية وباستقرار المنطقة. وأكدت احتفاظ دولة قطر بكامل حقوقها في اتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون الدولي لحماية مصالحها ومقدراتها. كما طالبت إيران بتقديم توضيحات عاجلة بشأن الاستهداف واتخاذ إجراءات فورية تحول دون تكراره والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ذات الصلة. وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد قال إن استهداف الناقلة القطرية الركيات يعد اعتداء مرفوضا على أمن وسلامة الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة العالمية وانتهاكا جسيما وصريحا لإحكام القانون الدولي لا سيما القواعد التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن في الممرات الدولية. وطالب الأنصاري إيران بالوقوف الفوري لكل الممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد سلامة الملاحة الدولية والكف عن تعريض إمدادات الطاقة العالمية ومقدرات دول المنطقة للخطر خدمة لحسابات ضيقة. وأكد أن قطر تحمل إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الاعتداء وما قد يترتب عليه من أضرار وتداعيات. وندد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البداوي بالاعتداء الإيراني الغاشم على الناقلة القطرية وتعريض طاقمها للخطر، وأكد أن الحادث يعد تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. ودعا البداوي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه الاعتداءات الإيرانية المتكررة بما يصون الأمن والسلم الإقليمي والدولي ويمنع تكرار هذه الأعمال العدائية التي تهدد استقرار المنطقة. وأكد أن مجلس التعاون يقف صفا واحدا مع دولة قطر ويعرب عن تضامنه الكامل معها في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاستهداف الإيراني الغادر. من جانبها أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة السعودية بأشد العبارات استهداف الناقلة القطرية إلى جانب الناقلة السعودية خلال عبورهما مضيق هرمز، وأكد أن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة الدولية وسلامتها وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية. وقالت الوزارة في بيان إن المملكة تؤكد إن استمرار إيران في شن هذه الاعتداءات يعد انتهاكا جسيما للقانون والأعراف الدولية ولقرار مجلس الأمن رقم 2817 والتي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن للممرات البحرية، وتشدد على مطالبتها لإيران بالوقف الفوري لكل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، وتؤكد تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وعن أضرارها وتداعياتها كافة. كما أدانت الخارجية الإماراتية بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني على ناقلة قطرية أثناء عبورها مضيق هرمز، وأكدت الخارجية في بيان إن هذا الهجوم يمثل تهديدا جسيما لسلامة وأمن الملاحة ويعد تصعيدا خطيرا يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع دولة قطر مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية وضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية. وأكدت أن استهداف الملاحة التجارية أو استخدام مضيق هرمز كأداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يعد عملا غير مقبول ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي وسلامة حركة التجارة الدولية. وفي الأثناء ألغت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا رفعت بموجبه العقوبات النفطية المفروضة على إيران بصورة مؤقتة، واصفة ما تقوم به طهران في مضيق هرمز بأنه غير مقبول على الإطلاق. وقال مسؤول أمريكي لوكالة الأنباء الفرنسية عقب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في هذا الممر المائي الحيوي إن تصرفات إيران في المضيق غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة للولايات المتحدة وستكون لها عواقب وخيمة. وكان الإعفاء الذي أعلن في يونيو حزيران قد سمح لإيران بإنتاج وبيع وتوريد النفط الخام ومشتقاته حتى 21 من أغسطس آب هذا. ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة ستلغي ترخيصا عاما كان يجيز بيع النفط الإيراني، منوها إلى أن تصرفات إيران في مضيق هرمز غير مقبولة بتاتا وستقابلها عواقب وخيمة بعد الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الممر المائي الاستراتيجي. وقال مسؤول أمريكي إن المفاوضين يواصلون العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران رغم أحدث تصعيد. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية إنها تأسف لاتهامات قطر بشأن حادثة مزعومة استهدفت سفينة تابعة لها في مضيق هرمز. واعتبرت الخارجية إن سلوك بعض السفن في هرمز يعرض الملاحة للخطر ويجعل الممر غير آمن ويعرقل الجهود لتسهيل العبور. وقالت إن البند الخامس من مذكرة التفاهم يلزم طهران باتخاذ تدابير لإدارة مضيق هرمز مستقبلا وتوفير خدمات بحرية. دمشق. شهدت العاصمة السورية دمشق توترا أمنيا عقب وقوع انفجارين قرب مقر وزارة السياحة في منطقة قريبة من مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يجري زيارة إلى سوريا، وهي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى منذ سقوط النظام السابق. ووفق ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء سانا عن وزارة الداخلية السورية، فقد أسفر انفجاران عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 عناصر من الشرطة. وقالت الوزارة إن قوات الأمن الداخلي رصدت خلال عملياتها الميدانية عبوتين ناسفتين في المنطقة، وباشرت الوحدات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء التجهيز لعملية التفكيك. وأضافت أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا في محيط الموقع حفاظا على سلامة المواطنين، في حين شرعت الوحدات المختصة في تنفيذ عملية المسح والتأمين في المنطقة. وتفقد وزير الداخلية السوري أنس خطاب موقع التفجيرين وقال لقناة الإخبارية السورية إن 8 دقائق فقط فصلت بين الانفجارين، وأوضحت أن موكب الرئيس الفرنسي كان بعيدا عن المنطقة بنحو 10 كيلومترات. واعتبر الوزير إن ما وقع من أعمال تخريبية يؤكد حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة في حماية أمنها واستقرارها والتصدي لكل ما يستهدف مسار التنمية وبناء الدولة. وتعهد عبر حسابه بمنصة أكس بأن تواصل مؤسسات الدولة أداء واجبها في حماية المواطنين وتعزيز الأمن وملاحقة كل من يقف خلف هذه الأعمال الإرهابية. ونقلت منصة سوريا الآن عن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا قوله إن العبوات الناسفة زرعت قبل دقائق من الانفجار، وأكد أن قوى الأمن باشرت تحقيقاتها عقب الحادث وتوصلت إلى رأس خيط يدل على الفاعلين، مشيرا إلى أنه من المبكر الإعلان عن الجهات المتورطة في الحادث وسيتم ذلك عند انتهاء التحقيقات. وأظهرت المعاينة الأولية بحسب الداخلية السورية إن العبوتين صنعتا بطريقة بدائية، إذ وضعت الأولى داخل سيارة مركونة على جانب الطريق بينما وضعت الثانية داخل حاوية مهملات. وأكدت الوزارة إن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات الحادث لتحديد هوية المتورطين. وشددت وزارة الداخلية السورية على أن موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي، وإنه لم يشكل أي تهديد مباشر لمقر الإقامة أو لبرنامج الزيارة الرسمية التي قالت إنها تتواصل وفق الخطة المقررة. وقال مراسلون في دمشق إن ارتفاع عدد الإصابات وبلوغها 18 إصابة يعود إلى الاستهداف المزدوج، فبعد الانفجار الأول الذي أدى إلى إصابة عنصر من حرس الوزارة أثناء تأدية عمله، سارع عدد من عناصر الأمن وشرطة المرور والمدنيين إلى الموقع للقيام بعملية الإسعاف، ليفاجئهم الانفجار الثاني الذي أدى إلى زيادة أعداد المصابين. كما قال المراسلون إن إصابات وقعت بين المدنيين نظرا إلى وقوع مسرح الحادثة في منطقة تجارية وحيوية وسط العاصمة السورية دمشق. من جانبه قال مراسلون إن الانفجار الأول كان محدودا ونجم عن عبوة ناسفة استهدفت سيارة ركاب، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وذلك في محيط وزارة السياحة السورية الواقعة على طور شارع شكر القوتلي. ويشكل هذا الطريق الشريان اللوجستي الرئيسي المؤدي إلى فندق الفور سيزنز حيث مقر إقامة ماكرون، وإلى ساحة الأمويين حيث تبعد نقطة الانفجار 500 متر فقط عن الفندق. وأضاف المراسلون إن الرئيس الفرنسي كان قد غادر مقر إقامته باتجاه قصر الشعب للقاء نظيره السوري أحمد الشرع قبل وقوع الانفجار. وأكد قصر الأليزي إن ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه إلى قصر الشعب للقاء الرئيس السوري، مشددا على أن الزيارة الفرنسية إلى سوريا مستمرة رغم وقوع الانفجارين. وقالت رئاسة الجمهورية السورية إن الرئيس الشرع استقبل نظيره الفرنسي ماكرون والوفد المرافق له في قصر الشعب بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. ويعد ماكرون أول زعيم لدولة غربية كبرى يزور سوريا منذ الإطاحة بالطاغية المجرم المخلوع بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول 2024، بعدما كان أول رئيس غربي يستقبل الشرع في باريس بعد توليه رئاسة البلاد. ويرافق الرئيس الفرنسي في زيارته عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات فرنسية كبرى، بينهم رئيس مجلس إدارة شركة CMA CGM رودولف سعادي والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي باتريك بوانييه. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية من المقرر توقيع عدد من الاتفاقيات، رغم أن المستثمرين الفرنسيين ما زالوا يتعاملون بحذر مع الوضع القائم. وشدد الرئيس السوري على وجود فرصة استثمارية ضخمة جدا في بلاده. طهران. وصل جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي مساء أمس إلى مطار النجف في جنوب العراق تمهيدا لمواصلة تشييعه هذا اليوم الأربعاء. ووفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، فإن اللجنة العليا لمراسم تشييع جثمان خامنئي أعلنت استكمال الاستعدادات اللوجستية والفنية الخاصة بمراسم التشييع الرسمي والشعبي في محافظتي النجف وكربلاء. وبثت قناة العراقية الرسمية لقطات لطائرة تابعة لشركة ماهان الإيرانية تحمل على متنها جثمان خامنئي كان في استقبالها بمطار النجف الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان ومسؤولون إيرانيون آخرون، إضافة إلى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. ومن المقرر أن يتوجه الموكب الجنائزي لزيارة مرقدي الإمام علي في النجف والإمام الحسين في كربلاء قبل العودة إلى إيران، حيث يوارى الثرى الخميس في مسقط رأسه مدينة مشهد شمال شرق إيران بجوار مرقد الإمام علي الرضا. باريس. قضت محكمة فرنسية أمس بسجن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنة واحدة تحت المراقبة الإلكترونية عبر سوار إلكتروني في كاحلها بعد إدانتها في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي. وخفضت محكمة الاستئناف في باريس أمس الثلاثاء مدة حرمان لوبان من تولي المناصب العامة، مما يعني عمليا إن العقوبة ستكون قد انقضت قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتظل الأبواب مفتوحة أمام ترشحها للانتخاب الرئاسية في العام القادم لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون الذي لا يحق له الترشح لولاية أخرى جديدة. وغادرت لوبان قاعة المحكمة من دون الإدلاء بتصريحات في وقت تتجه فيه الأنظار إلى موقفها النهائي من خوض السباق الرئاسي، في ظل تصريحات سابقة قالت فيها إنها قد تتنحى لصالح رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا في حال كان يتوجب عليها وضع سوار إلكتروني. وقال محامي مارين لوبان رودولف بوسلو إنه راض جزئيا عن الحكم الصادر بحق موكلته، لافتا إلى أن الدفاع يسجل تخفيفا كبيرا في العقوبات، لا سيما ما يتعلق بالحرمان من تولي المناصب العامة، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلينا. وينظر إلى بارديلا على نطاق واسع بوصفه الخليفة السياسي المحتمل للوبان، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى أن كليهما يتمتع بفرص قوية لبلوغ الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مع تسجيل الحزب اليميني المتطرف أعلى مستويات التأييد في تاريخه الحديث. وأدانت المحكمة في الدرجة الأولى سابقا لوبان إلى جانب 24 نائبا ومساعدا برلمانيا ومحاسبا سابقا، إضافة إلى حزب التجمع الوطني اليميني، بتسيير منظومة بين عامي 2004 و2016 استخدمت أموال البرلمان الأوروبي لتمويل وظائف لصالح كوادر الحزب في فرنسا. فلسطين المحتلة. حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية نتنياهو أمس من بيع الولايات المتحدة مقاتلات F-35 لتركيا، معتبرا أن ذلك سيخل بتوازن القوى في الشرق الأوسط. وكشف نتنياهو في تصريحات لشبكة CNN عن أنه تحدث مرارا مع الرئيس الأمريكي ترامب بشأن هذا الأمر، واعتبر أن الصداقة الشخصية بين ترامب وأردوغان لا تجعل من تركيا دولة صديقة للولايات المتحدة، مضيفا أن في تركيا نظاما متطرفا يبتسم لأمريكا أو لرئيسها حين تقتضي الضرورة، مجددا التحذير من أنها إذا حصلت على مقاتلات F-35 فستكون هناك أعمال عدوانية. وتأتي تصريحات نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لأنه مجرم ارتكب إبادة جماعية وجرائم حرب، بعد تواتر الحديث عن قرب إعلان السماح لتركيا بامتلاك F-35. واليوم وعد ترامب خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة بالنظر في إمكانية بيع تركيا طائرات F-35 بعدما أقصتها واشنطن من برنامج هذه المقاتلات المتطورة على خلفية شرائها نظام دفاع جوي روسيا. وقال ترامب إن تركيا شريك أكثر وفاء مقارنة بغيرها، مضيفا لذلك فإن هذا بالتأكيد موضوع سنأخذه بعين الاعتبار، إنها طائرة رائعة وهي الأفضل، بل الأفضل في الوقت الراهن وبفارق كبير، وهذا بالتأكيد خيار سننظر فيه. من جانبه عبر الرئيس أردوغان عن ثقته بصدور قرار إيجابي من قمة حلف شمال الأطلسي التي تعقد في بلاده حاليا بشأن رغبة أنقرة في شراء طائرات F-35 المقاتلة، وذلك بعد لقائه مع نظيره الأمريكي، مضيفا أن ترامب كان قد وعد بتزويد تركيا بخمس طائرات وأنه دائما ما يفي بوعوده. وأفاد مسؤول تركي بأن ترامب أعرب للرئيس أردوغان عن رغبته في تزويد تركيا بمقاتلات F-35 متعهدا بالقول ونحن مستعدون لتقديم ضمانات أمنية. وإلى جانب مقاتلات F-35 قال مراسلون إن تركيا مهتمة جدا بمحركات الطائرات التركية النفاثة كآن، استسعى للحصول على حق تصنيع هذه المحركات وهي من طراز F-110 الأمريكية. ونقل المراسلون عن ترامب قوله إن تركيا حليف ولا يمثل حصولها على هذه التقنيات أي قلق للولايات المتحدة، وإن على أمريكا دعم حليفتها في هذه المسألة. دمشق. أدان الرئيس السوري أحمد الشرع أمس الثلاثاء التفجيرين اللذين استهدفا دمشق، مشيدا بشجاعة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لمواصلة زيارته سوريا، في حين اتهم ماكرون بعض المجموعات بالسعي لعرقلة عودة سوريا إلى مكانتها الطبيعية في المجتمع الدولي. وأوضح الشرع في مؤتمر صحفي مع ماكرون في قصر الشعب بدمشق

داعيا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في جنوب سوريا، ومبينا أنه ناقش هذه المسألة مع ماكرون وأنه يعول على دور فرنسي في هذا الخصوص. وبشأن الوضع في لبنان، قال الرئيس السوري إن سلامة واستقرار لبنان من سلامة واستقرار سوريا، مشيرا إلى أن دمشق تبحث عن توافق شامل بين جميع اللبنانيين. وقال الشرع إن زيارة ماكرون إلى دمشق تمثل علامة تاريخية فارقة في العلاقات الثنائية، وتحمل أبعادا سياسية واقتصادية مهمة قائمة على المصالح المشتركة، مبينا أن البلدين اتفقا على تبادل السفراء. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء، ابقوا معنا.

0: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 يارك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

في نور الأسماء الحسنى برنامج يكتبه محمود الشال، إخراج أنور عبد العزيز.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله العظيم.
1: الكريم اسم من أسماء الحق تبارك وتعالى، ومعناه كثير العطاء والإحسان من غير طلب ولا سؤال. إذا قدر عفا، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء، ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى، وإن وقعت حاجة إلى غيره سبحانه لا يرضى.